0: هذا منين البحر دفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع، يشع طلع على فوق سطاع لا حشاع ويحضر وين الحفل وقاع مع السماع.
1: رحلة شعر
2: ليام حاذت زهوها وتربها، قداش وسط مل على راكبها.
1: رحلة شعر
3: مدام ساكن في الجواج خوفي، ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي، مدام فقهي ناقصة عبادة.
1: رحلة شعر.
4: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في عدد جديد من رحلة شعر. في هذه الرحلة سيصاحبنا شعر كبير الحقيقة، اسم وعلم معروف من ولاية قابس، تحديدا من قبيلة الحمارة من مارث العريقة، وتلك هي قلعة الشعر، وين نسمع يعني إلى عدد كبير من الشعراء اللي سجلوا أسماهم بخط من ذهب على سجل الشعر الشعبي التونسي، وهو الشاعر علي كريد. إذن بعد هذا النغم نلتقي بضيفنا الكريم.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا. وكما أعلننا في بداية الحصة أن ضيفنا في رحلة شاعر في هذه الحصة هو الشاعر علي كريد، وهو معنا مباشرة على الخط. سي علي مرحبا بك.
1: مساء النور سيد أحمد، تحياتي ليك ولكل السادة المستمعين أينما يصل صوت إذاعة قصر.
0: تحية ليك سيد علي بنفس الرقة ومع النسيم من هنا إلى مدينة جابس، جابس بوربابة، جابس الجبل، جابس الشاطئ، جابس الصحراء. إذن أينما يصل صوتنا نوجه لك تحية. سيد علي، أنت كي وصلنا للطريق نلقوك سبقنا، نلقوك قامة كبيرة في الشعر الشعبي في مختلف المحطات الثقافية، ونلقوك يعني زادة تحمل مشعل ربما وراءك الكثير من الشباب والمبتدئين أنهم يخطوا خطاك، وهذا الشرف طبعا للأدب الشعبي عموما والشعر الشعبي التونسي خاصة. أنت الشاعر علي كريد، هذا اللي نعرفه عليك. اللي ما يعرفش الشاعر علي كريد، أعطينا الاسم يعني الاسم الكامل بالأب والجد من ناحية الجد وكذلك من ناحية الأم. سعلي
1: علي كريد،
0: لا نحب
1: قبيلة الحمارنة.
0: أعطينا اسم الأب والجد هذا على فكرة سي علي، علاش ربما تتسائل؟ لأنه البرنامج هذا هو برنامج توثيقي، نحب نحطوه على ذمة الباحثين والدارسين والنقاد، حتى بعد 200 سنة باش يجي اللي يحب يلقى حاجة على الشاعر علي كريد ربي يطول في عمرك، يلقى عليه حاجات وتصريحات وإثباتات بصوته. لأنه يجي واحد وقتها يقولوا لا والله علي كريد مولود عام 35، لا، ها بيصوت الشاعر علي كريد المولود في تاريخ كذا كذا، وهو ابن فلان وفلان وجاب أبنائه فلان وفلان وفلان وفلان. نحب نعرف على الشعر كل شيء، حتى اللي يحب يجي يبحث في حول هذا الشعر.
1: والله يعطيك الصحة، فكرة ممتازة.
0: نعم سي علي، أيوة.
1: علي بن بن جاسم بن محمد بن علي كريت،
0: نعم،
1: من قبيلة الحمارنة.
0: اسم الأم،
1: اسم الأم مبروكة بنت محمد بن يحيى طبوشة.
0: نعم، ربي يرحمها بما تتشلى برشا،
1: ربي يرحمها. بطبيعة الحال هي أمي من عراب،
0: من بلاد من بلاد بالقسم، معناها بالقسم عبولي جي خي، بالقسم عبولي جي خيلك معناها.
1: ايوا اخوالي اي اخوالي حمايده، يعني قبيله الحمايده من على سكنتهم في عرابي تبع.
0: نعم نعم.
1: والوالد من منطقه اسمها البطاهره، منطقه البطاهره تبع تتبع ترابيا معتمدية مارس بطبيعه الحال، مدينه مارس.
0: ايوا
1: ننحدر من انحدروا من وسط الريفي والدريف والباديه يعني.
0: نعم،
1: لكن بحكم ظروف بتواجد الان،
0: ظروف العمل. نعم
1: اي ظروف العمل.
0: تاريخ الولاده سيد علي،
1: تاريخ الولاده 17/8/59.
0: ربي يطول في عمرك.
1: ولذلك الله يبارك لك، ولل ممكن هي الصدفه.
0: نعم،
1: اني وبجد جبت بجسم عبول على ذكر بجسم. أيوة. عبول،
0: تحية ليه بالمناسبة. نعم،
1: تحياتنا ليه بالقاسم عبول الفنان المتألق دائما. نعم، مولودين أنا وبالقاسم عبول، وهذه تقريبا ما صارتش مصير جاسر يعني.
0: أيوة،
1: في نفس اليوم ونفس الشهر ونفس السنة 17/8/59 أنا وبالقاسم عبول.
0: معناها لابد أن نعمل لكم مع بعضكم عيد ميلادكم يعني.
1: أي بالضبط،
0: تستاهلوا كل خير يعني.
1: حتى أن في إحدى المناسبات صديقنا أخونا الجريدي الجامعي اعملها كي المسابقة يعني.
0: ايوه،
1: اعطيها اسماء بتاع الشعراء وقال شكون اللي في نفس الشهر ونفس النهار يعني مولودين في نفس اليوم ونفس السنة يعني.
0: نعم، ربي يطول في عمركم الاثنين.
1: الله يبارك فيك يعيشك.
0: طيب بقى مكان الولادة سيد علي.
1: مكان الولادة طبعا منطقة البطاهرة من معتمدية مارس.
0: جميل جدا. به اي بعد ما ولدت وين هزوك؟
1: والله بعد ما ولدت طبعا حتى لسنوات ليست بالبعيدة عشت في البطاهرة، ثم انتقلت للعمل طبعا في.
0: لا لا، خلي من العمل الساعة، مازال ما وصلناش، ما مرناش مرحلة الدراسة.
1: الدراسة في البطاهرة، في منطقة البطاهرة،
0: المدرسة الابتدائية البطاهرة،
1: الابتدائية بالبطاهرة.
0: عند دخلت عام 65 تقرا انت؟
1: اي 65 66 يمكن.
0: جميل. به سيزيام
1: اي، وكنت يا سيدي كنت نابغه.
0: هيا بيه
1: لكن ما وصلتش.
0: فاسد انا. فسدت انا.
1: انا من الناس اللي ما قروش السنه الثانيه.
0: اي
1: كانت قبل موجوده ما عرفتش وما عادش يمكن.
0: اي كانت قبل انا بدي ما قريتش السنه الاولى. نعم.
1: اي اني قريت السنه الاولى لكن كنت معناها متفوق او متميز. نعم. فطبعا عدوني للسنه الثالثه، قريت نهارين ولا ثلاثه في السنه الثانيه ومن بعد معناها التحقت بالسنه الثالثه.
0: اي
1: وكنت الحقيقه متميز. وين هي ممكن تبدلت المشاميه؟
0: اي
1: لما وصلت ال الثانوي يعني.
0: اي كي خديت السيزيام، انا خديت السيزيام معناها عام عماش.
1: بشوي 73 73 في بالي.
0: اها. لوين انتقلت في التعليم الثانوي؟
1: طبعا كانت ما كانت قبل ما فماش معاهد ثانويه في مارس، فطبعا انتقلت لجابس.
0: درست في
1: ممكن البعد على الدار وتبدل عليه برشا حاجات
0: يعني كنت مقيم بيات يعني.
1: اي لا كنت مقيم عندي خالتي هني تسكن هني، فهمتني. انتقلت لجابس ومن ثم صار المنعرج، ومعناها وصلت حتى للسنه الثالثه ثانوي. ومن بعد
0: ايش صار في الثالثه ثانوي؟
1: الثالثه ثانوي
0: كنت تعليم ثانوي طويل ولا مهني ثاني؟
1: طويل. طويل.
0: اي السنه الثالثه شنو صار؟
1: صار المنعرج اني بديت ما عادش نقرا لروحي.
0: ايوه.
1: ثم انقطعت عن الدراسه.
0: ايوه باش تمشي مواطن صالح يعني. ها
1: باش نطلع شارجع
0: به. اي من بعد مرحله تو انت مازال عمرك يعني 15 سنه او 16 سنه.
1: أيوة.
0: مازلت غير قادر على العمل، اذا ايش عملت؟
1: رجعت طبعا للمارس.
0: مارس اي.
1: وبحكم احنا معناها عندنا الفلاحه وتربيه الماشي وما الى ذلك. واني مدلل شوي بحكم الوالد ربي يرحمه ان شاء الله في من مواطنينا في الخارج.
0: اي اي انت البدري. انت البدري. انت البدري.
1: لا عندي اخويا محمد ربي يرحمه ان شاء الله. هو
0: ربي يرحمه ويوسع عليها. به رجعت قلت لي باعتبار ان الوالد يعني معناها من العمال بالخارج، شنو عملت؟
1: يعني بما انك كما قلت لك معنا الوالد في الخارج والحمد لله يعني حتى ماديا لباس. يعني ما دخلش حتى مع ترك الحياه معناها للعمل الا بعد ما عديت سنه الجنديه يعني.
0: أيوة.
1: سنه الجيش.
0: اي عديت الواجب العسكري.
1: عديت الواجب العسكري هذا كان عام 80.
0: جميل.
1: عام 80 وكان عام ماهوش باهي. فيه كل احداث قفصه وما الى ذلك.
0: اي
1: كان عام صعب جدا جدا.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح خاصه مع ليبيا ورومانتون في الجنوب.
1: أي
0: تعتمد
1: أي
0: شوي على
1: مع أي
0: الجانب الليبي. نعم. اي
1: وخرجت من
0: وين عديته؟ وين عديته الواجب العسكري سالي؟
1: دربت في بنزرت.
0: ايوه.
1: ومن بعد جابوني القبس، قاعد الجوي بقبس.
0: كملت الواجب العسكري في جبس.
1: كملت الواجب العسكري.
0: بتبات الحال بعد ما كملت الواجب العسكري تقول من عرس هكا ولا؟
1: لا عرس كان خرجت عام 80 يعني في معناها ديسمبر 80. عرس كان في 87.
0: 87؟
1: اي
0: تبارك الله. به
1: بعد سبع سنين نطلفها نقولوا احنا.
0: شكون هي الزوجة الكريمة اللي كانت محظوظة؟
1: الزوجة الكريمة هي بنت خالتي.
0: ايوه
1: فهمتني؟ معناها تزوجنا على
0: اذا عندك احراج في ذكر الاسم غير ما تذكر اسمها. لكن على الاقل
1: تسمي. لا ما قلقنيش اسمها فاطمة. لا ما قلقنيش.
0: ربي يفضلها لك ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
0: عنقود الابناء والبنات اللي جبتهم سميهم الناس ثاني.
1: عرفت 87 جاني مهر في 87.
0: اي
1: 88 مهر. 89 جاني مازن.
0: نعم.
1: 93 جت منال. و98 جاء محمد اللي هو اقرب واحد فيهم.
0: اخر العنقود يعني.
1: اخر العنقود لا وحتى اقرب واحد فيهم اصحابي وياه يعني.
0: اي مو اصغرهم عاد.
1: اصغرهم.
0: ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لي من افضل الابناء لديك، قال لهم انا المريض حتى يشفى والغائب حتى يعود والصغير حتى يكبر يعني.
1: الصغير حتى يكبر.
0: ربي يخليهم لك ربي يفضلكم بعدكم سيد علي. طيب اي وقتاش دخلت خدمه؟
1: دخلت دخلت الخدمة 83 تقريبا. نخدم تو نخدم تقني في شركة يعني.
0: تقني في شركة.
1: شركة خاصة يعني.
0: اي منذ بداية كنت دخلت في الشركة هذه تم انتدابك ووصلت العمل في هذه الشركة يعني.
1: أي.
0: وهي الشركة هذه معناها قارة بجبس.
1: في جبس.
0: إلى هذه اللحظة.
1: إلى الآن.
0: مازلت التقاعد مازال.
1: مازال شوي مازال. مازال محسوب عام وشوية يعني.
0: مازلت البركة. طيب سيد علي، إذا هات خلي بعد ما كملنا المرحلة هذه، طبعا الآن أنت مقيم بجابس أنت وعائلتك وعلاقتك بمارث وبالبطاهرة كيفاش تو؟
1: والله مناسبتي بحكم العمل المكتب ظروف العمل الواحد.
0: ما أقول.
1: طيب. ونيقى في روح الفضاء هاي. ونيقى الفضاء في روح الواحد لابد يطل.
0: لو أنا قلنا لك وانت في جابس الآن بعد ما فارقت البطاهرة وهذه البلاد بقصيد فيه شوي حنين هكا وعزيز عليك إلى تلك الربوع اللي تربيت فيها وعشت فيها طفولتك، اشتير القصيدة اللي تقترح علينا سيد علي؟
1: فجأتني شوي لك.
0: لا ما يسالش، انا مدردش وما فيهاش معناها
1: مدردش لا وهي والله يعطيك الصحة حتى في الكونسيبت نتاع البرنامج سامحني في الكلمة.
0: نعم.
1: معناها يزيد من هكا نستدعو شاعر ويبدأ يقول في الشاعر لابد نعرفك الجوانب الجواب الشخصية. نعم. الشاعر مثالش
0: ايوه خلينا توا يجي اي واحد سعلي يجي اي واحد باش يعمل بحث ولا باش يعمل دراسة على اي شاعر
1: يلقى
0: لي حاجة رسمية يعني بالصوت بصوت معنا المعني بالامر يعني. اذا هل تسمع قصيدة نرجع ندرج شوي سدالي
1: بدل ما نسمع قصيدة في الفخر مثلا
0: اسمع ما تقول ما تشاء
1: هذه تقول عزيز نفس عالي الراس ديما الفوق طيب معشرة وخلوق وعصايبة ما نمرقوش مروق ما نلحقو من تالي ولا نقعدو في صف عاقب خالي ولا نعلقو البايد حديدة بالي ولا ندخلو رحبة عقاب السوق ولا نجع من سابق وتو مالي عزاز نفس وندير على المحقوق نساعد ضعيف الحال والزوالي بلا فخر نفرش كرب تلبى الحوق وباب الطمع كف الكريم العالي اللي بدون علمه ما يبان زروق ما نلحقو تباعة وما ناش من اللي دليلو طماعة والحي يكتب في الكنينة وجاعة صبار ما يكونش خفيف الروق احني من يوقي عرفي قذراعة وبيديه طعم الحلو منه يذوق احني من تعود على البلي وفراعة دخلنا مسارب برها مطلوق شربنا حسيل النز والنقاعة وذوقنا عقاب القدر والمحروق وبتنا على جرد الحصير صقاعة في ليل شاتي داعس قو بروق احنا من نصيب الضرب على القلاعة نهار اللي دك نغيبها مطبوق عساليب ما بين السماء والقاع الرجع ديون الغابرة وحقوق وكل من نوي يكيل علينا صاعا سلو نباتة جدرها وعروق اما البالية ما تشد فيها رقاعة والصايبة ما تجيش من الهدوق اليبني على الساس المتين وقلاعة ما يهاب غربي ولا رياح شلوق احنا اللي يظهروا فولها احنا من يراد عميلها يعدلها احنا من يعلي قدرها ومنزلها تظهر زعيمة فلولين التوق رضانا حليب العز من منهلها نشينا على صدق الحديث البوق ظني جود وبيوت الشرف محلها وفي ولد السلفان مرموق لنعمر ديار الشر لا ندخلها لنحط لننزل منازل عوق نقدر اصحاب الفضل ونبجلها ولندير همة وشال للمبزوق والارماز ما تشرفش بفعايلها وما يجوش مقصد خاليين البوق وويح العزيلة كان ضعف حالها مخاليل تبدأ في العقاب تسوق لا تسد منظاري إن كان دخلها ولا ترد بكرة شهر دا وقلوق لا ترد لا تفطم بغير جمالها وإن كان صرعت ما تجيب عسوق عزاز نفس عالي الراس ديما الفوق طيب معشرة وخلوق وعصايبة ما نمرقوش مروق
0: حلو. إذن سيد علي أنت من يسميك معناها الشعر الأزهر الوافي يقول لي راهو أنا ديما نسمي فيه أسد الركح.
1: أسد الركح.
0: نعم.
1: شهادة نعتز بها جدا.
0: هذا مؤكد.
1: خاصة كي تكون من القامة الحقيقة يعني الأزهر بالوافي يعني.
0: هذا أكيد. سيد علي الآن بعد ما خذينا لمحة على حياتك ربي يطول في عمرك إن شاء الله بالخير يعني هات خلينا نشوف رحلتك مع الشعر الشعبي.
1: رحلتي مع الشعر
0: بالبيئة الساعة هل أنه وقت اللي وعشت انت طفولتك في البطاهره او قريب من مارث، اشكون وقت الشعراء اللي واقفين قائمين وتنجم تسمعهم حيين او ها
1: في مارث
0: على الساحه يعني
1: على الساحه التونسيه؟
0: لا مازال ما وصلناش، خلينا نشوف البيئه نتاعك ساعه في المحيط.
1: بيئتنا في مارث كانوا عندنا الطوايف، احنا نسمعوا الطوايف في عراسنا، كنا نجيبوا الطوايف.
0: شنو الطوايف هذه؟
1: الطايفه هي تو خط موجوده كان في مدنين وتحديدا في سيدي مخلوف.
0: نعم.
1: هم مجموعه من الغنايه يعني.
0: مغنية. ايوه.
1: ويغنوا الموقف. الموقف لكن بطريقتهم هم، ولكن لابد ان يكون فيهم شاعر هم. لان شعرهم هو معناه يتغنوا بشعرهم ولا
0: فهمتك؟
1: فهمني. وتلقى فيهم على الاقل ثلاثه اربعه مصوتين يعني صوتهم باهي، والبقيه اصوات متوسطه يعني. كنا هذا يجيبوا فيه كان يجوا لعرسنا، فهمت؟ معناه هم ممكن كنا نتاثروا بهم حتى نرددوا في اغانيهم. لكن على ساحتنا مثلا احنا في مارس شكون كان عندنا معروف في الوقت ذاك؟ كان عندنا الحاج محمد الله يرحمه،
0: المرودي.
1: الحاج محمد المرودي.
0: نعم.
1: وكانوا شعراء اخرين ما همش معروفين
0: بالقسم المنيا.
1: اي بالقسم المنيا لا ما خلطتش عليه، هو كان رئيس طائفه هكا. كانت عنده طائفه،
0: وهو اللي يقول يا يميم عيني كيفاش يا روح روحي يا ربيع العين.
1: محمد. الحاج محمد
0: يا روح روح يا ربيع العيلة يا ميم عيني في المحل فتيلة.
1: الحاج محمد
0: وقت مرة في مساقم وعرضت هذا القصيد يعني.
1: عرضت فيها ما للأسف
0: لا، وقت مسابقة وقت برشا شعراء، يجي 10 شعراء كتبوا فيه يعني.
1: لا انا كتبت فيه الموضوع هذا.
0: انا بدي كتبت فيه وقتها، وكان لنا الشرف انه كانت ملحمة على الاقل 10 قصائد وقتها.
1: لا والله هي فكرة جاوا بها وقتها هم، والله ممتازة.
0: لا حلوة، وعلاش لا؟ ما في المهرجان الوطني ولا في مهرجان دوز ولا كذا، انه مهرجان دوز تقريبا مشت فيه التجربة هذه، انه يعطيك طالع ويقع الارتجال، وعلاش لا؟
1: لا ممتازة. واصابوا فيها وقتهم، لكن ما توصلش المهرجان هكا نظرا للظروف، ما نعرفش شنية.
0: ان شاء الله تعودوا، في بالي عندكم فكرة مهرجان يعني.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نخلوها بسرها معناها.
0: نعم.
1: ما عندي الفكرة هذه، أنا عندي موجودة، ومش كان الحاج محمد لأن عندنا شعراء ياسر في مارس.
0: أيوة.
1: ولكن والله الكارثة هي يا سيد أحمد لو حديث جبدناه، الكارثة أن لما يموت شاعر عبارة مكتبة احترقت.
0: معقول.
1: وما كانش عندهم ممكن حتى الوسائل اللي عندنا المتوفرة تو.
0: صحيح.
1: فهمني؟ سبحان الله كانش على بعض الحفظة اللي هم بقلة، وحتى تمشي الواحد مثلا يحفظ شعر باباه ما يحبش يعطيه لك.
0: هي للأسف يعني عقلية يعني.
1: لا مش حتى عقلية يا أخوي، يقول لك من يضمن لي ما تمشيش تنسب لنفسك، وهذا موجود ما ننكروش. فهمني؟
0: إن شاء الله في مؤسسة أو منظمة أو جمعية من
1: الجمعيات
0: تتكفل بالطبع يعني، والالتزام طبعا بالأمانة، وبتكون في شكل عقود يعني مع أبنائهم، في شكل عقود قانونية أنه لا يقع يعني تحوير أو تعديل أو في المحتوى في هذا ذلك الإنتاج يعني. لابد فعلا من لخطر بصراحة. أنا قاعد نشوفه أيضا موجود، هذه السرقة الأدبية موجودة من حقهم، ولكن هذا ما يمنعش أنه لابد أنه يتم الاعتناء بهؤلاء. هل تشوفه تحفظش محمد المردي حاجة صدالي؟
1: والله مشكلتي في الحفيظة يا سيد أحمد، إني حتى شعري أغلب مانيش حافظة، فهمت؟
0: أي نعم، لكن على تركي تتأثر بشعر لابد أنك تحفظه حتى
1: والله
0: نروح للنووير يعني.
1: والله ما نذكرش ما نذكرش.
0: طيب أنا
1: قلت مثلا شكون اللي غرمني؟ كي تقولي شكون غرمك في الشعر؟
0: أيوة
1: اللي غرمني في الشعر يا سيدي، كنت نسمع الشعر وما نعرفش هي خاطريني تو اهلي مثلا من اهلي من الوالد ما يقولوش الشعر. ما عندهم الشعر، لكن هي ديما طبعا حتى علميا يمكن الجينات نتاع الام اقوى من الاب.
0: معقول؟ قلت اخوي انت ماك شاعر وزير طبيب.
1: لا هيك حسب
0: المعطيات الموجودة
1: يعني عندك الثقافة العامة.
0: نعم
1: ف هذه اخوالي
0: الشعر لاخوالك يعني
1: اي صحيت، لان اخوالي كلهم يقولوا الشعر، في عندهم حاجتين يمتازوا بهم اخوالي، هم انهم يقولوا الشعر اغلبيتهم وصوتهم ممتازه يعني
0: غناية
1: مصوتين غناية صحيح.
0: طيب
1: غناية وانت مثلا حتى جبدنا عبهول يعني ربي يذكره بالخير،
0: نعم
1: يعني بيسمع بقول هو بابا يقول الشعر وجدي يقول الشعر وجدي يغني وبابا يغني يعني كلهم غناية عيلة غناية
0: أب عن جد يعني
1: أب عن جد يعني لدرجة أنك تو ما تعرفش القصيدة كيف يقولها بيسمع بقول هل هي هو ولا الجد ولا البابا يعني
0: صح.
1: وفي النهاية يعني ما يقول ساعة ساعة يقول هذه هي البابا ولا الجدة، أقول ولدي ما هو بابا وجد
0: والله
1: هو حر فيه
0: وهو الوريث
1: هو الوريث الوحيد اللي قلت يغني هو ينوض يغني.
0: طيب يعني أنت تغرمت بالشعر من من من من من جهة أخوالك يعني.
1: أي فما غرام، لكن اللي غرمني بالشعر شاعر ينقال له الكوني بوطبة.
0: كوني بوطبة مازال حي؟
1: بوطبة هذا من تطاوين
0: مازال حي؟
1: لا توفى
0: ربي يرحمه ربي يرحمه.
1: والكوري بطبه هذه سمعت يعني في الاذاعه وفي التلفزه عفوا، وكنت معاه مصاحب معناها بالقصبه العربي بتاعنا.
0: أيوة
1: هيك
0: جسمة.
1: ولكن الراجل كان له صوت رهيب، صوت خشن او يسموها جوهري ولا شنو بال
0: نعم جوهري
1: نعم. صحيت وفيه بحه لكن غير عادي. والقصيد معناها قعدت نسمع فيها ديما ونحفظ فيها، معناها حفظتها قصيدة ممتازة جدا، وحتى أني صادف أني تقابلتني ولدة وقت أني والأستاذ الأمير جمال الدين نحكو من المنة شوي، قال لي هذا راه ولد فلان يا راجل، قلت له تعالى جاي ونوض في السهرة ليلتها وسمعتهم بعض الأبيات للمرحوم الكوني بطبة
0: الله يرحمه.
1: هو اللي غرمني في الشعر، حببني في الشعر الشعبي. وطبعا ماك عارف البدايات ديما الواحد هنا يبدا
0: هات نسمعوا ساعه مقطع من اللي حافظهم على الكوري بطبه.
1: الكوري بطبه هذه ترى كيفاش يقول هو يحكي هو القصر، ان شاء الله نتفكر لك منها بعض الابيات. يقول هذا القصر يكلم فيه هو، يقول لك كنت وكان زماني نفخر بعزي وهيبتي ومكاني، واولاد حطوا على الصف ثاني بنو بنيتي فوق السقف والقارة، واليوم هاي شاي بذر عاني شارف تعب دنكس رخيم ونقارة. يقول ما عاد باش اللاكي ولا عاد عندي لحى شف لفاكي، خرف خف عقلي فاسدات حراكي، ما جراج مخي تاي هات أفكارة، ساح راح عزي اليوم كان محاكي، ما طاح سوري في الخطر ديارة. ترك باش هاد من بعد يقول الشعر طق بالحجة، شغط لط نزل على الغريمة رجة، قال كنت يا قصر البساط وفجة، الجهل عليك مفرخات طياره، لا فرق ما بين العدي والعج عندك ولا بين الغلل وخضاره. يقول انظر وشوف اجنابك وخذ من الحضاره حصتك ومرابك، دور علم متربع مواجه بابك، وبه نص الصاروخ والطياره في بنتك وشبيبتك وشبابك، الكسوه الطويله ومحفظه فلاره الى اخره. طويله ياسر هي قصيده، ولكن هذا اللي ممكن نستحضره.
0: جميل. كتاباتك الاولى سدالي؟
1: كتاباتي الأولى ولو أني معش نذكرها، لكن كانت طبعا هاي زاحفة هاي طايحة في الميزان إلى آخره.
0: تعكز يعني
1: تعكز ولكن وقتاش يعني نقول بديت في الشعر؟
0: وقتاش أول مرة شديت الميكرو؟
1: شديت الميكرو وقتها في شهر التراث في المكتبة العمومية في يابس
0: عام؟
1: لا معش نذكرها، عماش استدعاني وقتها، وهو اللي غرمني بالشعر، وهو مش غرمني بشعر، هو اللي خرجني للناس. كان الأستاذ محمد ناجي هو الأمين المكتبة الجهوية، واني نمشي غادي للمكتبة ناخذ كتب بك ونطالع وكذا. حتى معناها سمع بي مو بنعرفش كيش وصلت المعلومة أني نكتب في الشعر. ناداني طلعت حذال للبيرو وقعدت نقول في الشعر، قال لي يا رجل انت هذا ابداع وهذا كذا وهذا كذا، وقال لي ولدي شوف نقول لك هاني باش نعمله في شهر التراث، نعمله معناها نعمله امسي وكذا، تعال اللي عندك قوله لنا. وفعلا مشيت وليت ديما نتصل بيه ونمشي للمكتبه والحاجه نتعدى حذاه ونقعد
0: ندردشوا
1: شوي. اقنعني هو، قال لي يا سيد اللي تقول فيه هذايا راهو ماهوش ملكك، للعامة حق عليك انك تسمحوا لهم، راهو مش ملكك، من اللي كتبت انت راهو معاش ملكك. فالناس قال لي راهي لها الحق انها تسمع، والحقيقة شجعني ياسر والله، قال لي كتاباتك باهية وراهي ممتازة. قلت له راني حتى صادف جاء مع رجال دوز، والله ما نعرفش في التسعينات حصيله، ما عادش نتذكر التاريخ بالضبط. وقال لي اكتب، اكتبت، وكان الموضوع البادية ممكن. العام الاول مشاركتي في مهرجان دوز ما كانتش يعني ما تتوجتش،
0: اما اتقبلت قصيدتك يعني.
1: اتقبلت القصيدة وحتى نذكر وقتها نحكي انه بقصة لطيف، اش قولك كذا، قال لي يا اخويا يكفيك انت وقتها منعش، قال لي جواش 80 قصيدة وقبلنا 25 و26 يكفيك، قال لي انت تتويج
0: سبا تتويج. نعم.
1: نعم. العام اللي بعدها سيعد شفت دوز كيفاش وكالدولاب بتاع المسابقات والأكري. العام الآخر
0: فهمت الطرح بلا،
1: فهمت الطرح. غبت عام تقريبا ولا زوز، وليت كنسمة في الإذاعة وامور جندوز وكذا، وليت سبحان الله واحد ترش نقصد. قلت العام الجاي لابد أني نكتب
0: ما؟
1: تقريبا هذه سنة 2000 يمكن
0: 2000
1: اي 2000، وكان الموضوع البادية عاداتها وتقاليدها.
0: صحيح.
1: ولكن قلت توني باش نكتب في البادية عاداتها وتقاليدها في وسط المرازيق، يسمني جاي تحت جبل العنبر ومبخر يعني. فهمتني؟ هاي قلت برا بديت في قصيد، والله ما نعرفش الطالب بتاع نقول في البادية ورض العفينة شئتنا فحضانها ربتنا، اسم القيم في طبعنا وعادتنا، في البادية عمرنا فيها نشينا صغار حتى كبرنا، نشوة الماضي وفخرنا بحاضرنا وعز وكرنا وغلاه من عزتنا إلى آخره. لكن نلقى روحي في القصيدة هذا نكتب نحكي على الحرث والحصاد في نفس البيت.
0: هاي
1: والموضوع البادية عاداتها وتقاليدها. قلت لي الحل شنو هذا؟ نمشي نشدها نقسم العام الى اربع فصول ونحكي كل فصل ايش نعملوا فيه، خسرش حاجه لاني قاعد.
0: طيب.
1: وكان كذلك، وقسمتها نسمي فيها رحله اربع فصول. لكن قلت لي تو كيفاش يلزم يا اما باباي يحكي لي ولا لي نحكي لولدي، لان الشيء اللي ما عشتاش مشيت في انا لي نحكي لولدي، خاطر كي نبدا لي شاهد خير من ان يحكون.
0: معقول.
1: وفعلا جبت هذه قصيد يكتب ودون يا ضرايا ستاره تاريخنا واخباره على الباديه برا العفيف وكاره
0: برا كمل لنا ستالي برا.
1: لا هذه سنه 2000 وما عادش نحفظها بالباهي،
0: لا مقطع منها لان هي قصيده معروفه يعني.
1: اي هتو لا هيك الاخرى اللي تعرفها انت اللي هي الثانيه. هيك الثانيه ما نعرفش في 2006 2000 وحاجة كبيرة، حتى هي التوجت باقي على فكرة، هم التوج الزوز رام. هذه لولا اكتبوا دون يا ضرايا ستارة تاريخنا واخبارة على البادية برا العفيف وكارة. وثم القصيد الثاني اللي جي تقريبا 2006 بعد 5 أو 6 سنوات عملوا البادية بين الماضي والحاضر حاجة كبيرة.
0: صح.
1: وليت عملت لي هيك اكتبوا دون يا ضرايا ستارة على البادية المدرارة حلف قال لا نكتب عليها بارة.
0: صح.
1: هذه اللي ممكن متداولين
0: معروفة. هذه معروفة.
1: الأخرى تقول اكتب ودون يا ضناي السطور تاريخنا على البادية وقفار، وين العروبة رعيها منشور، وكل حد في ملكه نزل عمار، أرض خدمها وما تركش البور، يقابل شجرها من بعيد أسطار، محرس وافي سكتة وكابور، ورجال تعمل الفلاحة كار، حن الحنين وبرهم ممطور، بخريف بدري بشرت الأقدار. إلى هذه تحكي في فصل الخريف، ثم بعد جي البيت الثاني يحكي على الشتاء شنو عاداتنا وتقاليدنا، ثم بعد جي الربيع ثم الصيف، ونختمها طبعا بفراح وعراس وما إلى ذلك. بعد جت القصيد الآخر هذا بتاع 2005 ولا 2006 بتاع اكتب ودون يا ضرايا ستارة على البادية المدرارة حلف قال لا نكتب عليها بارة، فيها حوار الأجيال يعني. كنت تحب نقولها لك؟
0: أي نعم.
1: أي هذه تقول اكتب ودون يا ضنايا ستارة على البادية المدرارة حلف قال لا نكتب عليها بارة، يقول لا بادية لبيد ويكفي كتبتها ما بقيت تزيد، قاعد توصف في زمان بعيد حديثك يجيب النوم للصقارة، اش من بادية ودوار ومعيد مشي وقتها وما عاد عندها دارة تحكي على عادات وتقاليد من عهد سابق ما بقيت تثارة، وين الجمل ونجوع ومهاميد لريت خيل وفرسنا وشطارة ولا سمعت موقف تعقب صغارين ولا ريت يحفر فوق بوها الدارة. احنا اليوم عصر العلم والتجديد، والحوش سوري باب السكارة، تلافز ولايت ولقصة حديد تفتح وتغلق من بعيد زرارة على النت تدخل، خش وين تريد. العالم الدورة الكل في مشوار النقال، ما عندش حاجة تكيد ويقضي مصالح شورنا وشوارة. يا والدي المرحول والتشريد نزال بين الخوي بين القارة، تشقوا النفايض والحمولة تميد اسبوعين تمشوا للعب في قطار يتيحوا النواد، والنعالي بيدة باتوا كباية فارشين سمارة. اليوم الكراهة بنافعة وتفيدوا بها، عفسنا مرت على الخوارة عصري وعصرك بينهم تحديد، وما قارنوش الداب بالسيارة، حلف قال لا نكتب عليها بارة.
2: قلت له نحكي على عاداتي اللي ذاتها ثابت سكن بذاتي طول المدي تقعد وطول حياتي نبراس، يضوي دربنا ومسارة صحيح وقتكم يزرب قداها مواتي والعلم يقدر شور من يختار. لكن وليدي ذوق حكاياتي، اسمع كلامي يخوض منه دبارة، تفحص تمع لفظتي ومعناتي، سيرة جدودة تغوز للفسارة، عاشوا حيو في وقت مع نفعاتي وحملوه، عانوا ما حتى وقداروا منهم، ورص الصبر في رعاتي وقادت تجاربهم دليل وشارة، بيت الشعر كانت اخيار ذاتي فيها مجالس نجنة وكبارة، يحلى سمر الليل في صحراتي معاد
1: بين الجد والبصارة. لا تلفزة اتعكن علي وقاتي بخبر عاجل، دار لي كبارة ولا تخشنا، عجر محذي بناتي معاد يحجم تقس ما شطارة هي في لبسها، ينقض علي صلاتي شيا ذكرها، ترجع علي معارة وبالتقنية ملزوم في حاجاتي ناخص مليح اللب والجمارة، ونرمي بقايا القش والفتفاتي واللي خطيع الصوب ما يتمارة، مهما مشي وبعد لازم ياتي يرجع يجيبها لصل والشجارة، حلف قال لا نكتب عليها بارة. قال لنا كرت لنا ساها أني البادية ديما غرامي فيها، العادات هي الساس نفخر بها، لكن دولي بالحياة دوارة عقبت وبين الوقت متخطيها رماتشين يخلف جمرة الكبار أصبر ماضي كيفاش تنحكيها، لعشتها لجيب منها مارة، بيت الشعر شكون تسديها، ماله اللي تقطع حمل ولا غارة، لقرب لشول اللي بن في ديها ولا كفوف طابو بدل ولا جرارة، والبلة كانك نويت تجاه كل بر واسع تقطع في نهارة، في كرب بلار بكرسيها تشق النفايض والخلاوة وعارة، السارح طلب الصبح قالش بها طالب النفة ومونتا وخضارة بمساج واحد، حاجة يخلاها ويسهل يطمن عيشة وصغارة وتقولي عزيتنا مخلاها واشتركم من البني في معمارة يدير فيلا في حوالته ويحضاها، وعلى تلفز العالم يشوف اخبارة ولاش دابة يقعد يفارع فيها، والملك ما هو يخدمه بجرارة، حلف قال لا نكتب عليها بارة. قلت له مازال عندي زيادة على البادي وتراثنا والعادة، وما زلت باقي بذكرها انتمادة، واجب علي صردها وتكرارها، من واجبك تسمع وخذ إفادة، تسهل وتستفسر بكل سبارة، على فرحنا في الحارس والحصاد، وعراس يرزم طبلها رقمارة، والخيل تلعب شيشة تهادة، فراسين بها يبرموا ديارة، جحفاء جملها نطلع في مقوادة، مدوب متدرب وما يتهارة، وديب في الموقف مع الشدادة، في العرس يحكم يربط بشعارة، اليوم فرحكم بالشان والمزوادة، أضوء كاش ودخان نار غبارة، مغلوس بين الراي والعوادة، مجاديب تتراقص رقيص نصارى نزار متحزم.

0: اني شاركت عديد المشاركات سواء كان في دوز ولا في غيرها. ودائما وابدا كما تعرف ديما يوم الاعلان على النتائج تصير هيك اللخبطه المعهوده يعني.
1: صح صح
0: هكا هم ما زوز ما يرضوش خلاص, الشاعر والفارس ما يرضوش خلاص ما يقرعوش. ولكن والله حسيت في الـ في الـ في المسابقه كان قاعد حذايا الله يرحمه كان حي ولا حسن بالحاج خليفه عرش زال حي ولا من شيرة ملولش
1: ملولش
0: اي كان قاعد في جنبي, كنا في في في, دا في دار ثقافة عبد المرزوقي وبدو كانوا في الوقت هكا هو شكون نتذكر الله يرحمه العيدي بالغيث كان في في ليش تحكيم والشي الحمروني حمروني والثالث والله نسيته, وكانوا حقيقة كانوا منظمين كانوا يعملوا ثلاثة مجموعات المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة الأولى ومن بعد يتعدوا للمتوجين المراتب الأولى الثلاثة في المجموعات الكل ما سماش علي كريد. وصلنا للمراتب الثلاثة كان في المرتبة الثالثة كان محمد شريك وما أدراك
1: الله يذكره بالخير
0: الله يذكره بالخير, ولكن باقي علي كريد ما سماش منين سمى هو قال محمد شريك الجائزة الثالثة بعدها عمك حسن بالحاجة خليفة بيذكر بالخير والله من عارش هو حي ولا
1: يبدو لي مازال حي
0: اي ربي يذكر بالخير همزني قال لي لولا عندك قلت له مازال عاد من الثانية عم حسن قال الثانية النصر عبيد
1: جميل
0: والقصيد المتوج في هذه السنة هو وقت تعرف السي الحمروني ممتاز هو والبلاغة بتاع الحمروني
1: لبق
0: لبق جدا قال هو في التقديم وفي الطرح السي الحمروني قال هاو كيفاش قيموا علاش قلت لك كانوا في المهرجان والله يقنعوا الشعراء
1: نعم نعم
0: يعطيك يقول لك هاو هني كيفاش قيمت
1: صح
0: هو السي الحمروني قال اني نحب بعد 200 عام ان شاء الله عمرنا طويل الناس الكل يجي ولد ولد ولد ولدي يقرا القصيد يقول هاو كيفاش كانوا اهلي يعيشوا اللي بديت نشك لان قلت لك فيها سرد لوقايع متاع عام كامل
1: صح
0: فهمني عاد كي وصل للجائزة الثانية كما قلت لك الجائزة الثالثة وقال لي عندك قلت له لا ما مازلت ثانية قال لي بشوي بقى تنقول وقال لي الجائزة الأولى راهي من توجت بها هذه السنة قصيد اللي قال اكتب ودون يا غنايا ستارة تاريخنا وأخباره على البادية بر العفي وقارة وانت قال يا أخويا لي معناها مازلت نعتبر معناها في المشاركات مو عندي برجة يعني. نكتب لكن في المشاركات يعني كان الحقيقة ومن بعد توالت الحقيقة يعني التتويجات توجت في الحامة تقريبا ثلاث مناسبات
1: المهرجان الوطني للشعر الشعبي استنى
0: والمهرجان الوطني تقريب مرتين توجت فيه باقي ومهرجان سيدي يحيى في مارس زاد كيف كيف توجت بالجائزة الأولى حتى نذكر وقتها المولدي هضب الله يذكر بالخير بعد ما قريت القصيدة وكانت معناها عملت ضجة أمل معاني في مارس يعني يقول لك التراب يحامي أهله
1: معقول
0: عادي واني راجع من الفوديوم وراجع معناها كنت نقرأ في القصيدة وراجع المولدي ما يسكتش قال لي والله يا عيو كريد الليلة لو كان يظلوا 500 شاعر اللي جابها واحد والله العظيم ذكرها قاعدة ترن في اذني صديقي المولدي ربي يذكره بالخير ونحييه بالمناسبة توجت في مهرجان جمال زادة
1: اي
0: وكان موضوع طريف جدا يا سيد احمد في جمال هو مشي كنا ندثر المهرجان
1: اي ما عادش
0: اي الموضوع شنو سيد احمد
1: نعم
0: قصيدة فكاهية في الغزل
1: اي نتذكر الموضوع هذا
0: اي وشاركتني وصديقي الله يرحمه ويسامح الشادلي بزلزة يحيى مشينا مع بعضنا والهادي
1: الهادي هادي جاب الله
0: الهادي بن ضيف الله ونعرفش والله محمد الحمدي معانا ولا
1: هادي ضيف الله يكتب الشعر
0: الهادي بن ضيف الله متاع متاع متاع الصبيخة
1: متاع القروان هادي جاب الله
0: هادي الهادي بن جاب الله الله يستر
1: هادي بن جاب الله
0: الهادي بن جاب الله ربي طول في عمره وبرشا شعراء حصلوا من بينهم اللي نذكرها بني الشادلي وحتى لو عايش في بالي ولكن هي ما هي اني كان عندي وقتها قصيد عملتها لي جيت زي فدكه
1: اي
0: كان تذكر قصيد الشادلي قصيد المولد

0: انا عشقت في كامل حياتي
1: اختارة. مره
0: انت قلت لك انا عشقت في كامل حياتي اختارة
1: صحيت وهريم تفلك نحب نفلك مع المولدي وقتها
0: في جلسات خاصه معناها كذا
1: في جلسات خاصه ومعنا بديت فيها اليوم بعد كملتها هي كملت جيل الموضوع هذا قلت والله لما بعدها عاد عملتها التوجد وشكون في فريق التحكيم صلاح المليتي وما ادراك
0: ايوه ربي يذكر بالخير شطاره
1: الله يذكرهم بالخير كله التوجد كما قلت لك زاد 3 سنوات على بعضهم في مهرجان القرى الجبليه في بني خداش والله 3 سنين ناخذ الجائزه الاولى العام الرابع قلت على كي كلموني قلت لهم لا راني نشارك السنين قالوا ما تعرف ليش تحكيم
0: معقول السواسي ما شاركتش فيه
1: لا السواسي لا السواسي لا
0: طيب اذا سيد علي الوقت معك قصير وشوف هاي 45 دقيقة تقريبا مرت في رمش التعين
1: ما شاء الله
0: اكيد يعني لابد لينا من حصة اخرى باش نسمعوا فيها مختلف الاغراض ومختلف الاوزان اللي كتب فيهم الشاعر علي كريد مختلف قصائده ولكن اليوم نحبوك تختمنا بحاجة من اختيارك حتى يحين موعد لقائنا في مصافحة اخرى باش نسجل معك حصة اخرى
1: مشكور يا سيدي
0: باش نجمو نختمو في دقيقتين
1: في دقيقتين نخلي نقولوا الدنيا عجيبة والحياة تجارب تزوز باب تظهر لك عديد مسارب
0: حلو
1: كل يوم تشبح عبرة وكل يوم تتعلم وتاخذ خبرة ثم ناس عاشت في العلي معتبرة رقيصيتهم فوق السقف والقارب بنوا مجدهم شايد وثابت خبرة كسبوا ملكوا من الذهب مضارب ولبسوا من خيار الحرير ووبرة وسكنوا في قصور الفاخرة بمآرب وفي الخاتمة كل حد ياخذ شبرة والموت ما يهربش منها هارب وثم المعداها غصص وعبرة مدروك في ليل الهموم يحارب عليه مايل الأيام يصعب جبرة كان الشقام الحبل طاب الغارب يهز رجل تغطس رجل ينفل صبرة قليل عولته والسوس فيها ضارب محروم في صغرة كما في كبرة ينال شيب راسة ولحيته والشارب الدنيا عجيبة والحياة تجارب
0: حلو يعطيك الصحة سيد علي حبيت تشكرك على قبولك للدعوة يمكن ربما الأسبوع القادم نواصل لأنه ما سمعناش منك شعر أنا أخذينا يعني لمحة عن حياتك عن ريحتك مع الشعر كذا
1: شرف لكن لي وشكرا
0: نعم.
1: على الاستضافة
0: لابد أن نواصل مع بعضنا في مصافحة أخرى دوم 45 دقيقة إن شاء الله إذا شكرا لك بلغ تحياتنا لكل مستمعينا في تلك الربوع وأكيد سنلتقي سيد علي مرة ثانية إلى اللقاء أعزائي المستمعين هكذا ونأتي إلى نهاية هذه الرحلة مع الشعر الكبير علي كريد وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر من رحلة شاعر نقول لكم شكرا على حسن الاستماع دمتم في رعاية الله ونخلكم مع هذا النغم إلى اللقاء

0: هذا منين البحر ارتفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع، يشع طلع على فوق اسطاع لا حشاع ويحضر وين الحفل وقع مع السماع.
1: رحلة شعر
2: ليام حاذت زهوها وطربها قداش وسط مل على راكبها.
1: رحلة شعر
3: مدام ساكن في الجواج خوفي، ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي، مدام فقهي ناقصات عبادة.
1: رحلة شعر
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أفاد المكلف بتسيير بلدية سند بولاية قفصة نبيل السندي أنه وأن حملات النظافة متواصلة بشكل دوري مع العمل على استكمال المشاريع المبرمجة والتي تشمل أشغال ترصيف وتهذيب لعدد من التجمعات السكنية مع دعم أسطول النظافة البلدية وتجميل مداخل المدينة. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صهرة على الشرف، وذلك في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. وحدد النص سقف التمويل ب 25,000 دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و 10,000 دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، و 5,000 دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. من المنتظر أن ينطلق يوم 15 من أوت المقبل العمل رسميا بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من ولاية المنستيرة. أجبرت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا السلطات في البلدين على إجلاء ما يقرب من 270,000 شخص. تتسارع وتيرة تفشي وباء الكوليرا في السودان وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة مع موسم الأمطار بعد تسجيل أكثر من 13,000 إصابة و114 وفاة منذ إعلان تفشي الوباء في جوان الماضي، وتتركز الإصابات أساسا في دارفور وكردوفان. تكشف انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل عن خريطة سياسية تتركز فيها المنافسة على نحو متزايد داخل نحو 100 مقاطعة أمريكية مع اقتراب موعد الانتخابات، إذ قد تحدد تحولات محدودة في نسب التصويت أو هوامش الفوز في هذه المناطق الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس اعتبارا من العام المقبل بحسب تحليل أجرته مجلة نيوزويك الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
3: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

هذا مصيرك يا محمد المنصف باي، مرمي هوني بنك صغير وكرسي وغرفة معزولة، حاسس الأمور مش هي، والفرنسيس ما همش بش يغفروا لك تمردك عليهم يا منصف. انت عملت ثورة على حكم البيت اللي قبلك، قلبت عليهم الدنيا، وقفت لهم كشوكة في حلقهم. ملقاوش منين يشدوك ولا يفرضوا عليك أوامرهم. على ذاك تجناوا عليك ولفقوا لك تهمة لا عندها لا راس الأساس. هذا مصير كل حر وشريف وطني، على خاطرهم هما مرتزقة يخدموا في مصالح غيرهم،

0: شكون؟ محمد رؤوف ولدي.
1: سيدنا سيدنا.
0: لا لا لا ما تبكيش عايش ولدي، ما تبكيش، أزمة تتعدى. احكي لي شنو أحوال تونس، شنو أحوال فريدة وزبيدة وعربية والوزراء وجماعة الحزب والناس والأهلي، كيفاش عاملين؟ قولي.
1: لا بأس عليهم، كلهم يدعوا لك بالصحة، واللي ينظهر واللي يتغلب برجوعك على العرش، واللي مقهور واللي مريض بالظلم.
0: توحشت تونس، توحشت تونس وهواها وحديث ناسها.
1: شي ما فات، شي ما فات يا سيدي. لابد باش ترجع لعرشك وشعبك، لابد باش يجي نهار وترجع لشعبك وترجع لعرشك. سيس روحك، سيس روحك يا سيد، سيس روحك.
2: تي وينك وينك؟ لاباس يا سي بلهوان؟
3: اش باش نقول لك يا سي المنجي؟ الحبيب بورقيبه وصل لمصر. اما
2: شنو؟ قل لي.
3: اما لقاها صعوبات في القاهره، صعوبات في التواصل مع جميع الفاعلين في الجامعه العربيه. ماك تعرف الظروف هذا.
2: ايه والحبيب ثامر شو عمل هوني؟
3: الحبيب ثامر ما لقى قدامه حتى طريقه باش يسهل على بورقيبه. كان يبعث الجواب لسيد المنصف للمنفى في فرنسا يوضح فيه الدور المهم البرقيبة في النضال الوطني التونسي، وهكاك الملك فاروق يفهم أهمية الاتصال ببرقيبة ويسهل له مهمته.
2: فكرة هايلة، معناها توا مسألة وقت وتسهل مهمة برقيبة.
3: المفروض
2: ربي يصبره
3: إن شاء الله،
2: ربي يصبره. تعرف المسؤولية ثقيلة، أما هو قدها.
4: بالهوان يا سعدي بالهوان.
3: أهلا أهلا بسي صالح. هاي يا سي بن يوسف، تفضل تفضل. مرحبا بك. مرحبا.
2: عايش
5: السنة برشا اخبار تفرح يا جماعه. كيما فكرة تاسيس اتحاد عام للشغل واتحاد الصناعه والتجاره على راسه سي الفرجاني بالحاج عمار.
3: اي فعلا.
5: اتحاد الفلاحه التونسيه مع سي الحبيب المولي.
3: صحيح.
5: والحركه المنصفيه. والحركه الزيتونيه. فروع جديده للاتحاد النسائي.
2: توا تنتظرنا مرحله هامه، أما لازم نكبشوا في الفرنسيس باش يسيبوا سيدي المنصف. لازم لازم يسيبوا
3: ضروري.

0: مرحبا مرحبا يا سي فرحات، اجتماع اليوم باش يكون تاريخي.
1: ان شاء الله يا سي المنجي. تنجم تقول مؤتمر؟ عنا مدة حددنا نهار 20 جانفي في القاعة الخلدونية باش نجتمعوا فيه ونأسسوا الاتحاد، وهذه فرصة نتناقشوا بكل جدية باش نحطوا برنامج واضح من توا تلتزم به جميع الأطراف.
0: أنا فرحان برشا يا سي فرحات، قداش ليا نستنى فيها الخطوة، خصوصي كي راه العبقري فرحات حشاد وهو يخطب بحماس، شيء قشعر البدن.
1: إيجا قريب نبدأه.
0: هيا هيا هي.
1: مرحبا مرحبا يا سي الفاضل بن عاشور، مرحبا بيك. الحمد لله كي طليت علينا. هيا سي الحبيب ثامر، مرحبا بيك.
2: وبيك عايش.
1: تفضلوا تفضلوا اقعدوا يا جماعة، مش نبدأوا الاجتماع. تفضلوا تفضلوا. اليوم 20 جانفي 1946 نتشرفوا بحضور الأخيين الكل، ونبداو على بركة الله، ونشكر الأخيين النقابيين سواء الأعضاء أعضاء النقابات المستقلة بالجنوب وإلا أعضاء اتحاد النقابات المستقلة بالشمال. مرحبا بكم كل.
0: إيجا إيجا إيجا قرب.
1: أنا يا جماعة
0: قرب يا حبيب ثامر، شبيك؟ إيجا ما تصورش قديش أنا فرحان بهالمولود الجديد، مولود نقابي باش يقطع مع التبعية الكونفدرالية العامة الفرنسوية.
3: ربي يعينهم ربي يعينهم، هذوما رمز النضال الوطني بالحق.
1: نتيجة تزايد القوى العاملة في قطاعات السكك الحديدية والمناجم والرصيف بالمواني، وحرمان العمال التونسيين من أجورهم والامتيازات اللي يتمتع بها زملائهم من الفرنسيس. الاتحاد منظمة ديمقراطية مستقلة. الاتحاد منظمة وطنية ديمقراطية مستقلة عن كل التنظيمات السياسية. صحيح نضالنا ضد الاحتلال الفرنساوي أعطانا دور مؤثر في المشهد السياسي التونسي، أما من أهم أهدافنا توزيع عادل للثروات الوطنية. إيه نعم، توزيع عادل للثروات الوطنية.
4: سمعتي المنجي من الحديث عنده سي فرحات؟ منظم مسرسب ما شاء الله، اللهم صلي على نبي. أنا تعجبني شخصيته النضالية، ومتأكدة يا سي المنجي اللي فرحات حشيد باش يكون عنده صدى كبير وباش يكون وحده قلعة نضال كبيرة في تونس.
0: أيا الحمد لله انتخبوا سي فرحات حشيد كاتب عام،
4: الحمد لله،
0: وسي محمد الفاضل بن عاشور رئيس، ربي يوفقهم للي فيه صالح الطبقة الشغيلة في تونس.
5: فتحية وين كنت يا فتحية؟ لوشت عليك، جيت للصالة قبيلة وما لقيتكش.
4: أنا مشيت لقصر وزرت عائلة سيدي المنصف، حكيت لهم على صالتي جديدة، قلت لهم لي أنا قاعدة نغني في غنية بابورين وعلى سيدي المنصف، وأنا متألمة وحزينة برشا على اللي صار له.
5: كنت رأينا والشيه والبخاري، يا قلبي تحب من وجيع، مدة وهنا قاعدة في تركينا من الحسرة والغبينة.
4: أنا كنت باش نغنيها له في الرحلة البحرية اللي صدعني لها يا شيفي، يا اخي تنفيه وما سمحهاش، تقهرت والله تقهرت.
5: شعب تونس الكل تقهر على سيدي المنصف، البي الحنين اللي يحب شعبه، البي المتواضع اللي يزورهم في بقايحهم ويحتك بيهم. لا تخليها بيه يا ربي.
4: سيدي المنصف نقلوه متزير لفرنسا يا شيفي.
5: لفرنسا؟ وين بالضبط في فرنسا؟ وين
4: يقولوا؟ مدينة بو في جنوب فرنسا. ولاد الحرام قد ما عملوا رجال الحزب وبعثوا المراسلات للحكومة الفرنسوية باش يسيبوه شيء.
5: يبقى عنا شوية أمل هكا بلكشي بالضغط يرجعوه. يا ربي يا ربي لا تخيبنا يا ربي.
4: إن شاء الله يا ربي. أهوك عائلته خلطوا عليه لفرنسا، ربي معاهم.

0: يا سي الحبيب.
1: نعم. شنو هي الورقه ذيك اللي في يدك؟ هذا مكتوب سيدي المنصف الامين العام للجامعه العربيه عزام باشا.
2: انت تعرف اش فيها؟
1: انا نعرف وهاني باش نقراها عليكم. نحن نعتقد ان البلاد التونسيه المعتزه بعروبتها سوف تتحرر من قيود الاستعمار الفرنسي بفضل جهاد شعبها الكريم وزعمائها الابرار، وستلتحق بجامعتكم لتساهم في العمل والسير بالأمة العربية نحو الصلاح والقوة والمجد.
0: ايه سيدي المنصف باي عنده قيمته والوقع متاعه في المشرق، ما يعرفوا عليه كان القدر ويحترموه برشا زادة.
2: يا جماعة حضروا روحكم، ايه تستنى فينا مهمة كبيرة باش نساعدوا في المطالبة بالإفراج على سيدي المنصف.
1: في الحقيقة لجنة الدفاع عن حقوق سيدي المنصف باي قاعدة تتحرك مع الحركة المنصفية، انتظروا إشارة باش نخرجوا مظاهرة كبيرة.
2: وهو كذلك.

0: برشا جنود تونسة شاركوا في حملة تونس من قوات الفرنسيس والحلفاء في معارك مجاز الباب وطبربة وأم الأبواب في نوفمبر ديسمبر 42 وقنطرة الفحص في جان في مارس 43 ومعارك الظهرية التونسية اللي قادها الماريشال جوان.
1: به اتفضل سمعنا التقرير على المشاركة التونسية يا سي محمود.
0: الفوج الرابع للمشاة التوانسة هبط في نابل في أواخر شهر ديسمبر 43 وساهم مساهمة فعالة في اختراق الجبهة في كاسينو وتعد خط جوستاف واستولى على الموقع العسكري الموجود في مرتفع البلفيدير.
2: معناها الفوج الرابع تسبب للمحور في خسائر كبيرة.
0: اي نعم، في لامياتو وصل حتى الروما في 5 جوان ودخلوا المدينة سيانا في 3 جويليا.
1: أنا فهمت لي هالفوج الرابع هو أول فوج في الجيش الفرنساوي يدخل ألمانيا.
0: نعم، في التقرير اللي عندي خرجوا منها في 9 جوان وصلوا لتونس في 30 جوان 46.
3: رؤوف تفضل يا ولدي تفضل بابا. مرحبا.
4: أقعد أقعد أكيك. ارتاح ارتاح يا سيدنا ارتاح. أحكي لي شنو حاسس تو؟
3: حاسس روحي مانيش قد يا رؤوف.
4: بالطبيعة مادام قاعد هوني لا دخلة لا خرجة وانت مستانس في تونس ما تركحش، وزيد الإحساس بالحسرة يتعب النفسية والإحساس بالظلم والقهر يطيح المورال.
3: قل لي يا رؤوف شنية الأجواء في تونس بعدي؟
4: اش باش نقول لك واش باش نحكي لك يا سيدنا؟ قبيلة كنت نحكي أنا وعمي محمد باي. قال لي سيدي لامين ماهوش لقي روحه، العيان والوزراء ماهمش متفاعلين معاه، وحتى الشعب ما عادش يحب يحضر للاحتفالات الرسمية، وسيدي لامين كأنه هكا ولا حاشم.
3: هو ربي عينه والوطنيين ربي يوفقهم. أنا فرحت برشا كي جاو زاروني هوني في فرنسا، ما حسيتش روحي منفي. مدام المناضلين يمنوا بالقضية التونسية أنا مطمئن على مستقبل البلاد.
4: شرام يا بابا رجعت لك الوجيعة؟ طب طب
5: أبلي ميتزا أبلي ميتزا سلطان توت سويت.
6: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي بطولة
7: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة بولابيار، سندس حمو، زينب أمين، سحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
6: ضيوف الشرف
7: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
6: تمثيل
7: وليد الغربي، صلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، حسان فرحات، ومريم كريستو.
6: مستشار تاريخي عزيز باي.
7: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري، غناء ملاك بن أحمد، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
6: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم
7: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
6: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
7: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
6: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
8: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

كلامهم حيت قالوا الفراق كي علم نسيان لكن قلبي ومجراله وراني شحال انا غلطان صدقت كلامهم حيت قالوا الفراق كي علم نسيان لكن قلبي ومجراله وراني شحال

دغيا طويها وطويل اللسان ذكرايا قلت لعقلي دغيا طويها وطويل اللسان والحب اللي

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: دقائق الدقيقة هي تلك

عن جانب غالبا ما نخشاه، لكنه يحمل في طياته دروسا قيمة. إنها قوة التعلم من الفشل. قد ننظر إلى الفشل على أنه نهاية الطريق أو دليل على عدم الكفاءة، لكنه في الحقيقة جزء طبيعي من رحلة العلاج، ومصدر غني بالخبرات والمعرفة. دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة، لكنها كافية لتغيير مسار يومك. دقائق. نصيحتي لكم اليوم هي أن تغيروا نظرتكم إلى الفشل، وأن تتعلموا كيف تستفيدون منه. ابدأوا بتقبل الفشل كجزء من العملية. كل شخص ناجح مر بتجارب فشل في حياته. لا تخافوا من ارتكاب الأخطاء، بل اعتبروها فرصا للتعلم. حللوا أسباب الفشل. ما الذي حدث؟ ما الذي يمكنكم فعله بشكل مختلف في المرة القادمة؟ استخرجوا الدروس المستفادة. كل تجربة فشل تحمل في طياتها دروسا قيمة يمكن أن تضيء طريقكم في المستقبل. لا تدعوا الفشل يثبط عزيمتكم. استخدموه كدافع للمحاولة مرة أخرى، ولكن بطريقة أكثر ذكاء وفعالية. دقائق. لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا. دقائق. إن التعلم من الفشل يقوي مرونتكم وقدرتكم على التكيف. عندما تتجاوزون الفشل تصبحون أكثر ثقة بأنفسكم وقدرتكم على مواجهة التحديات. حاولوا أن تنظروا إلى الفشل على أنه خطوة ضرورية نحو النجاح وليس نهاية الطريق. تجنبوا لوم الآخرين أو الظروف الخارجية فقط. تحملوا مسؤولية أخطائكم وتعلموا منها. تذكروا أن العديد من الاختراعات والاكتشافات العظيمة جاءت بعد سلسلة من التجارب الفاشلة. علموا أبناءكم وأحبابكم أهمية التعلم من الفشل وعدم الخوف من ارتكاب الأخطاء. وفي الختام أيها الأعزاء، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد غيرت نظرتكم إلى الفشل وألهمتكم للاستفادة منه. تذكروا دائما أن الفشل ليس سقوطا، بل هو فرصة للنهوض أقوى وأكثر حكمة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. كونوا متعلمين من أخطائكم تكونوا أكثر نجاحا. دقائق. كنتم مع برنامج دقائق. تقبلوا تحيات فريق العمل: بنون القناعي، علي الحداد، والمخرج ناصر الجناح.

demek.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد.

في غمرة القلوب الوجلة، وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية، وفي عز الحر لما نتيه، ومع إشراقات تترى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنى والضياء ونشدها الرضا والانعتاق بالله، ينساب هذا التسبيل لك يا الله.

تساءلت أخي أن تكون من الذاكرين؟ هل تساءلت أختي أن تكوني من الذاكرين؟ هل تمنيت أن تكون من الذاكرين؟ وهل تعي معنى أن تكون من الذاكرين؟ ذكر الله عز وجل هو قوت القلوب التي متى ما فارقها صارت الأجساد لها قبورا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي نفس السياق يقول تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففي كل جارحة من جوارح الإنسان عبودية مؤقتة كالصلاة والصيام والحج والذكر، عبودية قلب ولسان وهي غير مؤقتة. والذكر جلاء القلوب وسقالها ودواؤها، وبه يزول الوقر عن الآذان والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. والذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده، ما لم يغلقه العبد بغفلته. وبالذكر يصرع العبد الشيطان وهو روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. والفرق بين الغفلة والنسيان أن الغفلة ترك باختيار الغافل، والنسيان ترك بغير اختياره. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والذكر من حيث ما يذكر ثلاثة أنواع: ذكر الله وأسمائه وصفاته ومعانيها، والثناء على الله بها وتوحيد الله بها، وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، وذكر الآلاء والنعماء والإحسان، وذكر الله تبارك وتعالى. تارة يكون بالقلب واللسان وهو أعلى الدرجات، وتارة يكون بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية، وتارة يكون باللسان المجرد وهو في الدرجة الثالثة. أما ذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له: ذكر قبله به صار العبد ذاكرا له، وذكر بعده به صار العبد مذكورا، كما قال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والذكر على ثلاث درجات: أولاها الذكر الظاهر ثناء أو دعاء أو رعاية، والمراد بالظاهر ما تواطأ عليه القلب واللسان. فذكر الثناء نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وذكر الدعاء نحو قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذكر الرعاية ما يستعمل لتقوية الحضور مع الله، وفيه رعاية لمصلحة القلب وأنسه بالله وثقته به، كما قال سبحانه: لا تحزن إن الله معنا. والدرجة الثانية الذكر الخفي، وهو الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من الواردات، ويكون بالتخلص من الغفلة والنسيان والحجب الحائلة بين القلب والرب سبحانه، وملازمة الحضور مع المذكور سبحانه، ومشاهدة القلب له حتى كأنه يراه، ولزوم القلب لذكر ربه. والذكر الحقيقي هو الدرجة الثالثة، وهو شهود ذكر الحق سبحانه إياك. فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقي، حيث ذكره في من اختصه وأهله للقرب منه ولذكره فجعله ذاكرا له. فهو سبحانه الذي جعل الذاكر ذاكرا، والموحد موحدا، والكافر كافرا، والأبيض أبيض، والقصير قصيرا. فله المنة والفضل والعطاء والمنع، وله كل شيء وبيده كل شيء، وهو رب كل شيء.
وحقيقة ذكر الله هي تركيز اتجاه القلب إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت من الأوقات بالذكر والدعاء وعند الأوامر والنواهي وسائر الأحوال. والهدف من ذكر الله هو إحياء جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وتوحيده وعبادته والتزام شرعه وطاعته وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قسمان: فرض ونفل. فكما أن الصلاة والصيام قسمان فرض ونفل، فكذلك هذا الذكر هو نوعان. فالذكر الحقيقي هو الالتزام بأداء جميع الأحكام والعبادات المفروضة في وقتها، والالتزام بجميع الأدعية والأوراد المشروعة طبقا لما ورد في سنة نبينا، وهذا هو الذكر الواجب. يؤدي المسلم ذلك كله معظما لربه، حامدا له، محبا له، خاشعا لربه، معتقدا بفضلها، راجيا من ربه الثواب عليها. أما الذكر النفلي فهو عبارة عن الأذكار المسنونة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ترسخ حقائق الأوامر الإلهية في القلب وتنشط الجوارح لأدائها والإكثار منها والصبر عليها. فالذكر الحقيقي فرض واجب، ولا يمكن تركه، ولا الزيادة فيه، ولا النقصان منه حتى، ولا التصرف في كيفية أدائه أو تحديد أوقاته. أما الذكر النفلي فهو أمر اختياري مسنون يقوم به العبد المسلم في الأوقات المتبقية من أداء الواجبات والفرائض الشرعية، وذلك حتى يظل المسلم دائم الصلة بربه، وحتى لا يشتغل الإنسان بالأعمال التي تعنيه ولا تعنيه في حياته، وحتى يصل الإنسان إلى حقيقة الذكر لا بد من أمور: أولها بذل الجهود الممكنة لفهم القرآن وتدبره، وقراءة ما تيسر منه يوميا إما آخر الليل أو قبيل نوافل التهجد. ومن لا يستطيع أن يقرأ فعليه أن يهتم بسماع القرآن من غيره، وعلى القارئ أن يقرأ بتدبر وتفكر ليتأثر قلبه فينشط للإيمان والخشوع والطاعات، معظما لربه وكلام مولاه، منفدا لأحكامه. والثاني المحافظة على هذه الأذكار الواردة في السنة يوميا كأذكار الصباح والمساء وأذكار أدبار الصلوات الخمس والأذكار المطلقة مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثالثها الاهتمام بأداء الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأوقات والأحوال المختلفة، كدعاء دخول المسجد والخروج منه، ودعاء لبس الثوب، والدعاء عند دخول الحمام وعند الفراغ من الوضوء، والدعاء عند النوم وعند الأكل والشرب، وغير ذلك من الأذكار مما ورد في السنة النبوية الصحيحة. رابعها أن يتعود الإنسان على ذكر الله دائما، ويلازم ذكرا خاصا مما ورد في السنة المطهرة، وهذا التعود يجنب الإنسان اللغو، كما يجعله مستحقا للثواب والأجر، دائم الصلة بمولاه، ويختار من تلك الأذكار ما يناسب ظروفه وطبيعته، فيكثر مثلا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فله بكل واحدة يقولها شجرة في الجنة. أجل، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز من كنوز الجنة، وبذلك يصفو ذهنه ويخشع قلبه وينشط بدنه لطاعة ربه ولسانه لذكره ويسلم من أعدائه. وإنما كانت المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللباس والركوب وسواه، لما في مقارنة اسم الله من البركة. وقد لعن الله عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكلما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به،
ومن هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. وهذا الذكر يا أخي ثلاثة أقسام، إما أن يكون باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. فذكر الله باللسان أن تحمده وتسبحه وتكبره وتثني عليه وتقرأ كتابه. وذكر الله بالقلب ثلاثة أنواع، أحدها أن تتفكر في الدلائل الدالة على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ثانيها أن تتفكر في الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، فتفعل ما يقربك إلى الله ويجنبك ما يبعده عنه. ثالثها أن تتفكر في أسرار مخلوقات الله وما له سبحانه فيها من الحكم. أما ذكره بالجوارح فيكون بأن يستعمل العبد جوارحه كلها في طاعة الله، لتكون جوارحه مستغرقة في الأعمال التي أمره الله بها وخالية من الأعمال التي نهى الله عنها. وذكر الله معناه استحضاره واستحضاره

0: الطعام مع السقم، فكذلك هذا القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا. هكذا هكذا تطهري في بحر الصلوات يا قلوبا حارت واستغرقت في درب النجاة برجاء من رب السماء وإله ينير كل العتبات.
1: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح ويا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيداه أسألك ألا تشوه خلقي بالنار. اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوحا وأسألك عملا متقبلا وعملا نحيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا

ولم أكن بدعائك رب شقيا، فكن بي حفيا وأنلني شرف كرامتك ورضاك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أفاد المكلف بتسيير بلدية سند بولاية جفصة نبيل السندي أنه وأن حملات النظافة متواصلة بشكل دوري مع العمل على استكمال المشاريع المبرمجة والتي تشمل أشغال ترصيف وتهذيب لعدد من التجمعات السكنية مع دعم أسطول النظافة البلدية وتجميل مداخل المدينة. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات سهرة على الشرف، وذلك في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. وحدد النص سقف التمويل ب 25,000 دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و 10,000 دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، و 5,000 دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. من المنتظر أن ينطلق يوم 15 من أوت المقبل العمل رسميا بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من ولاية المنستير. أجبرت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا السلطات في البلدين على إجلاء ما يقرب من 270 ألف شخص. تتسارع وتيرة تفشي وباء الكوليرا في السودان وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة مع موسم الأمطار بعد تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة و114 وفاة منذ إعلان تفشي الوباء في جوان الماضي، وتتركز الإصابات أساسا في دارفور وكردوفانا. تكشف انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل عن خريطة سياسية تتركز فيها المنافسة على نحو متزايد داخل نحو 100 مقاطعة أمريكية مع اقتراب موعد الانتخابات، إذ قد تحدد تحولات محدودة في نسب التصويت أو هوامش الفوز في هذه المناطق الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس اعتبارا من العام المقبل بحسب تحليل أجرته مجلة نيوزويك الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

يقول صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل. لما كان الصديق والصاحب هو الوجه الآخر لنا والعنوان الدال علينا، فإن أول ما يدعون إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحسن اختيار صحابتنا وأصدقائنا. إن اختيار الصديق يشكل في حياتنا أهمية بالغة، ذلك لأن كل منا تفتقد حياته جوانب يتمنى إدراكها، وكل منا يود لو استطاع أن يختار حياته. أما وذلك غير ممكن، فإننا نلتمس العوض عند أصدقائنا فنختار منهم الذين نستطيع أن نستدرك بهم ما فات حياتنا من فرص الخير والتفوق.

الصديق بحياته وبفضائله يصير امتدادا لك وتتمة، وإن حياتك لتتأثر به وتنعكس عليها كل مناقبه ومزاياه. فإذا اخترته وأحسنت اختياره كنت كأنك اخترت حياتك من أولى لحظاتها، فمزاياه التي تنقصك تصبح ملكا لك، والفضائل التي ضاعت منك في زحام الحياة تعود إليك مع هذا الصديق.

يقول شاعر: إن الصداقة أولها السلام، ومن بعد السلام طعام ثم ترحيب، وبعد ذلك كلام في ملاطفة وضحك ثغر وإحسان وتقريب، وأصل ذلك أن تبغي شمائلها بين الأحبة تأييد وتأديب. لم تنس غيبا ولم تملل إذا حضروا، قد زان ذلك تهذيب وترتيب. إن الكرام إذا ما صادقوا صدقوا، لم يثنهم عنه ترغيب وترهيب.

مستمع الكريم، لا تختر الصديق لثرائه ولا لجاهه، فالحياة كثيرا ما تسخر من أصحاب هذا الاختيار.

تسألن عن الصديق وسل فؤادك عن فؤاده، فلربما بحث السؤال على فسادك أو فساده. اختر صاحبك نقي السريرة، لا تختره مهذارا ثلابا يسليك بالتندر على الناس، فهذا هو الذي يهبط بحياتك إلى الحضيض، والذي يقول اليوم لك ليضحكك سيقول غدا عنك فيبكيك. اصحب خيار الناس أين لقيتهم، خير الصحابة من يكون ظريفا، والناس مثل دراهم ميزتها فرأيت فيها فضة وزيوفا. لا تختر حاقدا شعار حياته سحقا للناجحين، فإن العواطف معدية، وصحبتك لهذا التعس تجعلك مثله. يقول الشاعر: أبلوا الرجال بكل أرض أولا، ثم انتخب منهم على استعداد.

لا تختر صاحبك من الذين يرون الحياة لهوا ولعبا ومجونا، فإن الحياة في صحبة هؤلاء تتحول إلى نفاية ويباب. بل اختر الصديق الذي يرى في نجاح الآخرين نجاحا له وحسن ثواب. اختر دافئ اللسان، عف النفس، ريان الضمير. اختر من لحياته قيمة بما يبذل من جهد، وبما يحمل من واجب، وبما يمارس من دور عظيم.

من مادة لغوية واحدة جاءت كلمة صدق وصداقة، وكلمة صادق وصديق، والصداقة التي هي أغلى منح الحياة تمتزج امتزاجا كاملا بالصدق الذي هو أسمى فضائل الحياة.

تصدق أنك تستطيع الحياة بغير أصدقاء، ولا تصدق اليأس حين يلقي في روعك أن الصداقة أسطورة وأن الناس جميع الناس ذئاب.

صداقة مستمع الكريم سلوك تعبر به النفس عن حاجتها. الصداقة مشاركة خالصة بين اثنين أو أكثر على مستوى رفيع من النبل والتفاهم والإيثار. والصداقة ليست اتفاقا تجاريا بين اثنين، هي ميثاق بين قلبين وحياتين وإنسانيتين رفيعتين. فزود نفسك بفضائل الصداقة وعبئها بهذا المدد الكبير من الحب والخير، ونمي فيها نزعة الإيثار حتى تتسع وتتراحب لإيلاف الناس جميعاً.

كن صديقا لمن تعرف ولمن لا تعرف. اجعل من نفسك مرفأ تأوي إليه الزوارق التائهة التي زلزل الإعصار والموج ثباتها. وليكن اسمك كنداء النجدة لا يكاد يسمعه المفزعون حتى تسكن ضلوعهم الواجفة وتعود إليهم طمأنينتهم الضائعة.

قلوبا صادقة محبة صافية مخلصة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة.
1: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
3: يقال مراتب العطاء ثلاث: سخاء وجود وإيثار. فالسخاء إعطاء الأقل وإمساك الأكثر، والجود إعطاء الأكثر وإمساك الأقل، والإيثار إعطاء الكل من غير إمساك لشيء. وهذه أشرف الرتب وأعلاها وأحقها بالمدح وأولاها، فإن إيثار المرء غيره على نفسه أفضل من إيثار نفسه على غيره. وكفى بهذه الخلة شرفاً مدح الله تعالى أهلها في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
0: وفي بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر قال عبد الله بن جعفر: أمطر معروفك، فإن أصاب الكرامة كانوا له أهلا، وإن أصاب اللئامة كنت له أهلا.
3: وقال زهير بن جناب لولده: عليكم باصطناع المعروف واكتسابه، وتلذذوا بطيب نسيمه ورضابه، وأرضوا مودات الرجال من أثمانه، فرب رجل قد صفر من ماله فعاش هو وعقبه في الذكر الجميل. وقال شاعر في مثل هذا: إذا كنت ذا حظ من المال فاكتسب به الأجر وارفع ذكر أهل المقابر.
0: وقال الفقيه منصور بن إسماعيل التميمي يرثي: سألت رسوم القبر عمن ثوى به لأعلم ما لاقى، فقالت جوانبه: أتسأل عمن عاش بعد وفاته بمعروفه إخوانه وأقاربه؟ وقال بعض الأعراب: الدراهم مياسم تسم حمدا وذما، فمن حبسها كان لها، ومن أنفقها كانت له. أخذ شاعر هذا المعنى فقال: إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكه، ألا إنما مالي الذي أنا منفق، وليس لي المال الذي أنا تاركه.
3: وجاء في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للبستي: أوصى قيس بن معدي يكرب بنيه فقال: يا بني عليكم بهذا المال، فاطلبوه أجمل الطلب، ثم أخرجوه في أجمل مذهب، فصلوا به الأرحام، واصطنعوا به الكرام، واجعلوه جنة لأعراضكم، ووسيلة تصلون بها إلى أغراضكم، تحسن في الناس قالتكم، فإن بذله تمام الشرف وثبات المروءة، وإنه ليسود غير السيد ويقوي غير الأيد، حتى يكون في الناس نديلا وفي القلوب مهيبا جليلا.
0: وقال الجاحظ: ليس شيء ألذ ولا أسر ولا أنعم من عز الأمر والنهي، ومن الظفر بالأعداء، ومن تقليد عقود المنن في أعناق الرجال، لأن هذه الأمور هي نصيب الروح وحظ الذهن وقسمة النفس. فإن أحببت أن يزاد في الإحسان إليك وأن يثبت لديك ما أنعم الله به عليك، فاقضي حاجة من قصدك، وابسط له بالبشر وجهك، وبالمعروف يدك.
3: وقال الحجاج في بعض خطبه: لا يملن أحدكم المعروف، فإن صاحبه يعوض خيرا منه، إما شكرا في الدنيا وإما ثوابا في الآخرة. وجاء في كتاب التمثيل والمحاضرة: كان يقال المعروف كنز لا تأكله النار، وثوب لا يدنسه العار.
0: وقال الأحنف بن قيس: ما ادخر الآباء للأبناء، ولا أبقت الأموات للأحياء، أفضل من المعروف عند ذوي الأحساب والآداب. وكان يقال: إنما مالك لك أو للجائحة أو للورثة، فلا تكن أعجز الثلاثة. وقال المتنبي: وأحسن شيء في الورى وجه محسن، وأيمن كف فيهم كف منعم، وأشرفهم من كان أشرف همة وأعظم إقداما على كل معظم. لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور محب أو إساءة مجرم؟
3: ويحكى أن هشام بن عبد الملك لما احتضر رأى أهله يبكون عليه، فقال لهم: جاد لكم هشام بالدنيا، وجدتم له بالبكاء، وترك لكم ما كسب، وتركتم عليه ما اكتسب. يا سوء حال هشام إن لم يغفر الله له. وقال بعضهم: لا تشبهن بالرد وجه مؤمل، فلخير وقتك أن ترى مأمولا، واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا، فكن خبرا يروق جميلا.
0: وجاء في الآمال للقالي والمجموع اللفيف لابن الأفطسي، قال عبد الله بن شداد لابنه: يا بني، عليك باصطناع المعروف، فإن الدهر ذو صروف، والأيام ذات نوائب، تقضي على الشاهد والغائب. كم من ذي رغبة صار مرغوبا إليه، وكم من طالب صار مطلوبا ما لديه. وما أحسن قول شاعر في هذا المعنى: ليس في كل ساعة وأوان تتهيأ صنائع الإحسان، فإذا أمكنت فبادر إليها حذرا من تعذر الإمكان، واغتنمها إذا قدرت عليها حذرا من تغير الأزمان. أحزم الناس من إذا أحسن الدهر تلقى الإحسان بالإحسان.
3: ومن أحسن ما قيل من الأبيات في انتهاز الفرصة بالمعروف وإغاثة المكروب والملهوف قول سالم الأنباري: تمتع من الدنيا بساعتك التي ظفرت بها ما لم تعقك العوائق، فما يومك الماضي عليك بعائد، ولا يومك الآتي به أنت واثق.
0: وقيل لعبد الله بن جعفر وكان جوادا: اقتصد في العطاء فإن من ذهب ماله ذل. فقال: إن الله عودني بالأفضال علي، وعودته بالإفضال على عباده، فأخاف أن أقطع العادة فيقطع عني المادة. ثم تلا قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقيل: أحسن الناس عيشاً من حسن عيش غيره في عيشه.
3: وقال بعض البلغاء: سؤدد بلا جود كملك بلا جنود. وقالوا: جود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده. وما أصدق من قال: إذا لم يكن للمرء فضل ولم يكن يدافع عن إخوانه لم يسود، وكيف يسود القوم من هو مثلهم بلا منة منه عليهم ولا يدي.
0: وجاء في المحاسن والأضداد للجاحظ: قال بعض الحكماء: ثواب الجود خلف ومكافأة ومحبة، وثواب البخل حرمان وإتلاف ومذمة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن للنعمة أجنحة، فإن أمسكت بالإحسان قرت وإلا فرت. وقال محمد بن الحنفية رضي الله عنه: إن أفضل المال ما أفاد شكرا، وأورث ذكرا، وأوجب أجرا، ولو رأيتم المعروف لرأيتموه حسنا جميلا. قال الشاعر: العرف زينة ذنها وذخيرة، تلقي جوازيها بكل مكان، ما ضاع معروف أوتي إلى امرئ فغدا وراح يذيعه بلساني.
3: ووصف أعرابي رجلا فقال: ذاك رجل اشترى عرضه من الأذى، فهو وإن أعطى الدنيا بأسرها رأى بعد ذلك أن عليه حقوقا منها. وفي كتاب العقد الفريد مدح أعرابي قوما بالجود فقال: هم الذين جعلوا أموالهم مناديل أعراضهم، فالحمد فيهم زائد والجود لهم شاهد، يعطون أموالهم بطيب أنفس إذا طلبت إليهم، ويباشرون المكروه بإشراق الوجوه إذا بغي عليهم.
0: ومن بستان الحكمة نختم بهذه الكلمات البليغة لأبي منصور الثعالبي، قال: فلان يحيي القلوب بلقائه قبل أن يميت العدم بعطائه، والعدم أي الفقر.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة، عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة، تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض والله على كل شيء شهيد.

فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.

اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش الصعداء والنصر على الأعداء يا رب العالمين.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي لا تحتويه الأجسام ولا تتعقله الأفهام، له الأسماء الحسنى والصفات الأسمى، نحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته. صباح البركات، صباح الرحمات، صباح النفحات مستمعين الأكارم. في برنامجكم والصبح إذا تنفس اليوم سنتحدث عن خبر جلل بلغ النبي بوحي السماء ففزع منه الصحابة الحضور، خبر يتعلق بظاهرة اجتماعية مالية خطيرة لا نقدرها حق قدرها، هي ظاهرة تعمد عدم سداد الدين اللي نسموها بالدارجة القلبة. فعن الصحابي الجليل محمد بن عبد الله الأسدي أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته وقال: سبحان الله، ماذا أنزل من التشديد؟ قال: فسكتنا وفزعنا. ولما كان الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. المفرط في سداد الدين أعماله الصالحة تبقى معلقة ولو كان شهيدا حتى يقضى عنه دينه. قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفض الصلاة على صاحب دين وقال: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. وقد قيل هذا الكلام في رجل مات وعليه ديناران لم يقضهما، قضاهما عنه أبو قتادة بعد يومين، فقال صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. وهذا يدل على فداحة هذا الصنيع وعلى سوء هذا المنقلب. واللي يتعمد عدم سداد الدين ويبيت لذلك يجعل نفسه عرضة للهلاك والإتلاف. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد سدادها سدد الله عنه. شو معناه سدد الله عنه؟ ربي عاونه على إرجاعك الدين ذك، ييسر له الأسباب، يحل له البيبان، يرزق من حيث لا يحتسب، وإلا ربما أكداء نسامحه. ولكن من أخذها يريد إتلافها، قال صلى الله عليه وسلم، أتلفه الله والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. دمتم سالمين غانمين.
1: والصبح إذا تنفس.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: صباح الخير مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في باقة جديدة من باقة الصباح على موجة إذاعة قفصة.

في باقتنا اليوم سنتحدث عن السعادة، هي تلك التي يشعر بها الإنسان لفترة قصيرة وسعادة طويلة الأمد، ويعني وجود سلسلة من الأحداث التي تحفز لدى الإنسان الشعور بالسعادة لفترات طويلة من الزمن. إن الإنسان يسعى للسعادة عن طريق تحديد أهداف لحياته والسعي لتحقيق هذه الأهداف، وعندما ينجح في ذلك يشعر بالسعادة، والسعادة تشمل التمتع بالصحة الجيدة والمحبة الحقيقية والصحبة الصالحة وتوفير الحاجات المادية الأساسية وانشغال الأشخاص في عمل منتج أو قيامه بأنشطة مثمرة. يقول فرانكلين روزفلت إن السعادة تكمن في متعة الإنجاز ونشوة المجهود المبدع.

إن من الأمور التي تحقق للإنسان السعادة النظر بتمعن إلى ما لديه بالفعل، وأن يشكر الله على نعمه ويشعر بالرضا والاكتفاء. فالكثير من النعم قد لا يدرك الإنسان قيمتها إلا بعد أن يفقدها. يقول ماكسيم جورجي عن السعادة: السعادة تبدو صغيرة وأنت تمسكها بين يديك، ولكن إذا تركتها فستعرف فورا كبر حجمها ومدى أهميتها. ومن أهم الأشياء التي يمكن أن تحقق لك السعادة هي أن تعرف نفسك حق المعرفة، وتدرك ما يحقق لك السعادة وما يضر بك، وأن تتحلى بالنضج الكافي لمعرفة الأمور المهمة حقا في الحياة، والأمور الهامشية التي لا تستحق منك أن تضيع الأمور الأساسية والهامة في سبيل الحصول عليها. Thank you.

0: السعادة مش بس بجمال البيوت، السعادة من أهل البيوت، السعادة سرها في بيتك.
1: وفي حديثنا عن السعادة مستمعين الأعزاء، يقول الإمام أبو حامد الغزالي: إذا أردت أن تشعر بالسعادة الحقيقية والتي لا تنتهي، فعليك أن تستفتي قلبك قبل كل خطوة تخطوها، هل هذه الخطوة تقربك من الله أو تبعدك عنه؟ فإن كانت تقربك فافعلها، وإن كانت تبعدك عنه ولو أشبار بسيطة فلا تقربها أبدا مهما كانت.

إن الوصول إلى السعادة مستمعين الأعزاء وراحة البال يكمن في تحقيقه في الدنيا بالعديد من الوسائل الروحية والمادية أيضا، فالاتجاه إلى الله والتوكل عليه في كافة الأمور وممارسة التأمل من العوامل التي يمكنها أن تحقق الشعور بالهدوء والراحة النفسية للإنسان. ممارسة الرياضة يمكنها أن تحفز إنتاج بعض المركبات التي تحقق للإنسان الشعور بالسعادة أيضا، كما أن الرياضة تقوي من ثقة الإنسان بنفسه وتشغل وقت فراغه فيما هو نافع ومفيد على المستوى البدني والنفسي والاجتماعي. والشعور بالحب تجاه المحيطين بك وممارسة العمل الخيري ومساعدة الآخرين من الأمور التي تعزز من الثقة بالنفس وتحسن من شعور الإنسان تجاه نفسه. والكثير من الدراسات تشير إلى أن العطاء يشعر الإنسان بالسعادة.

الإنسان العاقل من يوقن بأن الدنيا دار ابتلاء وأن الآخرة فيها السعادة الأبدية، فيطيع ربه ويعمل بما أمره في الحياة ويشعر بالرضا والقناعة والسكينة النفسية بقربه من ربه، بإرضاء ضميره وشعوره بأنه إنسان منتج خيريا ينشر المحبة والمودة والخير من حوله ويساعد الآخرين على مصاعب الحياة ويكون له أثرا جميلا في حياتهم.

تعرف السعادة بأنها حالة من الرفاهية العاطفية التي يمر بها الإنسان إما بشكل دائم نتيجة إنجازاته المستمرة ونظرته الإيجابية للمواضيع أو نتيجة لحظة معينة مؤثرة عكست ابتسامته وفرحه بها، كما تعتبر بمثابة اعتراف من الشخص لظروف حياته الجيدة والمرضية بالنسبة له، حيث ينطوي مفهوم البحث عن السعادة في تتبع أدق تفاصيل الحياة بنظرة إيجابية لبث الفرح والطمأنينة في النفس.

ختاما مستمعين الأعزاء، الصحة الجسدية والنفسية تؤثر في مسيرة الشخص في حياته، وقد تعرقل طريقه في حال تدهورها وتمنعه من وصوله إلى أهدافه، وتمنعه بالتالي من الوصول للسعادة التي يبحث عنها. لذلك مستمعين، لابد أن نتسلح بالسعادة والتفاؤل لتحقيق أهدافنا وتحقيق السعادة التي تعتبر من أهم أهداف الإنسان. لقاؤنا في باقة جديدة من باقات الصباح على موجة إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا ظاهرة أكل الأغنام للصوف. ظاهرة مأكلة الأغنام للصوف هي ظاهرة شائعة بين الحيوانات المجترة، وباش نعرفوا الحالة هذه ثم علامات تظهر على الحيوان يولي يلحس في الحيط والخشب ويأكل الصوف وقت المرعى. الأعراض الكل تدل على خلل في التغذية وعدم توازن العليقة اللي نعطوا فيها الحيوان، ونقص حاد في الأملاح المعدنية والفيتامينات اللي تلعب دور هام في تغذية المواشي المجترة كما الأغنام والماعز والأبقار. وراه أي نقص في واحد من العناصر هذه يؤدي حتما إلى خلل وظيفي في جسم الحيوان. نقص الأملاح المعدنية والفيتامينات يؤدي إلى حدوث الأعراض التالية: تضعف الأغنام وتولي هزيلة، فقدان الشهية، فقر الدم، انخفاض الخصوبة، وكذلك نلاحظوا ميول الماشية إلى تناول الأعشاب الجافة أكثر. زاد يقع التهام كالرمل والطوب والحصان الحيوت، والأغنام والماعز تولي تاكل في الصوف بعضها البعض. ينجم زاد يجي للحيوانات الإسهال والإمساك. وين تتوفر توا الأملاح المعدنية والفيتامينات؟ يمكن المواشي باش تتحصل على حاجاتها من الأملاح المعدنية والفيتامينات من المراعي الغنية بمختلف أنواع الأعشاب، لكن مع استنزاف هذه المراعي وانقراض عدد لباس به من الأعشاب ولت الأملاح ما هيش موجودة برشا في المراعي الطبيعية. وزراعات العلفية الحديثة اللي تعتمد على التسميد الكيميائي ما تحتويش بدورها على الكمية الكافية من العناصر هذه اللي تحتاجها المواشي، وبالتالي تظهر مختلف أعراض الحاجة إلى الأملاح والفيتامينات عند أنواع المواشي. ويبقى الحل المناسب باش نعوض النقص هذا هو إضافة الأملاح المعدنية والفيتامينات في العلف، إما على شكل يكون مسحوق نخلطوه مع العلف، أو في شكل أحجار للحس نحطوها في أماكن بارزة في الحظيرة مش تولي الحيوانات هذيك تلحس فيها. لكن يبقى الحل الأهم للحل من الظاهرة هذه هو التوجه لإصلاح المراعي وزراعة الأعشاب المنقرضة والشجيرات العلفية الطبيعية. وهام برشا ننظموا عملية المرعى ونضبطوا مواسم الرعي والفترة اللي لازم نحجروا فيها المرعى باش نعطوا الفرصة للنمو والتكاثر متاع الأعشاب الطبيعية. وتوا مبقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تمام السادسة صباحا، أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة ينظم المركز الثقافي دار الفنون بالكتار مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري، وذلك أيام 29 و30 و31 من جويلية الجارية تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية. يشهد مشروع تهيئة الفضاء والحديقة العمومية بمعتمد سوق لحد السوق الجديد من ولاية سيد بوزيد المنجز في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين بتونس، يشهد تقدما ملحوظا في الأشغال. هذا المشروع لاقى ترحيبا واسعا من متساكني المنطقة الذين اعتبروه أول متنفس ترفيهي عمومي للعائلات والأطفال، ودعوا لاستكماله في أقرب الأجال، وذلك بتوفير الإنارة العمومية ولعب الأطفال وحاويات الفضلات حتى يكون جاهز للاستغلال قبل نهاية العطلة الصيفية. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم 27 من جويلية الجاري جلسة عامة للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. تم مؤخرا اطلاق البوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة مؤسساتية لليقظة الاقتصادية صممت لدعم نفاذ المؤسسات إلى معلومات استراتيجية موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك وفق ما أعلنته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس. يوافق اليوم 27 من جويلية الجاري آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ليهم هذا الإجراء الأشخاص الذين يتعاطون حرف تقليدية، كما يشمل أيضا الأشخاص المنضوين تحت نظام التقديرية. أخيرا وفي أخبار العالم، أكدت مصادر أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ترغبان في العودة لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقتة، وأن هناك حلا وسطا يجب التفاوض عليه حاليا، ويتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
10: يصبح الخير يصبح الفل. صباح عليكم مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا في توقيتنا من توا حتى لتسعة ونص الموعد جمعنا في نسائم صباح. صباح عليكم ان شاء الله نهاركم فل ان شاء الله نهاركم زين.

0: الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: هذا صباح نصبح عليكم ونقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك في نسام الصباح. مواصلين معكم مشوارنا من توا. الناس اللي قصدها ربي نقول لكم إن شاء الله ثنية زينة، الناس اللي فاتحة محلاتها نقول لكم إن شاء الله بالرزق الوافر، الناس اللي قاعدة تسمع فينا نقول لكم نتمنى لكم نهار سعيد، إن شاء الله صباحكم زين، إن شاء الله خير وبركة وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجة إذاعة قفصة في نسام الصباح. أحلى صباحات توصلكم على موجاتنا. نرجع معكم في نسام الصباح، نقول لكم انه اليوم الاثنين 27 جويلية 2026 هو الموافق ل 13 صفر 1448 هجري. اليوم كان نسألوا على قديش عنا اليوم في سنة 2026 بضحكة ولعبة، وصلنا ل 208 يوم ودخلنا الأسبوع 31 من نفس العام. تقريبا اليوم عنا 59 يوم في فصل الصيف، إن شاء الله يتعدى فصل الصيف خير مع السخانة هذه. نقولكم إن شاء الله ربي يعينكم وين ما اخترتوا تسمعونا.

صباح النور، صباح الخيرات، صباحكم ورد وياسمين. نصبح عليكم أحلى مستمعين وين ما اخترتوا تسمعونا في نسام صباح لهذا اليوم. إن شاء الله نهاركم مبارك. باش نمشي معاكم الأوقات، الصلاة كانت صلاة الصبح على الساعة 3:50، الشروق كان على الساعة 5:29، صلاة الظهر باش تكون منتصف النهار و 8:30، صلاة العصر على الساعة 4:17، والمغرب باش تكون على الساعة 7:35، صلاة العشاء على الساعة 9:12. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صالح الأعمال.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

صباح الورد، صباح الفل، صباح الشمس المزيانة. اليوم لو مغيمة طقس باش يكون تقريبا ممتاز اليوم مقارنة بالأيامات الفارطة، فما ظهور سحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط الشرقي مع خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار متفرقة. باش يكون الطقس مغيم جزئي بأغلب الجهات، تهب رياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب الغربي، بش تكون فما رمال محليا ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. تتراوح درجات الحرارة عموما بين 27 و31 درجة بالشمال والوسط وبين 32 و36 درجة بالجنوب. هذا طقس اليوم تقريبا مع بعد موعدنا مع نشرة مفصلة حول طقس اليوم من المعهد الوطني للرصد الجوي. أنا أقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك وين ما كنتوا تسمعوا فينا.

إن شاء الله أيامكم ديما أفراح. نقولكم صباح الأنوار، صباح الخيرات، وين ما كنتوا تسمعوا فينا نصبح عليكم أحلى صباحات توصلكم على موجة إذاعة قفصة في توقيتنا، توقيت 6:46 مشوارنا معاكم متواصل حتى للتسعة ونص بأحلى موزيكا. نحييكم نقولكم إن شاء الله نهاركم زين. الناس اللي قصد ربي سيسر واحكم الفولون. طقس اليوم مقارنة بالليامات الفارت نقولوا حمد لله على طقس اليوم مغيم جزئي على أغلب الجهات. إن شاء الله نهاركم زين، أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

صباح الأنوار، صباح الفل، صباح عليكم في النسيم. صباح كالعادة مشوارنا مازال متواصل معكم، ما تبدلوش الموجة. أنا ديما نحييكم بأحلى الأنغام اللي تبقى معنا وقايد فيروز. المرة هذه فيروز ركن كامل مع فيروز، أحلى الأنغام توصلكم على موجاتنا.

0: ما هي تكلفة تركيب محطة لتوليد وتخزين الكهرباء من الطاقة الشمسية؟ حملة جهوية للتشجير بمدينة قفصة مع صاحب المبادرة فارس لشخم. المجلس المحلي بيدوز من ولاية قبلي في فقرة المجلس. تابعونا اليوم في برنامج المراية بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
2: تمام 7 صباحنا. نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة تفتتح مساء اليوم الاثنين 27 من جويلية الجاري فعاليات الدورة 46 لمهرجان قفصة الدولي بعرض فني ساهر بفضاء المسرح الأثري البرج. تنطلق فعالية الدورة 35 من المهرجان الدولي للمناجم بالمتلوي من ولاية قفصة يوم غد 28 من جويلية الجاري لتتواصل لغاية 6 من شهر أوت القادم. برنامج الدورة الجديد يتضمن سهرات فنية وعرض مسرحية وعرض موجه للأطفال إضافة لعرض لمة الفن الشعبي. أقر مؤخرا مجلس النواب حالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد غدا الثلاثاء 28 من جويلية الجارية بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها تتعلق باتفاقيتي قروض لفائدة شركة فوسفات قفصة وكذلك المجمع الكيميائي التونسي. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه لتأمين حاجية البلاد من الحبوب فإن مصالحها تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب مما يمكن من الربط مع انطلاق الصابة المحلية بنسبة القمح الصلبة في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجية البلاد لموفى شهر جويلية الجارية. اعتبرت الجمعية الوطنية لمؤسسات الصغرى المتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها إحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجوع على مستوى المجموعات الوطنية. أخيرا وفي أخبار العالم، أعلنت إيران اليوم أنها ستوقف هجماتها إذا وصلت الولايات المتحدة الأمريكية تعليق غاراتها الجوية في وقت قالت واشنطن قرر وقف القصف مؤقت ويهدف لإتاحة المجال أمام المفاوضات الثنائية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: معاك غزوة مرايتنا. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
3: نسائم الصباح.

0: نصبح عليكم من جديد، نقول لكم نهاركم زين، نهاركم مبروك. باش نمشي معاكم الأحوال الطقس مع سي أنيس المستوري معانا. صباح الساتوري أنيس الساتوري، صباح النور سي أنيس.
1: صباح الفن والياسمين مدام فاتن، تحية ليك والأو في إذاعة قصة.
0: مرحبا. أنا حبيت نسأل اليوم، هل فما أمطار كيف ما سمعنا؟ شنو تغيرات اليوم في الطقس ودرجة الحرارة؟
1: وهو كذلك بالنسبة للأمطار، كنا سجلنا يوم أمس أمطار حتى كانت محليا غزيرة في جهة القيروان، بلغت 30 مليمتر في الوسلتية. أيضا سجلنا 9 مليمتر في سليانة في المكثر بالتحديد، و8 مليمتر في بوعرادة وقندار. بقية الجهات يعني فما في الكيف، زغوان، أجزاء من تونس الكبرى حتى نابل وسوسة، كانت الكميات ضعيفة يعني دون الواحد مليمتر. بالنسبة لدرجات الحرارة، يوم أمس كان طقس نجم نقوله حار، تواصل حار يعني في الجنوب، مثل في قفصة كانت الحرارة القصوى 45 درجة. في بقية الجهات يعني شمال ووسط فما تراجع نسبي، وحتى مش يكون اليوم ملحوظ في درجات الحرارة. اليوم ننتظر القصوى تكون بين 30 و 36 درجة بالشمال والوسط. في الوسط ما عدا يمكن القيروان توصل 37 أو 38 درجة على أقصى تقدير، حتى المناطق الساحلية للجنوب تكون في المستويات هذه يعني بين 30 و 36 درجة. في بقية جهات الجنوب تكون بين 37 و 40 درجة ما عدا الجنوب الغربي بالتحديد يعني توزر وقبلي، تكون بين 42 و 47 درجة، 47 أكثر في أقصى الجنوب باش نسجلها من ولاية تطاوين مع ظهور الشهيدي. فيما عدا ذلك اليوم باش يكون طقس مغيم جزئيا تقريبا على كامل البلاد، إلى أحيانا كثيفة السحب بالجهات الغربية للشمال الوسط، فما حتى إمكانية لظهور خلايا رعدية تكون محلية ومصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، يعني باجة، جندوبة، سليان، الكيف، القصرين، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية بما في ذلك القيروان، زغوان، ممكن بنزرت، ولاية تونس الكبرى، ولاحقا أثناء الليل نابل وسوسة. يعني المفروض تكون دون فاعلية كبيرة، فما حتى إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة. الريح أيضا اليوم عنصر مهم، الريح باش يكون من القطاع الشمالي بشمال الوسط، تكون شرقية الريح عموما بالجنوب، قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وخاصة بالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية تساهم بطبيعة الحال في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. معتدلة في بقية الجهات، تتقوى أيضا لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. مع سرعة الريح هذه خاصة في الجهات الشرقية، البحر باش يكون عامة مضطرب إلى حتى محليا شديد الاضطراب، ولهنا دعوة للسادة المصطفين لتوخي الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية. ثم الأيام القادمة يعني ثلاثاء أربعاء وخميس يرجع طقس تقريبا للاستقرار، باش تكون سحب عابرة أو سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد. التيارات باش تتواصل بالشمال الشمالية بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب، البحر عامة باش يكون مضطرب، ودرجة الحرارة نجم نقوله تبقى في استقرار يومي الثلاثاء والأربعاء لترجع للارتفاع، ارتفاع طفيف باش يكون في الحقيقة يوم الخميس. هذا طقسنا مدام فاتن، شكرا على حسن الاستماع، إلى اللقاء.
0: شكرا لك سي أنيس الساتوري من معهد الوطني للرصد الجوي، إن شاء الله نهارك مبروك.
2: طيب يا رويدا.

يا اسمر يا اسمر لون عينيك بحرفي.

0: عينيك بحر فيه حبر أزرق وصل حرفك بحرفي غمزني واترك
1: شو
0: غمز

0: هلك ليش بالشايب بلوكي بمضغ هالعمر لجلك بلوكي
1: بلوكو باكلو
0: هلك ليش بالشايب بلوكي بمضغ هالعمر لجلك بلوكي اقبريني وعالقبر حطي بلوكي ولا تنسي تكتب

0: nossa rima.
1: Vamos aí, irmão!

0: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة.
2: رو بونجور للناس الكل وين ما اخترتوا تسمعونا. نرجع معكم الأجندة الثقافة وباش نمشي المركز الثقافي الخاص دار الفنون بالقطار اللي نظم مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري أيام 29 و30 و31 جويلية 2026 تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية. نزادة نمشي معكم للمتلوي برنامج مهرجان المناجم بالمتلوي في دورته 35 اللي باش ينطلق نهار 28 جويلية ويتواصل حتى لغاية 6 أوت 2026. وفي سند زادة المهرجان الصيفي بسند باش يكون بداية من 12 أوت 2026 يتواصل على مدار الأيامات الأسبوع الثاني من شهر أوت ويتواصل حتى لغاية 17 أوت 2026. إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا تسمعوا فينا. وقايد بعد شوية مع سبور عشاق الرياضة وأخبار سبور، أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: معاك غزوة مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أجمل تحية صباحية لو سهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالكاف وطبعا المشروع المقترح من الجانب المصري حول الترفيع في أندية دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. الاتحاد الأفريقي كما ذكرنا الكاف يرفض المقترح الخاص بزيادة عدد الممثلين الخاصة بالدول المصنفة في كأس الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا للموسم 2026-2027 مع تأجيل دراسة المشروع إلى الموسم اللي يليه، يعني نحكو على الموسم القادم. نذكر الاتحاد المصري لكرة القدم كان تقدم بمقترح يوم 9 جويلية الماضي، مقترح رسمي يقضي برفع عدد الأندية وممثلي الدول المصنفة إلى 3 أندية في تشامبيونز ليج وكأس الكاف، غير أن الكاف رد بخطاب رسمي أكد فيه استحالة تطبيق المقترح بداية الموسم المقبل. ووضح الاتحاد الأفريقي أن ضيق الوقت إلى جانب استكمال الإجراءات التنظيمية وإبلاغ الاتحادات الوطنية بحصصها المشاركة الخاصة بالموسم الجديد يحول دون إدخال أي تعديلات على لوائح المسابقتين في الوقت الحالي. وأكد الكاف أن المقترح سيخضع للدراسة خلال الفترة المقبلة على أن يتم النظر في إمكانية تطبيقه انطلاقا من الموسم القادم 2027-2028 وفق معايير سيتم تحديدها لاحقا. ويأتي هذا القرار ليضع حدا للجدل اللي رافق المقترح خلال الأسابيع الأخيرة بعد نقاشات واتصالات داخل أروقة الاتحاد الأفريقي بشأن آلية زيادة عدد المقاعد المخصصة للدول المصنفة في المسابقات القارية. نرجع لتونس نحكو على فرقنا التونسية. البداية بالنجم الرياضي بالمتلوي يواصل في تحذيراته استعدادا للموسم الرياضي الجديد. الفريق من المنتظر أن يدخل في تربص تحذيري بمركز التربصات بعين دراهم بداية من غرة أوت حتى 8 أوت، وسيجري خلاله مبارتين وديتين. الأولى ستكون يوم 4 أوت تماما النجم الرياضي الخميري، والثانية باش تتلعب يوم 7 أوت أمام فريق أمل حمام سوسة. نكمل مع النجم الرياضي بالمدلوي نحكو على الميركات والتحق نهار الجمعة العشية الثنائي المهاجم السابق للملعب التونسي أحمد الباجي والظهير الأيمن محمد عزيز الغريسي أو محمد عزيز الغريسي بفريق النجم الرياضي بالمدلوي. ومن المنتظر أنه يتم إمضاء العقود بصفة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة. نذكر أن النجم المدلوي كان تعاقد في وقت سابق مع الظهير الأيسر أسامة الهيشري قادما من فريق المستقبل الرياضي بسليمان. ديما مع الميركاتو نحكو على الترجي الجرجيسي اللي أعلن رسميا عن تعاقده مع المهاجم التونسي حمدي العبيدي في إطار تعزيز خطه الأمامي استعدادا للموسم الجديد. نذكر أنه حمدي العبيدي اللي عمره 24 سنة تكون في النادي الإفريقي خاض أولى مبارياته مع كابر الإفريقي سنة 2020 قبل ما يخوض تجربته الاحترافية في أمانة أو فريق أمانة البغدادي أو أمانة بغداد العراقي في صيف 2025 لينتقل بعدها إلى الدوري الجزائري مطلع سنة 2026. ذكر أنه العبيدي سبق له تمثيل المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة قبل ما يسجل ظهورين مع المنتخب الأول سنة 2023 الانتداب آخر بالنسبة لترجي العكار. نذكر زادة أنه حارس مرمى لإفريقي وسيم مغزاوي بات قريبا من انضمام إلى النادي الترجي الجرجيسي وذلك بعد نهاية عقده مع النادي الإفريقي. النادي الأفريقي يتوصل الاتفاق مع المهاجم الكامروني تادوس نكانغ قادما من الملعب المالي، ومن المنتظر أنه يمضي المهاجم الكامروني عقد بثلاثة مواسم مع فريق بيبي جديد. نكانغ عمره 26 سنة مواليد 26 فيفري ألفين يلعب خطة أو يشغل خطة مهاجم صريح وجناح أيسر. خاذ الملاعب خلال الموسم الماضي 11 مباراة مع الملعب المالي، سجل 6 أهداف، ووفقا لترانسفير ماركت فإنه سبق له تقام زي المنتخب الكامروني اللي قل من 23 سنة. حكوا برش على الملاعب هذي والصفقة هذي أنه لاعب مهم جدا في الملعب المالي، صحيح مش مسجل برش أهداف لكنه يقدم أداء كبير برشا في 11 مقابلة لعبها من الموسم الماضي مع الملعب المالي. نحكو على جار نادي الافريقي ترجي الرياضي التونسي، نحكو على صفقة البرازيلي ريبيرو، تتواصل تعقيدات هذه الصفقة في ظل استمرار المفاوضات دون توصل لاتفاق نهائي. المعطيات متوفرة لتوا، فانه شخص اللي قدم نفسه على اساس انه والد اللاعب هو في الواقع وكيل اعماله الفعلي وهو مغربي الجنسية، يتولى ادارة مفاوضات مع مختلف الاطراف. وكيل اللاعب هذا تخل زاد في مفاوضات مع فرق اخرى، نحكو على الترجي، ماميلودي سانداونز الجنوب افريقي، والاتحاد الليبي، وهو متسبب في تعقيد الملف وتاخير حسم الصفقة في انتظار موقف رسمي من ادارة الترجي الرياضي التونسية. وختام جولتنا الرياضية، وصل الهلال السعودي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، حيث وضع اسمعوا بالكده الجناح الكولومبي لويس دياز لاعب بايرن ميونخ الألماني ضمن أبرز أهدافه لتدعيم الخط الهجومي للفريق. برشا فلوس بالشرف الصفقة هذه كما ذكرنا، وحط برشا ملعبية أخرين زادة في الصف الأول، نحكو من البطولات الأوروبية والفرق الأوروبية بشكون موجودة في الفريق هذا. نمشي لتركيا من السعودية لتركيا ونكمل جولتنا الرياضية. قالت السراي كثر تحركاته ونجل تعاقد مع الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية. شبكة الان تي في سبورت أكدت أنه قرر بطل التركي رفع عرضه المالي من 7.5 مليون يورو إلى 15 مليون يورو في محاولة لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن خدمات اللاعب، لكن ريال مدريد طالب 25 مليون يورو مقابل بيع دياس، بالرغم أنه عمل سيزون خرق العادة الموسم الماضي، كيف كيف عمل سيزون أو نعمل مونديال ممتاز جدا إبراهيم دياز، لكنه ما كان كأساسي مع جوزي مورينو يبقى بين الشك بتبيعة في انتظار التأكيد بالنسبة لريال مدريد وبيعه لإبراهيم دياز. وعيدنا الرياضية مازالت متواصلة، هذه أجمل تحية حيدرون، إلى اللقاء.

0: طريق السلامة، طريق السلامة،
1: طريق السلامة للجميع. صباح عليكم، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك وين ما كنتوا تسمعوا فينا. الناس اللي شادة الفولان نجم تركز معنا في فقرتنا، والناس اللي تسمع فينا وتحب تعرف أكثر نسا حول السلامة المرورية، نصبح من جديد على خبير في المجال سي سابر كرامتي. صباح الأنوار.
2: صباح النور، صباح الفل على كل مستعمل طريق وكل مستمعي إذاعة الدقة.
1: مرحبا سي صابر. اليوم راهو الطقس مغيم، جزئي، اغلب الناس باش تشد الفولون ظهر لي وتخرج شويه من الدار وتمشي تقضي تستغل الوقت. سي صابر، اهم النصائح اللي نعطوهم للناس هذوما خاصه مع محاوله معناتها العجله والوقت ونحاولوا قبل ما تشد نسخانه نزربوا شويه، شنو النصائح اللي نجموا نقدموه؟
2: هو فصل المناسبات، فصل الصيف، هو فصل التنقل بين المدن والأعراس والتسييف، معناها هنا ماذا بينا كل مستعمل تاريخ أنه يحافظ على السرعة المعتدلة ويتجنب المجاوزة الممنوعة. احنا نعرف مدام ذاتنا أنه الناس كلها تحب توصل في وقت معين، هنا ما نربطوش السفرات نتاعنا بالوقت، خاطر هنا ينجم يكون اي عراقيل على الطرقات نجم يساهم في تعطيل حركه الجولان او في وجود حوادث مروريه سواء تكون ماديه او بشريه. هنا ديما ماذا بينا الساخ، خاصه في الوقت هذا الناس كلها عطله، الناس كلها تتنقل، يشهد الطريق حركه مروريه كثيفه جدا. هنا نوسعوا بالنا على بعضنا، نحاولوا كيفاش من طبق القواعد الجوانب ونتنازلوا على الأولوية، علاش لا، خاصة كما حكينا أنه توت البلاد معناها تشهد اكتظاظ كبير، وخاصة ماذا بينا السياقة تكون نحددها تكون بالليل، خاطر هنا سياقة الليل هي خير من سياقة النهار، خاطر أول حاجة يكون السائق مرتاح معناها الليل أقل اكتظاظ على الطرقات، السيارة متاعه كيف تكون معناها الطقس
1: ملائم.
2: نعم ملائم، العجلات تكون معناها في
1: حجمها الطبيعي.
2: نعم، هنا ونحن باش نقوموا بسفره ماذا بينا نتوقفوا على الطرقات مده الراحه ومده السياقه. علاش العجله؟ علاش مجنوبين؟ احنا ماشيين نصيفوا او
1: والله سؤال نحن ماشيين نصيفوا سي صابر، هو سؤال طبيعي، نحن ماشيين نصيفوا، ماشيين نربحوا في الوقت، ماشيين باش ننسوا ضغط الحياه، علاش نزربوا؟ علاش تقول عاده ظهر لي دخلت في معانا في اللونجاج اليومي، معناتها فيسا هكا هاو مشت معانا.
2: هي بدايه السفره هي رحله، نحن باش نسافروا من مكان الى اخر، من ولايه الى اخرى، معناها ماذا بينا الوقت اللي نسافروا فيه وبيدو معناها نتمتعوا فيه. علاش نزربوا؟ علاش نجروا؟ علاش نزيدوا في السرعه؟ طريق نتاع 90 كيلومتر في الساعه نمشوا فيه.

0: اللعبه، معناها هنا ماذا بينا يا سائق حاول كيفاش تحافظ على السرعه معناتها لما تزيد السرعه ما تهورش اثناء السياقه، معناها تجنب المجاوزه الممنوعه خاصه على الطرقات اللي تشهد اكتظاظ كبير ونعرفوهم، معناها على مستوى طريق معناها الخيروان بوشبكه، على مستوى طريق معناها كل الطرقات اللي فيها اكتظاظ كبير اللي هي تدي للمناطق السياحيه. ماذا بينا نريدوا سرعتنا ونحافظوا على السرعه المعتدله ونخموا في صغيراتنا ونخموا في عائلاتنا، خاطر نحن كي نهزوا سياره ونتنقلوا بين مكان لاخر السائق يخزر كان وقتاش يوصل. هذا السؤال معناه وقتاش نوصل لك المكان هذاك؟ لا انت ما تخممش وقتاش توصل، خمم ان توصل سلامات انت وصغارك وعائلتك، وربي يحمي كل مستعمل تاعك
1: ان شاء الله. ان شاء الله. انا سي صبر باش نسالك، مهم جدا انه تكون السياره مجهزه معناتها كل سائق باش يسافر، خاصه مع الارتفاع هذا نتاع درجه الحراره، باي اناء يحتوي الماء مهم والا لا، سواء للسياره والا للشرب والا
0: هو راهو بالنسبه للماء داخل السياره راهو اجباري يكون موجود ماء. ما نجمش نقل سيارتي ما عنديش ماء في السياره سواء للاستعمال للشرب الخاص او كذلك للسياره، خاطر هنا ثم مواد تكون متواجده في السياره. كيف وكيف العجله الاحتياطيه، كيما كيف الكروت ديكور، كل الاله الرافعه كليتريك، ثم ديما عندنا ماء سائل موجود التالي في السياره، حتى سائل ليكيد ريفرواديسمون اللي هو الماء التبريد، والا حتى ليكيد الويل ويل موتور كيف ينجم يصير خلل او عطب فشتي على مستوى الطريق، ينجم السائق يلقى عنده السوائل الخاصة بالسيارة متاعه ما يحيرش، خاطر هنا راهو ديما نقولوا راهو السفر يكون سواء في الليل ولا في النهار مسافات طويلة، ديما يكون عندي المكونات اللي هي داخل السيارة اللي نستحقها، حتى الإنارة راهو مدامة، حتى الإنارة حتى مصابيح متاع الفيول الأضواء يكون عندي ريزيرف، ينجم الضوء فجأة يقص، معناها سواء ستوب ولا كلينيتون ولا كذا نلقى نغير وحدي. هنا ثم حاجات داخل السيارة اللي تكون متواجدة ديما. هكا علاش ديما السائق قبل ما يستعمل سيارته يتفقدها مليح، قبل ما يحركها من بلاصتها يتفقدها مليح ويهز معاه المكونات المطلوبة خاصة عند القيام بسفرة طويلة.
1: نعم. شكرا لك سي صابر كرامتي على ما تفضلت به، ان شاء الله سفره مريحه وامنه للناس الكل وين ما كنتوا، قصدين ربي ان شاء الله ديما تكونوا توصلوا بخير، والاهم ما عادش تسالوا وقتاش باش نوصلوا، الاهم توصلوا بقدره ربي لا باس.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: ما هي تكلفة تركيب محطة لتوليد وتخزين الكهرباء من الطاقة الشمسية؟ حملة جهوية للتشجير بمدينة قفصة مع صاحب المبادرة فارس لشخم. المجلس المحلي بيدوز من ولاية قبلي في فقرة المجلس. تابعونا اليوم في برنامج المراية بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: التاسع الآن تشير تمام الثامنة صباحا، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: بولاية جفصة بلدية تسند تكثف تدخلاتها في مجال النظافة وتجميل المحيط واستكمال أشغال التهذيب والترصيف بعدد من الأحياء السكنية. تعزيز عدد من المؤسسات الصحية بولاية قبل بمولدات كهربائية لدعم استمرارية عمل الأجهزة الطبية الحيوية عند انقطاع التيار الكهربائي. وفي أخبار العالم، طهران تعلن وقف هجماتها طالما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الغارات الجوية لإفساح المجال أمام العودة لطاولة المفاوضات. تفاصيل النشر. في متابعتنا الجهوية وبولاية جفصة، أفاد المكلف بتسيير بلدية تسند نبيل سندي بأن حملات النظافة متواصلة بشكل دوري مع العمل على استكمال المشاريع المبرمجة التي تشمل أشغال ترصيفي وتهذيب عدد من التجمعات السكنية.
2: بلدية تسند من 2023 قمت بإنجاز عديد المشاريع، وتو عندنا مشاريع بصدد الإنجاز في مراحلها الأخيرة كما الترصيف بما تتوسع، اقتناء معدات نظافة، زود مشاريع ماء صالح للشراب، تعديل زود طرقات بالمنطقة البلدية، مشاريع التلتية العمرانية اللي فيها مراجعة للمنطقة البلدية، ومشاريع أخرى هي إحداث التلتية العمرانية بالمتوسط. عندنا زاد مشاريع أنكو كما اقتناء معدات نظافة اللي هي تراكتوكيل وشاحنة. عندنا زاد مشروع تعديل حي الزهور وأنهج أخرى، زاد في إطار الدعم الاستثنائي من صندوق القروض. عندنا مشروع تهيئة حديقة حي النصر، زاد قاعدين نخدم عليه في مرحلة الدراسات. وعندنا زاد العديد من المشاريع الأخرى اللي إن شاء الله نلقوا فيها دعم توكيل طريق مؤدي للمستشفى. مشروع زاد تهيئة السوق المركزية، تهيئة مدخل المدينة جهة جفصة، زاد تركيب ألواح الطاقة الشمسية بمقر البلدية.
1: دائما بمعتمدي تسند من ولاية جفصة، حيث يطالب سكان منطقة الجوسة بدعم المرافق لتأمين الخدمات الضرورية للأهالي، من بينها مكتب بريدة إلى جانب تهيئة المسالك والطريق الرئيسية. عضو المجلس المحلي بسند عن منطقة الجوسة فرح رداوي يقدم هذه المطالب.
3: منطقة الجوسة منطقة تنقص برش حاجات، اللي هي الوسائل الترفيه للشباب، وعن الطرقات طريق يشق الجوسة صب المطر، ما عادش تلقى حتى الفلاح، ما عادش يلقى كيفاش يخرج الأرض. معناها قدمنا مقترحات وعملنا كل شيء، لكن لحد الآن ما صار حتى شيء. وطالبوا ببريد، ما عندناش بريد على خاطر ثم ناس كبار ما تنجمش تمشي للمناطق البعيدة، وناقصين مكتبة عمومية، ناقصين برش حاجات. أي بالنسبة للجوسة احنا نطالبوا أنهم يسرعونا في النقطة نتاع الماء، البير الإضافي جديد لخاطر موجود بير إضافي في قراعة مجورة، ولحد الآن ما صار حتى شيء، حبوا يسرعونا في الشيء هذا.
1: يواجه قطيع الإبل بمعتمدية حزوة الحدودية من ولاية توزر تزامنا مع موجة الحر صعوبات كبيرة تتمثل أساسا في شح المراعي بسبب الجفاف ونقص في الأعلاف، كما تتسبب بعض الأمراض الموسمية في نفوق عدد منها. عدد من مربي الإبل بحزوة تحدثوا لي وحيدا مبارك.
4: موجة حرارة كبيرة هي بالحاسة حتى هي بنقص الأعلاف أكثر شيء. وبالنسبة للماء والله أنا على كل حالة عاملين أبيار خاصة في الصحراء ونعانوا في معاناة كبيرة، خاصة الفترة هذه تم نقص كبير هو في الأعلاف، ولكن هنا نعمل في المحاولات الكل بالنسبة للجفاف هذه. وبالنسبة للفترات هذه الصعبة شيء تحنى منها يبيع منها من بالنسبة للقطيع عند عبد كأعلاف يشروا فيها غالية ومش مكافين، خاصة في الفترة هذه مع زبين الحاضر عليها أكثر. وقعت بعض الأموات أستنى الفترة هذه ما لقيناش حل، عملنا مكاتيب لسيد الوزير، عملنا لسيد الوالي ما ردوش علينا.
5: بشير سلام ومربي البل من منطقة عبير حزوة، احنا عندنا صعوبة كبيرة اللي هي في توفير العلف، والدولة مش قاعدة توفر لنا، ما عندها حتى حصة مش كيما الغنم والحيوانات الأخرى، ماذا بينا يوفرون العلف. والنقطة الثانية اللي هي في التنقل اللي بل عندنا في وقت الحد نبيع كان يبل كبيرة ولا ذرها، عندنا مشاكل في التنقل نتاعها حكم احنا على الحد ما انها مشكوك فيها انها مهربة، ويشرطوا بالترقيم احنا على الحد ما نجمش نرقمه بحكم يبل تدخل الحد وترجع تقريبا عام ولا عامين يجروا على الحلول الفيها وما لقيناش حل. كان مع السلطة المعنية كالوالي كالنواب كل في بالهم، حاليا القطيع قاعد يندثر حكم مش قاعد يعلف. اول حاجه نسبه الولادات قاعده تقل، زي ثاني حاجه المشاكل في الامراض كثرت بحكم نعطوا في نسبه من التمر مش نسبه كبيره مش موجود، جفاف تاع البر ما ثمش متاكل لا عندنا تبن باش نعاونوا به، ما ثمش مرعى اللي هو صالح. بالنسبه لتوفير الماء لا باس، موفر الماء لا باس، بقوا النقطتين هذوما ان شاء الله يقولنا فيهم حل ان شاء الله. ما دام المرعى ما ثماش عندنا نوعيه واحده تاع شجره الصحراء اللي هو الباقل، كي تاكل البل واحده هي تعب فينا كل عام، يضيع لنا منها نسبه كبيره في الصيف، بالاخص في الصيف اكثر من الاوقات الاخرى. نحاول نعاونوا بشويه تبل، تولي كلفه مرتفعه، تولي كلفه ما عادش تخلص، اعماق، نسبه ولادات اقل، ما عادش كي بكري. مثلا في 100 بعير ينتج في العام تلقى 15 ناقه والد، ثم نسبه ضياع اول حاجه بحكم ثم امراض تجينا موسميه في الربيع اللي هي من جراء الحليب وقله نوعيه العلف، كل عام ينفق لنا منهم بعض، وثم نسبه ضياع في الربيع والصيف بحكم البل ما تعرفش كذلك، وقاعد القطيع اصلا قاعد يتراجع.
1: تم تعزيز عدد من المؤسسات الصحية بولاية قبلي بمولدات كهربائية لتساهم في ضمان استمرارية عمل الأجهزة الطبية بشكل منتظم في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكنية.
6: في ظل قطاعات متكررة للتيار الكهربائي وموجة الحر تشهدها الجهة المدة هذه، تم تعزيز عدد مؤسسات صحية مولدات كهربائية. بالنسبة للمستشفى المحلي بسوق راحت تم دعمه مولد كهربائي في قسم استعجالي. ذكر أنه فما زوز مشاريع لتركيز مولدين كهربائيين بنفس المستشفى، مولد لفاية قسم تصفية الدم وهو حاليا في مرحلة الربط بالقسم، ومولد لتأمين تغطية الأقسام والوحدات الحيوية بالمستشفى في إطار مشروع تجديد المستشفى المحلي بسوق راحت القسط الثالث اللي بلغ نسبة تقدم أشغاله 25%. بالنسبة للمستشفى المحلي بدوز تم دعمه بمولد كهربائي في فئة الأقسام والوحدات الجديدة. نذكر أنه المستشفى المحلي بدوز يتوفر على مولدين كهربائيين اللي هم قاعدين يخدموا، مولد خاص بقسم تصفية الدم إلى جانب مولد في فئة الأقسام والوحدات الحيوية بالمستشفى، وهذا يضمن تغطية اللازمة للأقسام والخدمات. المستشفى الجهوي بقبلي كيف فيه زوز مولدات كهربائية، مولد لفئة قسم تصفية الدم، مولد لفئة الوحدات والأقسام حيوية بالمستشفى. بالنسبة للمستشفى المحلي بالفوار فيه مولد كهربائي لفيت الأقسام والوحدات الحيوية بالمستشفى. بالنسبة للمركز الوسيط رجيم معتوق تم إعلان استشارة اللي تقتنها مولد كهربائي حاليا في مرحلة طلب العروض، وهذا مش يسمح باش يغطي قسم الاستعجالي بالمركز الوسيط خلال الفترة هذه. ورغم انقطاعات الكهرباء تمكنت الفرق الصحية من القيام بالواجب نتاعها. بالدعم اللي صار نجمنا نوفروا أحسن ظروف لاستقبال المرضى اللي تم وضع برنامج خاص لهم، خصوص المرضى اللي هم يعانيوا من قصور التنفس لاستقبالهم بالمؤسسات وتكفل بهم، خصوصا العبد اللي هي يلزمها أكسجين، إضافة إلى برنامج خاص بالنسبة للمرضى القصور الكلوي اللي هو تم التكفل بنقلهم ذهابا وإيابا للمؤسسات الصحية لضمان تلقيهم حصص تصفية الدم.
1: تقدر إصابة الطماطم الفصلية بولاية القصرين خلال الموسم الحالي ب 98,800 طن بمعدل إنتاج 80 طن في الهكتار، وذلك على مساحة جملية تقدر ب 2,235 هكتار. وفيما يتعلق بالمساحات المزروعة بالبطاطا بالولاية فإنها تبلغ 1,180 هكتارا منجزة، إضافة لل 500 هكتار مبرمجة، مع تقديرات بإنتاج يصل إلى حوالي 26,000 طن خلال الموسم الحالي. كمال نصرالي المهندس الرئيس الممثل عن دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين يتحدث بأكثر تفاصيل في متابعة لفدوى القرمازية.
7: بالنسبة للطماطم المساحات الجملية هي تقريبا في حدود 1,235 هكتار. أهم مناطق الإنتاج هما معتمدية سبيطلة العيون فسانة وسبيبة، واللي سبيطلة الحقيقة تحتل المرتبة الأولى في المساحات المزروعة تقريبا 600 هكتار، ما يمثل تقريبا 50% من المساحات الجملية الموجودة في ولاية القصرين. بالنسبة لتقديرات الإنتاج 1,235 هكتار تقريبا بمعدل إنتاج 80 طن في الهكتار بالنسبة للطماطم. بالنسبة للبطاطا عندنا في حدود تقريبا 1,180 هكتار الموسم الحالي بتقديرات انتاج تقريبا في حدود 26,000 طن بمعدل انتاج ما بين 22 حتى 24 طن في الهكتار. اهم مناطق الانتاج بيتلا تقريبا تحت المرتبة الاولى بتقريبا 60% من المساحة الجملية، ثم نجد مع بقية المعتمديات اللي هم فوسانة وسبيبة والعيون، وتقريبا نسبة الجنتة وتقريبا وصلنا 80%. وبالنسبة للطماطم تقريبا تم 25% من نسبة الجنتة.
1: في الشأن الوطني أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه لتأمين حاجيات البلاد من الحبوب فإن مصالحها تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب، مما يمكن من الربط مع انطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلب. هذا وينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجية البلاد في شهر جويلية الجارية. وفي رد على سؤال النائبة بالبرلمان مريم شريف حول استراتيجية الوزارة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية نشر على الموقع الرسمي للمجلس النواب الشعب، أكدت الوزارة أن مصالحها تتولى المتابعة اللصيقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة لتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد، إضافة إلى العمل مع كافة الأطراف المتدخلة قصد توفير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي شراءات سنة 2026 في أحسن الظروف. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 27 من جويلية الجاري جلسة عامة للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. كما أقر مجلس النواب مؤخرا إحالة ثلاثة مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد غدا الثلاثاء بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها، تتعلق باتفاقيتي قروض مسندة لشركة فوسفات قفصة وكذلك الفائدة المجمع الكيميائي التونسي. يوافق اليوم الاثنين 27 من جويلية الجاري آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين يتعاطون حرف تقليدية، كما يشمل أيضا الأشخاص المنضوين تحت النظام التقديري. ويتزامن غدا الثلاثاء 28 من جويلية مع آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. أخيرا وفي أخبار العالم، أكد مسؤول إيراني كبير اليوم الاثنين أن طهران ستوقف هجماتها طالما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الغارات الجوية مؤقتا، في مؤشر لاحتمال افتتاح المجال أمام مسار دبلوماسي بعد 13 ليلة من القصف الأمريكي المكثف على إيران. وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة رويترز للأنباء أن موقف إيران يقوم على مبدأ الرد على الهجوم بالهجوم، مضيفا أن طهران أبلغت واشنطن بأنها ستوقف عملياتها إذا توقفت الهجمات الأمريكية. وجاء ذلك بعدما أوقف الولايات المتحدة الأمريكية حملة القصف إثر مشاورات داخل الإدارة الأمريكية أشارت لتقلص الأهداف العسكرية المتاحة على جانب مخاوف من استنزاف مخزونات الذخيرة، وذلك بحسب ما أفاد به عدد من المسؤولين الأمريكيين. من جهته قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن الرئيس دونالد ترامب قرر تعليق الغارات مؤقتا لإتاحة فرصة للمفاوضات، مؤكدا أن الخيار العسكري ما زال مطروحا إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية. هكذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. بولاية قفصة بلدية سند تكثف تدخلاتها في مجال النظافة وتجميل المحيط واستكمال أشغال التهذيب والترصيف بعدد من الأحياء السكنية. تعزيز عدد من المؤسسات الصحية بولاية قبلي بمولدات كهربائية لدعم استمرارية عمل الأجهزة الطبية الحيوية في حال انقطاع التيار الكهربائي. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
8: أحوال الطقس.
9: بالنسبة للأمطار، كنا سجلنا يوم أمس أمطار حتى كانت محليا غزيرة في جهة القيروان بلغت 30 مليمتر في الوسلتية، أيضا سجلنا 9 مليمتر في سليانة في المكثر بالتحديد، و8 مليمتر في بوعرادة وقندار. بقية الجهات يعني فما في الكيف، زغوان، أجزاء من تونس الكبرى حتى نابل وسوسة كانت الكميات ضعيفة يعني دون الواحد مليمتر. بالنسبة لدرجات الحرارة، يوم أمس كان طقس نجم نقوله حار، تواصل حار يعني في الجنوب، مثل في قفصة كانت الحرارة القصوى 45 درجة. في بقية الجهات يعني شمال ووسط فما تراجع نسبي، وحتى باش يكون اليوم ملحوظ في درجات الحرارة. اليوم ننتظر القصوى تكون بين 30 و 36 درجة بالشمال والوسط. في الوسط ما عدا يمكن القيروان توصل 37 أو 38 درجة على أقصى تقدير، حتى المناطق الساحلية للجنوب تكون في المستويات هذه يعني بين 30 و 36 درجة. في بقية جهات الجنوب باش تكون بين 37 و 40 درجة ما عدا الجنوب الغربي بالتحديد يعني توزر وقبلي تكون بين 42 و 47 درجة، 47 أكثر في أقصى الجنوب باش نسجلها من ولاية تطاوين مع ظهور الشهيدي. فيما عدا ذلك اليوم باش يكون طقس مغيم جزئيا تقريبا على كامل البلاد، إلى أحيانا كثيفة السحب بالجهات الغربية للشمال الوسط، فما حتى إمكانية لظهور خلايا رعدية تكون محلية ومصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، يعني باجة، جندوبة، سليان، الكيف، القصرين، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية بما في ذلك القيروان، زغوان، ممكن بنزارة ولاية تونس الكبرى، ولاحقا أثناء الليل نابل وسوسة. يعني المفروض تكون دون فاعلية كبيرة، فما حتى إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة. الريح أيضا اليوم عنصر مهم، الريح بس يكون من القطاع الشمالي بشمال الوسط، تكون شرقية، الريح عموما بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وخاصة بالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية تساهم بطبيعة الحال في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. معتدلة في بقية الجهات، تتقوى أيضا لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. مع سرعة الريح هذه خاصة في الجهات الشرقية، البحر باش يكون عامة مضطرب إلى حتى محليا شديد الاضطراب، ولهنا دعوة للسادة المصطفيين لتوخي الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية. ثم الأيام القادمة يعني ثلاثاء، أربعاء وخميس يرجع طقس تقريبا للاستقرار، بتكون سحب عابرة أو سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد. الطيارات باش تتواصل بالشمال، الشمالية بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب، البحر عامة باش يكون مضطرب، ودرجة الحرارة نجم نقوله تبقى في استقرار يومي الثلاثاء والأربعاء لترجع للارتفاع، ارتفاع طفيف بيكون في الحقيقة يوم الخميس.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

صباح النور، صباح الفل، صباح المحبة، صباح الحب على موجة إذاعة جبسة. في صبحية اليوم وصل بينا الوقت 8:22 في نسائم الصباح. إن شاء الله نهاركم مبارك، أن نعود نصبح عليكم بأحلى موسيقى حتى للتسعة ونص. المشوار مع زين متواصلة معنا، بعد شوية نعطيكم فكرة على كيفاش تحافظوا على صحتكم، بخاصة صحتكم بالدنيا مع الدكتور الطاهر الغربي. تبقوا معنا، ما تبدلوش الموجة.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: صحتك بين ايديك. صباح الانوار، صباح الفل، نقول لكم بونجور الناس الكل اللي اختارت تسمعنا وتعدي معنا الماتينا لليوم. اليوم في ساعة شهر جويليا جانا معناتها في بدايته، كان سخون شويه، بدا يقوى تدريجيا السخانه اللي تعبت صحتنا. هذاك علاش باش نمشي معاكم لصحتك بالدنيا مع الدكتور الطاهر الغربي، باش يعطينا اهم النصائح كيفاش نتفادوا السخانه وكيفاش نتعاملوا مع التغيرات المناخية اللي صايرة في بلادنا وفي العالم الكل. صباح النور دكتور.
1: صباح خير ليك وصباح خير لكل مستمعي إذاعة الجاهوية بدفع هذا الصباح.
0: اليوم سي دكتور محتاجين نصايحك الحقيقة مع هالتذبذب، مرة سخانة عالية برشا، مرة شوية، مرة الفترات طويلة. اليوم خاصة كبار السن والناس اللي معناتها تحب تأمن على صحتها، شنو أهم النصائح اللي نقدموها لها؟
1: شكرا. أولا ما في شك الأول درجة الحرارة ما زالت ملا مرتفعة،
0: نعم،
1: يعني خاصة ما عرفش أنا بالنسبة لهذه السنة يعني درجات حرارة ما غير مسبوقة، يعني الحاجة اللي نأكدوا عليها أكثر وخاصة بالنسبة احنا نسميهم عليها الفئات الهشة، الفئات المستهدفة أكثر من غيرها،
0: أي
1: الأطفال يعني دون سن 5 سنوات،
0: أي
1: كذلك النساء الحوامل،
0: أي
1: كذلك المرضى وخاصة اللي عندهم أمراض معناها مزمنة كيف ارتفاع ضغط الدم، كيف السكري، يعني الأمراض المزمنة بصفة عامة، هذول معرضين أكثر من غيرهم.
0: نعم.
1: مستهدفين خاصة مع درجة الحرارة. نقول النصيحة الأولى هو ما في شك يعني ننصحهم بعدم الخروج في أوقات معناها الذروة، يعني توا نقولوا أوقات الذروة نقولوا من 11 متاع الصباح إلى 4 متاع العشية،
0: باهي،
1: معناها تكون من 5.
0: أي
1: كذلك اللي الأكثر يعني كيقولوا إحنا يعني درجة حرارة معناها مرتفعة، روى حاجتنا من الماء وما أدراك ما الماء، يعني تتغير وتصبح حاجتنا أكثر من العادة. علاش؟ لأن هناك تعرق، العرق هذاك يخلينا نحتاجه أكثر
0: للماء،
1: يعني ماء. ثم حاجة أخرى حتى لو في طريقة معناها الطهي الأكلات اللي ناكلوها، فإذا كلينا مثلا حاجة مالحة راهو نعتشو، إذا كلينا حاجة حلوة ياسر زادا
0: نعتشو.
1: ف يعني حتى احنا مثلا تو في الصيف عادة العائلة التونسية من الشمال إلى الجنوب تستهلك أكثر نقولوا احنا النقليات. يعني سلطة مشوية ومعناها مقلي وغيره، فماذا بينا في الظروف هذه نقلوا أكثر ما يمكن. علاش؟
0: إي
1: لأن توا سلطة المشوية واحد تفقد يعني قوتها، يعني العناصر كلها
0: الحية،
1: اي ما فيش وفيها معناها عصر في الحظ، حتى السلطه من الذين ياخذوها السلطه هنقول سلطه تونسيه حضراء،
0: اي
1: فيها طماطم وخيار واحد تكون افضل بكثير، فيها منافع اكثر من السلطه من المشويه.
0: معناتها اتباع نظام غذائي يكون معناتها غني بالالياف وفيه زادة معناتها مطبوخ افضل.
1: بالضبط، وكذلك معناها ما خليناش معناها نخسر معناها كميه الماء في جسمنا، كما قلت راهو الحاجه المالحه او الحاجه الحاره او الحاجه الحلوه راهو تساعد على فقدان الماء من جسمنا. ما بين العدد ومعناها حتى طريقة التعي، وكذلك يكون معناها حاجة مقبولة.
0: شكرا لك دكتور تاهر الغربي على نصائحك في صحتك بالدنيا وصحتك بين يديك. نحاول ديما خاصة مع هالارتفاع هذا المذبذب لدرجة الحرارة، نحاول شرب الماء، ما تنسوش كبار السن لأنهم ما عندهمش معناتها احتياجات يعبروا أنهم عطشوا ولا يحسوا أكثر منا بالعطش. ماذا بكم ديما تعطوهم الماء ديما بجنبهم، وإن شاء الله صحة وعافية للناس الكل وين ما كنتوا في صحتك بنيديك.
2: إشهار في حركة الصيف، يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
3: إشهار

صباح النور، ربونجور للناس الكل وين ما اخترتوا تسمعونها على موجة إذاعة قفصة في صبحية اليوم. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. 27 جويلية في توقيت 8:45 دقيقة. الناس اللي تسأل على الوقت نقولكم واصلين معكم المشوار حتى للتسعة ونص.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: التوقيت 8:57 دقيقة. نقولكم أحلى صباحات توصلكم على موجة إذاعة قفصة في نسائم الصباح لليوم.

0: ما هي تكلفة تركيب محطة لتوليد وتخزين الكهرباء من الطاقة الشمسية؟ حملة جهوية للتشجير بمدينة قفصة مع صاحب المبادرة فارس لشخم. المجلس المحلي بيدوز من ولاية قبلي في فقرة المجلس. تابعونا اليوم في برنامج المراية بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
2: تمام 9 صباحا، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة تفتتح مساء اليوم الاثنين فعاليات الدورة 46 لمهرجان قفصة الدولي بعرض فني ساهر بفضاء المسرح الأثري البرج. تنطلق اليوم الاثنين 27 من جويلية الجارية الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل لغاية 31 من نفس الشهر لإفادة الناجحين في مناظرة البكالوريا 2026، وتتم عملية التوجيه بتعمير بطاقة الاختيارات على الموقع orientation.tn. صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر يوم الجمعة الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرفة، وذلك في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. وينتفع بهذه التمويلات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة إلى جانب الشركات الأهلية، ويضبط الأمر مفهوم المشروع الصغير وتعريف المؤسسة الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة. تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم الاثنين بين 28 و35 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات ما عدا بالجنوب الغربي، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و47 درجة مع ظهور رياح أشهيلية. أخيرا وفي أخبار العالم، أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة صباح اليوم الاثنين مع تواصل التصعيد الإسرائيلي والغارات ووقوع شهداء وإصابات بشكل يومي. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات فجر صباح اليوم الاثنين اقتحامات تخللتها اعتقالات وهدم منازل في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: ضيف الصباح.
1: صباح النور، صباح الفل من جديد. مشوارنا مازال متواصل معاكم في توقيت 9:09 باش نمشي في موجة هالحر هذية، باش نمشي نواكب الحملة الوطنية لتوزيع الماء صالح للشرب مع سي رمزي بن يحيى. صباح النور سي رمزي.
2: صباح النور والسرور في تسميه الجميع المستمعين.
1: أي يا سي رمزي، حطنا في الإطار، نعرفوا هالحملة اللي انطلقت مع موجة الحر، ظهر الموجة حر استثنائية خلال شهر جويلية، فما انقطاعات متكررة الماء الصالح للشرب، زادا كنا رافقنا التيار الكهربائي، زادا الانقطاعات، ولكن اليوم نحكوا على حملة وطنية لتوزيع الماء الصالح للشرب. أكثر تفاصيل معاك، وين مشيتوا، وين باش تمشوا، شنو دوركم انتوما؟ مرحبا.
2: تفضل. تحية المتطوعين تاعنا اللي تأخر في مجنو، خاطر في الموجة الأخيرة متاع الحرب هذه بالحق معنا الموجة كانت فترة صعبة ياسر على التوانسة الكل، وشهدت انقطاع للتيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب. طبعا انطلقت حملة وطنية بإذن من رئيس الأحمر التونسي، وكانت البداية انطلقت من محافظة المتلوي،
1: حيث
2: وزعنا المتلوي وزعنا تكة نتاع ماء لتر على العائلات اللي هي فيما مستشفي، وإلا ناس مرضى وإلا
1: كان تسمح سي رمزي تغير المكان شوي لأنه الصوت متقطع شوية باش نسمعوك بوضوح. قلت لي أنه الحملة انطلقت في مدينة المتلوي اللي تعاني صراحة من فترة كبيرة من الانقطاعات اليومية للماء الصالح للشرب. اليوم كيفاش تم التنسيق مع الأهالي، وإلا بصفة عشوائية تمشوا الأحياء؟ معناتها الهلال الأحمر كان متواجد في في داخل الأحياء الشعبية اللي هي غايب عليها الماء.
2: أنا التنسيق ديما خاطر العملية الحكومة هي معاهدة تجربات الدولة.
1: إيه؟
2: دونك يصير مع المسؤولين المعتمد مع البلدية نتاع المتلوي.
1: إيه؟
2: وفروا لنا وسيلة نقل وتم توزيع المياه هذه طبعا بالتنسيق ديما مع الحكومة باش نزوروا المياه اللي هي معنية.
1: نعم.
2: للناس الكل مش للعموم. نفس العملية صارت في عدة ولايات أخرى خاصة اللي شهدت حراق خاصة في الشمال الغربي.
1: نعم.
2: دونك زاد نفس العملية صارت كيف، وقاعدين نحضروا إن شاء الله عملية المياه ومع توزيع المياه باش نحاولوا نوفروا زاد مكافآت أكسجين ومولدات كهرباء باش يتم توزيعها للناس اللي هي متحقة الأكسجين. وقلت على هذا وباش نقولوا نوفر مولدات كهرباء خاصه بك الاشخاص هذوك باش ما يصير عليهم قطع الضوء، ونوقع معناها العمليه.
1: الوجهه وين كانت زاد معناتها في معتمديات اخرى غير لهنا في الجنوب؟ تمشوا للارياف، اقصى الارياف مشيتوا؟ كيفاش كان الوضع؟
2: بالنسبه للجنوب نمشوا ديما الاماكن كما قلنا هي فيها شروط اللي لازم تكون مستنه كبيره بس محدوده الدخل، والا ناس اطفال والا ناس مرضى. ربما اللي فيهم تدخل نتاع الهلال الاحمر
1: اللي عندهم مثلا معناتها أغنام مواشي البرة في الصحاري وما كانوش عندهم الإمكانيات باش يجيبوا الماء صالح للشرب، تم تدخل عن نطاق هذا؟ كنتوا معناتها كانوا سيبلي معاكم وألا لا؟
2: هذيك بالنسبة للهلال لا، أما اللي نتصور هذا خاطر تم زاد حملة مع الجيش الوطني اللي هو عنده هذا الشتاء وقاعد يدور ويوزع.
1: نعم.
2: معنا
1: السهاريج
2: السهاريج على الأماكن.
1: كان من الممكن سي رمزي مع تدخلكم هذا الحقيقة مبادرة مش غريبة على الهلال الأحمر أنه في مثل هالمواقف الإنسانية هذه ديما نلقوكم متواجدين في حرائق في الحاجات معناتها المناسبات الباهية والمناسبات زادة اللي سيئة اللي إن شاء الله نستفادوا منها كدروس الحقيقة. لهنا أنا سؤالي نقول علاش ما مثلا ما خصصتوش رقم نداء يكون مجاني من المواطنين اللي هما ما معناتها ما عندهمش الماء صالح للشرب لمده طويله تنجموا هكاك تنجموا تفيدوهم؟
2: احنا رانا ناس متطوعه
1: اي
2: والعمل تاعنا تطوعي 100%
1: طبعا
2: ونخدموا مازالا ومعناها بحسب امكانياتنا باش نحاولوا نوفروا باش نساعدوا مجهودات الدوله
1: نعم
2: باللي نقدروا عليه. إذا كان باش نعملوا
1: كفكرة مثلا
2: رقم أي كفكرة هي طيبة لكن في الوقت الحالي ما نتصورش كانت لازم تكون تمشي معانا كهلال الأحمر.
1: نعم نعم نعم نعم. وين باش نمشوا إن شاء الله الفترات القادمة الحملة وين متواصلة إن شاء الله؟
2: متواصلة إن شاء الله في كامل طرابلس الجمهورية بذات أو في جفتة إن شاء الله باش نحاولوا نوفروا عدد من مكافئات الأوكسجين وعدد من مولدات الكهرباء في الأيام القليلة القادمة.
1: أي.
2: وبالنسبة للحملة نتاع توزيع الماء زادة متواصلة في كامل شرم الجمهورية إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا ليك سي رمزي ممثل عن الهلال الأحمر التونسي على المبادرة هذه، مجهودات جبارة الحقيقة بتضافر جهود الناس الكل، مؤسسات الكل الأمنية العسكرية. زادة الهلال كان كيف ما سمعتوا معناته كان متواجد والناس زادة نحاولوا قدر الإمكان ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب خاصة خلال فترات الذروة والفترة هذه، وإن شاء الله خلال الفترة القادمة حتى لوين يخف علينا ضغط الحرارة وتنرجعوا للنسق العادي. إن شاء الله نهارك زين سي رمزي، إن شاء الله بالتوفيق ليكم
2: وربي يسلم الجميع إن شاء الله وربي يحمي تونس.
1: ربي يحمي تونس. شكرا ليك، نهارك زين، نهارك مبروك.

هكا يوصل بينا الوقت في نسيم الصباح المشوارنا 9:24 دقيقة. موقعني كن نقولكم الناس الكل إن شاء الله تعدوا نهار مزيان مع الطقس هذا المغيم الجزئي. درجة الحرارة اليوم باش نستفادوا شوية من الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة. نقولكم إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك. تحيات صدقي عرفة فاتن هنشيري وكمل الفريق اللي رافقني اليوم في نسيم الصباح.

0: معاك تضمن رأيتنا.
1: إشهار إذاعة قفصة
2: مراية تتكلم.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
1: اشهار
0: معاك تضمن رأيتنا.
4: حوار مع الدكتورة والرسامة نور زروقي. الدورة الأولى للأيام الثقافية بالسبالة من ولاية القصري. نشاط مكتب المصائف والجولات بالمتلوي من ولاية قفصة. موعدنا معكم في سيفك على كيفك بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
0: سلامتك سلامتك.
5: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. نظافة أدوات الطبخ وجودتها عنصر أساسي للوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء. شنية مواصفات أدوات الطبخ الصحية؟ وقتاش يلزم تغيير بعض الأدوات؟ وكيفاش نحافظ على نظافتها؟
6: المعون اللي نطيبه فيه الماكلة يلزم يكون مصنوع من مواد عازلة وما تتفاعلش مع الماكلة بمفعول السخانة. وإذا كان هالمعون صدد ولا سيب قشور ولا سواد ولا زروقية في الماكلة وبدل مطعمها أراه ولا مش صحي وغير صالح للاستعمال ويلزمنا نبدله.
5: أدوات نظيفة، أكلات شهية وصحة أفضل للجميع. مع تحيات وسيلة الغولة.
0: سلامتك سلامتك.
1: إذاعة قفصة
2: مراية تتكلم.
0: أنا نحكي وأنت تسمع حكاية الصغار.
7: أهلاً وسهلاً، مرحباً بكم أصدقائي الأطفال في هذا العدد الجديد من حكاية الصغار. أرافقكم أنا ريمولة وبمعيتي وليد حرشي وحلا عليمي. حكاية جديدة شيقة وممتعة. أصدقائي، أثناء استماعكم إلى الحكاية حاولوا أن تنتبهوا إلى تصرفات الشخصيات. من أحسن التصرف ومن أخطأ؟ ما الدرس الذي نتعلمه من هذه الحكاية؟ هيا بنا فلنستمع.
8: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
9: في يوم من أيام الشتاء الباردة يا أحبائي، كان المهرج جالساً في قصر الملك، فأراد الملك أن يداعبه فقال له:
10: هل تستطيع أيها المهرج أن تجلس خارج القصر في العراء وفي ليلة من ليالي الشتاء الباردة وأنت عاري الصدر؟
11: أستطيع أن أفعل ذلك أيها الملك، بل أترك لك أيضاً تحديد الليلة التي تريد أن أقضيها في العراء.
10: إن فعلت ذلك أيها المهرج سوف تكون لك مكافأة كبيرة، وسوف أعطيك 1000 من الدنانير الذهبية.
9: اختار الملك ليلة من ليالي الشتاء شديدة البرودة، فأمر حراسه أن يصعدوا مع المهرج إلى قمة الجبل ويجردوه من ملابسه ويظل بالقرب منه طوال الليل ويراقبونه حتى لا يشعل ناراً للتدفئة.
10: هذه ليلتك أيها المهرج.
11: نعم يا سيدي، وسوف ترى كيف أعود منتصرا.
9: قام الحراس بارتداء ملابسهم الشتوية الثقيلة التي تحميهم من البرد القارس، وقاموا بالصعود مع المهرج إلى قمة الجبل وجردوه من ملابسه وجلسوا يراقبونه كما أمر الملك. وقضى المهرج ليلته وهو متيقظ من شدة البرد حتى أن الدم كاد يتجمد في عروقه. وفي اليوم التالي قام الحراس باصطحاب المهرج من أعلى قمة الجبل ونزلوا به إلى قصر الملك، وقد كان سليما تماما ولم يمسسه سوء، مما أثار دهشة الملك.
11: لقد كانت ليلة صعبة يا سيدي، قضيتها وحيدا في البرد القارس.
10: هل رأيت أي نار مشتعلة في أي مكان وأنت في قمة الجبل؟
11: نعم يا سيدي، لقد رأيت ضوءاً ضعيفاً لمصباح يومد من بعيد من نافذة إحدى بيوت القرية التي على سفح الجبل.
10: هذا يعني أنك قد استدفأت بضوء ذلك المصباح. لقد خسرت هديتي إليك.
11: ماذا؟
9: هنا اشتد غضب المهرج ولاذ بالصمت، ثم أخذ يفكر في حيلة ليستعيد بها مكافأته التي وعده بها هذا الملك المخادع. بعد مرور أسابيع يا أصدقائي، ذهب المهرج إلى قصر الملك وقام بدعوته هو والحاشية إلى الغداء عنده، وأنه سيعد لهم مائدة شهية جدا في المروج بين الأزهار والأشجار. بالفعل لبى الملك وحاشيته طلب المهرج وذهبوا إلى منزله، وكان قد خصص لهم بالفعل مكانا متميزا بين الأشجار، وأخذ يلقي النكات والدعابات المضحكة عليهم حتى فات موعد الغداء. فشعر الملك بالجوع، وكان المهرج بين الحين والحين يترك الجالسين ويغيب برهة من الوقت ويعود مجددا. ولما اشتد الجوع بالملك سأل المهرج:
10: أين الطعام؟ فلقد اشتد من الجوع أيها المهرج.
11: الطعام لم ينضج بعد يا سيدي، والذنب ليس ذنبي وإنما ذنب النار.
9: فقام الملك من مجلسه وقال لحاشيته:
10: هيا بنا لكي نرى ما يصنع لنا هذا المهرج.
9: ذهبوا جميعا ليروا ماذا أعد لهم المهرج من طعام، فرأوا أنه قد وضع عدة قدور بها طعام وعلقها بأعلى الشجرة وأشعل النار في الأرض، بحيث لا تصل النار إلى القدور بل يصعد للقدور دخان النار فقط. هنا غاضب الملك وقال:
10: ما هذا أيها المهرج؟ هل تسخر منا؟
11: في تلك الليلة التي قضيتها يا سيدي في أعلى الجبل، رأيت ضوء مصباح خافت من أحد نوافذ بيوت القرية، فحكمت علي آنذاك بأنني استدفأت به، فكيف لم ينضج الطعام وليس بينه وبين النار إلا بضعة أمتار يا سيدي؟
9: هنا ضحك الملك من دهاء المهرج وزال غضبه، ثم أمر بإعطائه مكافأته التي وعده بها، بل وزاده عليها لفطنته وقدرته على الإقناع ومقارعة الحجة بالحجة. وهنا يا أحباء الصغار تنتهي حكايتنا. إلى اللقاء.
12: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
7: مرحبا من جديد أصدقائي، عدنا إليكم بعد هذه الحكاية الجميلة، والآن جاء دوركم للتفكير والتحليل. ما القيمة التي دعت إليها؟ فلنكتشف. مرحبا وليد.
13: مرحبا أصدقائي الصغار.
7: مرحبا حلا.
14: مرحبا أصدقائي الصغار.
7: فلننطلق وليد، تفضل.
13: هذه القصة للمهرج والملك تحمل في بطياتها عبرا كثيرة. أولا، العبر والدروس المستخلصة. الجزاء من جنس العمل، المعاملة بالمثل. العبر الأبرز هنا هي أن المهرجة رد على حجة الملك الواهية بحجة من جنسها، فمن استخدم المنطق الأعوج يهزم بذات المنطق. الذكاء والحيلة في مواجهة الظلم، عندما يكون خصمك أقوى منك فإن المواجهة المباشرة أو الغضب قد يؤديان إلى الهلاك. الحيلة الذكية الساخرة كانت السلاح الأمثل للمهرج لاستعادة حقه دون إغضاب الملك لدرجة معاقبته. الاعتراف بالحق فضيلة. في نهاية القصة، رغم غضب الملك في البداية، إلا أنه امتلك الشجاعة ليفهم الدرس ويضحك على نفسه ويعترف بذكاء المهرج ويعطيه مكافأته. لا تستهن بذكاء الآخرين. اعتقد الملك أن سلطته تمكنه من التلاعب بالكلمات ليتملص من وعده، لكنه نسي أن صاحب النكتة والبديهة يمتلك عقلا يزن الأمور بدقة. ثانيا، القيم المطروحة في القصة. تطرح القصة عدة قيم اجتماعية وسياسية ونفسية مهمة. قيمة المماطلة وأكل حقوق الناس بالباطل. تسلط القصة الضوء على سلوك بعض أصحاب النفوذ الذين يبحثون عن أي ثغرة أو حجة واهية، مثل رؤية الضوء من بعيد للتهرب من دفع مستحقات الناس أو الإيفاء بالعهود. ب. تظهر القصة الفجوة بين الحاكم الذي يطلب التحديات التعجيزية لمجرد التسلية أو المزاح، وبين التابع المهرج الذي يضطر للمخاطرة بحياته من أجل كسب أو إثبات الذات. القيمة الثالثة، الحجة والمنطق في مواجهة السلطة. تطرح القصة قضية فلسفية. هل السلطة تصنع الحقيقة؟ الملك حاول فرض حقيقة غريبة، أن الضوء من بعيد يدفئ، فقام المهرج بكسر هذه السلطة عن طريق تطبيق المنطق نفسه عمليا. النار بعيدة عن القدر، مما أجبر الملك على الخضوع للمنطق العقلي وتجاوز سلطته الاستبدادية. خلاصة القول، القصة تثبت أن صاحب الحق عينه قوية، وأن الذكاء والمنطق الساخر يمكنهما هزيمة أقوى التبريرات الواهية. وستبقى حيلة طبخ الطعام على نار بعيدة رمزا لكل من يحاول قياس الأمور بغير مقياسها الحقيقي. والآن هناك كلمة صعبة بعض الشيء، ألا وهي الحاشية. الحاشية في اللغة والسياق التاريخي لها عدة معاني، ولكن في سياق القصة التي ذكرت حين قيل جاء الملك وحاشيته، فإن معناها هو الأهل المقربون والأنصار الذين يحيطون بالملك أو الشخص ذي المكانة الرفيعة.
7: شكرا وليد، تفضلي حلا.
14: مرحبا يا أصدقائي الأعزاء، يا أمل الغد وابتسامة الحياة. اليوم سنسافر معا في قصة جميلة، فكل كلمة في هذه القصة تحمل درسا مفيدا، وكل حدث فيها سيأخذنا إلى عالم من الخيال والتعلم. والآن مع العبرة من هذه الحكاية، العدل أساس الملك والظلم لا يدوم. فالملك ظلم المهرج عندما حرمه من المكافأة، لكنه عاد إلى الحق عندما أدرك خطأه. والآن الحكمة والذكاء أقوى من الغضب والانتقام، فقد استطاع المهرج أن يسترجع حقه بالحجة والإقناع لا بالصراخ أو العنف. والآن مع العبرة الثالثة، الوفاء بالوعد من شيم الأخلاق الكريمة، فمن يعد بشيء يجب أن يفي به. والآن مع النصائح المستخلصة من هذه الحكاية، أولا كن عادلا في أحكامك ولا تظلم أحدا. ثانيا، أوفي بوعودك فالوعد أمانة. ثالثا، إذا تعرضت للظلم طالب بحقك بالحكمة والصبر لا بالغضب. رابعا، لا تصدر أحكاما متسرعة دون دليل أو تفكير. خامسا، اعترف إذا اكتشفت أنك كنت مخطئا، فذلك دليل على قوة الشخصية والأخلاق.
7: هكذا أصدقائي وصلنا معكم إلى نهاية رحلة اليوم من حكاية الصغار. كانت رحلة جميلة، تعلمنا خلالها أن لكل حكاية رسالة ولكل موقف درس يمكن أن يساعدنا على أن نكون أفضل. أشكر ضيفي الصغيرين وليد حرشي وحلا عليمي، كما أشكر كل من تابعنا واستمع إلينا. نلتقي في حلقة جديدة وحكاية ممتعة وعبرة أجمل. دمتم بخير أصدقائي، مع تحيات ريم مولا. إلى اللقاء.

يمرر وإنسان كالجبال.

أنا نحكي وأنت تسمع. حكاية الصغار.

0: تضمن رؤيتنا.
1: سهرة من المهرجانات مع مرتضى الفتيتي في مسرح فضاء البرج بقفصة.
2: الفنان لازم يعرف جمهوره شكون، دونك نحبوا نعملوا مزيج في العرض نتاعنا باش اللي يبدا جاي بنته صغيره ويتفرج زاد هو ما يقلقش.
1: تابعونا الليله بدايه من 10 على موجات اذاعه قفصة.
3: الساعة الآن تشير إلى تمام 10 صباحا. أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تتصدر معتمديات مجمع العباس من ولاية القصرين معتمديات الجهة في إنتاج الفستق واللوز، خاصة المنتوج البيولوجي المعد للتصدير، حيث قدرت صابة الفستق خلال الموسم الحالي بحوالي 2000 طن مقابل 1500 طن خلال الموسم الماضي، فيما بلغت صابة اللوز نحو 7000 طن وفق ما أفاد به عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري محمد الهاشمي الفرحي. يشهد مشروع تهيئة الفضاء والحديقة العمومية بمعتمدية سوق جديد من ولاية سيدي بوزيد الذي ينجز في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين بتونس يشهد تقدما في الأشغال. هذا المشروع لاقى ترحيبا واسعا من متساكني المنطقة الذين اعتبروه أول متنفس ترفيهي عمومي للعائلات والأطفال. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة للتداول في الشأن العام حول الأوضاع التي بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. تم مؤخرا إطلاق البوابة التونسية للصناعات الغذائية وهي منصة مؤسساتية لليقظة الاقتصادية صممت لدعم نفاذ المؤسسات إلى معلومات استراتيجية موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية وفق ما أعلنته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم اعتراض طائرتين مسيرتين عند الحدود مع الأردن قبل اجتيازهما أجواء البلاد، وقال إنه يقوم بفحص مصدر إطلاقهما وفق ما جاء في بيان للجيش. في الأثناء تحافظ إيران وأمريكا على الهدوء وعدم تنفيذ هجمات لليلة الثالثة على التوالي. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1. المرايا، المرايا.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.

0: الفل.
1: أحلى التحية لكل من اختار موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم على موجتنا في عدد جديد من المرية من توحات منتصف النهار. مجموعة من المتابعات، مجموعة من المشاغل اللي تكون حاضرة معنا، خدمة زادة تجيكم في مختلف المجالات والاتجاهات. نحيوكم ونسلم عليكم وين ما يدخلكم بثنا داخل وخارج حدود الوطن العزيز. ثلاثة دقائق بالضبط بعد العشرة باش نتحدثوا على الجديد واللي نجم يهمكم في مجال الطاقة الشمسية، واللي ينجم إلى أي مدى ينجم يكون بديل على الطاقة الكهربائية مع المختصين والخبراء. كيف كيف باش نتابعوا حملات التشجير وأهميتها ودورها في عدد جهات باش حطوا على مدينة قفصة. نتحدثوا كيف كيف على المسألة التربوية وجديدها ومجموعة من المشاغل اللي تهمكم الكل. مجموعة من الضيوف باش يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو، ومتابعات باش تكون عبر الهاتف، ريبورتاجات حاضرة كيف كيف، وصوت المواطن كيف ما العادة. أجمل تحية كل الفريق اللي رافقكم من كل المواقع، سامي حرثي في غرفة الهاتف، أحمد عقوني في الأعداد، كوكب إبراهيمي من أمام الكونسولات، سمية جبعة كرمي في التقديم.

0: 11 دقيقة بعد العشرة، وين ما أنتم من حيكم ونسلم عليكم أعزائي المستمعين. نمشوا الأخبار الـ 24 باقة من الأخبار، نتجولوا فيها فيما كان أكثر تداول وأكثر اهتمام. هات ننطلقوا بتوقعات درجات الحرارة وتغيرات المناخ. أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوري انتهاء موجة الحر اللي شهدتها البلاد منذ 14 جويلية الجاري، وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة بعض الأمطار المتفرقة في بعض الجهات وتغيرات في الطقس بشكل عام، غيم جزئي وسحب أحيانا كثيفة، ظهور خلايا رعدية في بعض الجهات، وانتظارات لأمطار باش تكون بعض الظهر خاصة بالجهات الغربية. نسمع أنيس الساتوري.
1: درجة الحرارة اليوم إن شاء الله باش تكون في انخفاض، نجم نقوله ملحوظ في جهات الشمال والوسط تتراوح بين 30 و 35 درجة، ممكن 36 نسجله في القيروان، بين 36 و 40 درجة في بقية الجهات، ما عدا الجنوب الغربي تتواصل درجة حرارة مرتفعة نسبيا تكون بين 43 وممكن توصل 47 في جهة توزر.
0: نعم، هذا بالنسبة للطقس. في شأن آخر، مجلس نواب الشعب اليوم يعقد جلسة للتداول حول الشأن العام. الجلسة هذه باش يكون موضوعها قطع الماء والكهرباء في مختلف الجهات، من المفروض راهي انطلقت في هذا التوقيت. في شأن آخر لكن غير بعيد عن انقطاعات الماء والكهرباء، في وزارة الصناعة تلتئم اليوم أول جلسة فنية في إطار تفعيل قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمكين حرفائها من القطاع السكني من تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهروضوئية. باش يكون ثم حديث على هذا الموضوع اليوم مع الخبراء، باش نتحدثوا على أهمية بطاريات التخزين هذه، وباش يكون عندنا رأي زادة لرئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة تو نسمعوه إن شاء الله بعد مع ضيفنا الكريم. ديما فيما يهم العائلة التونسية وما يشغل التوينسة، اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، تنطلق عمليات تعمير بطاقات الاختيارات للدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي اليوم 27 جويلية 2026. فائت الناجحين في امتحان البكالوريا وفترة تعمير الاختيارات تنطلق اليوم بداية من منتصف النهار وتتواصل حتى لنهار الجمعة 21 جويلية 2026 إلى حدود منتصف الليل. الفئة المعنية هي الناجحين في امتحانات البكالوريا في الدورات الزوز الرئيسية ودورة المراقبة، ويعرفوا كيفاش يكونوا في الموقع الرسمي للتسجيل orientation.tn، وباش يتم الإعلان عن نتائج هذا الترسيم نهار 7 أوت إن شاء الله القادم. في شأن آخر، دعت المنظمة التونسية للأطباء شبان عموم المواطنات والمواطنين إلى الوقوف إلى جانب أعوان الصحة في ظل موجة الحر والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وذلك عبر المساهمة في توفير الوسائل اللوجستية الضرورية للتكفل بالمصابين بضربات الشمس. المنظمة التونسية للأطباء شبان تدعو جميع طلبة كليات الطب وطلبة مدارس العلوم وتقنيات الصحة إلى التطوع بأقسام الاستعجالي وأقسام المساعدة الطبية الاستعجالية قصد معاضدة جهود الإطارات الطبية وشبه الطبية.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: المراية على موجة إذاعة قصة، وين ما أنتم منحيكم وين سلموا عليكم. 20 دقيقة بعد العشرة، راجعين للموضوع اللي كنا أشرنا له في أخبارنا اليوم. نتحدث على تمكين الشركة التونسية للكهرباء والغاز حلفائها من تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهروضوئية. باش نحدثوا بتفاصيل كبيرة في الموضوع هذايا مع سيسامي الكوكي، مختص في الطاقة الشمسية. نسلموا عليه. صباح النور سيسامي. مرحبا.
2: صباح النور سمية،
1: تحية ليك. مرحبا بيك سيدي.
2: عايشي، تحية ليك ولكل المستمعين إذا أقف.
1: شكرا جزيلا. قبل ما نمشو نتحدثوا على التفاصيل اللي تهم اليوم المواطن واللي تنجم تكون حل بديل معناها للانقطاعات هذية، هيت نستسمحك باش نسمع مع بعضنا سي صادق بسبيس، رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة، يتحدث في هذا الإطار، ونرجعوا بالتحليل والقراءة.
3: البطاريات هذه هي المرحلة المقبلة من الطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة هذه خاطر مشكلتها الكبيرة هي التخزين، ومشكلتها اللي هي تم موجودة في وسط النهار مش موجودة في الليل، بالتالي نستحقوا بطاريات باش يخزنوا الانتاج نتاع النهار يحطوه لليل. البطاريات هذه مازالت مش موجودة اليوم في السوق، بسيط انه ريفيرونسيال مازال كيهبط، داك اللي كاركتيريستيك تكنيك مازلنا كيعرفناهم، ونبداو الفاز في اخذ الاعتماد من عند الشركة الوطنية للكهرباء والغاز خصوص البطاريات خصوص محاولات الهجينة، وان شاء الله بين شهر وشهرين تكون عندنا الانظمة موجودة في تونس، ومش تكون موجودة في السوق بالكيفية اللازمة تقريبا تحبنا على الأقل 3 أشهر. الأسهم هي تفرق من استهلاك بتاع كل مواطن، الكبر بتاع البطارية يفرق من منزل لمنزل. الاجتماع إن شاء الله مبرمج في وزارة الزراعة بحضور الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ووكالة التحكم في الطاقة، باش نشوفوا فيها كيفاش نجمو نسهلوا يكون البطارية اكسيسيبل للمواطنين.
1: أي والاجتماع اللي يتحدث عليه بالطبيعة سي صادق بسبيس هو باش يكون اليوم إن شاء الله. نرجع معك سي سامي. إذن تقريبا هذه لمحة أشار فيها سي صادق للطاقة متاع البطاريات هذه، التوفرها وتداولها في السوق باش يكون تقريبا من هنا حتى لثلاثة شهور. نتحدث بأكثر تفاصيل اليوم للناس اللي تسمع فينا في الدار، الناس اللي تتسائل هل هي حل ولا لا، تقريبا قديش كلفتها، شنو نجمو نستعملوا بها بالضبط وقت اللي نخزنوا، هي بديل كلي على الطاقة الكهربائية، معناها الآلات والتجهيزات المنزلية الكل متاعنا في الدار باش تشتغل بشكل عادي. كمختص كيفاش تجاوبنا على مجمل الأسئلة؟
2: سلام عليكم مرة أخرى، سلام على كل مستمعي إذاعة قفصة، تحية لهم. بالنسبة للبطاريات،
1: أيوة
2: البطاريات طبعا ثم برشا أنواع بطاريات، ثم اللي هي البلون اللي هي جيل، ولكن البطاريات اللي تعتبر الأفضل هي الليثيوم. لسبب لأنه البطاريات الأخرى فيها 1000 دورة شحن، يعني تقريبا معدل عمرها.
1: سامحني سي سامي، ديما في تفاعل خاطرك ديما نتسائل كيما يتسائلوا الناس اللي في الدار، وحنا نتحدثوا على موضوع ربما معناش فيه دراية كبيرة وتفاصيل كبيرة. الحاجات اللي ذكرتهم هم خصائص وإلا أسماء نتاع ماركات معناه؟
2: لا لا لا لا لا، هي la composition de la batterie، يعني
1: أيوة.
2: يعني التقنيه المستخدمه في البطاريات هذه، واحده مستخدم فيها الرصاص اللي هي البطاريات اللي نعرفوها القديمه، وبعدين تطورت البطاريات ولات اللي فيها الماء قبل وكذا، وتو بعد ولاو البطاريات اللي هما جيل، وثم حاجات اخرين نقولوا احنا اللي هي باتري تيبولير، ومن بعد تطورت ولا فما عندنا اللي باتري ليثيوم اللي هما المعدن المستخدم في البطارية، يعني اللي هو الليثيوم والحديد وال يسمى ال اي اف او فير والبي او بوتاسيوم، فيها تقريبا من 6000 الى 8000 دورة شحن، يعني معدل عمر البطارية باش يكون اكثر من 10 سنين، وبالتالي حتى الضمان باش يكون اكبر بياشر. يعني بالنسبة للبطاريات العادية اللي في الطاقة الشمسية يعني ضمانهم سنة أو ممكن أكثر شوي أقل شوي، لكن بالنسبة للبطاريات اللي فيهم يوصل ضمانهم حتى 10 سنوات، فيهم طول الجدد فيهم تقريبا يوصلوا حتى 8000 دورة شحن، يعني حسابيا ممكن تدوم حتى 20 سنة البطارية.
1: اي
2: انا طبعا البطاريه تقول انت هذا على حساب شنو؟ اكيد على حساب السعر باش تكون اغلى.
1: اي
2: كان نحكيه بنفس الكاباسيتي بنفس القدره.
1: ايوه
2: يعني بطاريه عاديه وبطاريه ليثيوم، بطاريه ليثيوم تقريبا باش يكون 1.7 الى مرتين سعر البطاريه العاديه، ولكن كنسبيا تعتبر ارخص. لماذا؟ لانه البطاريه هذه عمرها تقريبا 4 أو 5 مرات عمر البطاريه العاديه.
1: به سي سامي نمشوا لاكثر. اي اسمع واضح ومشكور على التوضيح، خاطر بالحق مستحقين برشا كلام وبرشا تفصيل في الموضوع هذايا. خاطر نتحدثوا على حاجه جديده علينا حبينا ولا كرهنا معناها، وربما حتى ان نتحدثوا على استعمالات واستهلاك منزلي، حاجه محدثه وقربت لنا بحكم الواقع اللي تفرض نتاع الانقطاعات نتاع الكهرباء. خاطر قبل حتى كي نفكروا في الطاقه الشمسيه ديما نفكروا فيها في علاقه بالمشاريع الفلاحيه ربما اكثر منه الاستهلاك المنزلي. نتحدثوا توا على الكلفة ونتحدثوا على قدرة بطاريات التخزين هذية على لعب الدور البديل معناها للطاقة الكهربائية بشكل لا يعيق ولا يشل حياتنا اليومية من جراء انقطاعات الكهرباء.
2: شوف هي كما نقولوا احنا حسبة نحسبوها.
1: أيوة
2: يعني مش الناس كل تقدر على كل شيء، يعني أنا نقدر على السيارة هذه أنت ما تقدرش عليها.
1: أيوة
2: بالنسبة للبطاريات انت حسب استهلاكك، انا عندي 2 في العائلة بش يستهلكوا 10 دينارات في النهار، انت عندك 15 في العائلة بش يستهلكوا 70 دينار في النهار. البطاريات كيف كيف، انا عندي 5 كلمة مكيفات وعندي تلفزة وعندي فريجيدير وعندي كونجيلاتور، انا بش نستحق مثلا نعطيك رقم بش نستحق 20 كيلو وات ساعة بطارية. انت عندك فريجيدير صغير ومكيف واحد وعندك تلفزة تستحق 5 كيلو وات ساعة بطارية، فبالتالي حاجتي أنا وحاجتك أنت يختلفوا. وكل ما زادت الحاجة كل ما زاد السعر. واحد
1: بتبيع كل ما زادت كلفتها. أيوة
2: 2 كحل هو حل ممتاز لكن بكلفته يعني
1: بكلفته.
2: يعني يتكلف هذا أكيد. أي لكن كحل تقول لي أنت للدار هل أنه ينفع؟ أكيد ينفع جدا زادة، مش ينفع يعني ممكن ينفع حتى للمصانع، ينفع حتى للمغازات الكبرى، ينفع حتى للمستشفيات، ينفع حتى توا الآن بالنظام الهجين اللي وافقت عليه شركة تونسية الكهرباء والغاز مشكورة واللي احنا انتظرناه يعني لفترة طويلة. يعني انت لما تحط نظام هجين مع نظام اللي توفره ستيك، يعني وقت انقطاع التيار الكهربائي يصير التحول في 10 ملي ثانية.
1: أيوة.
2: في 10 ملي ثانية، يعني 1 من 100 ثانية، يعني ما تنتبهش اصلا انه وقع انقطاع في التيار الكهربائي. وهذا يعني اوتوماتيكي، فبالتالي الكلفة بحسب الحاجة.
1: أي.
2: يعني انا ننصح الناس اللي الناس اللي يقدر يركب طاقة هجينة ولكن يعني البيدجي متاعه محدود، يحاول انه يخلي اشياء معينة هي اللي تكون شغالة وقت اللي يبدأ ضوء بتاع ستيك مخصوص.
1: باش نكونوا واقعيين سي سامي، أقل معناها كيفاش، أقل خامة من الخامات متاع الاستعمالات هذه، أقل عرض اللي نجموا نمشوا به الحاجات الأساسية في الدار، تقريبا كلفتها قديش باش تكون؟
2: هو شوف
1: بين وبين
2: 5 كيلوات ساعة، باش نقول 5 كيلوات ساعة بطارية، 5 كيلوات ساعة اللي ممكن استهلاكه منها هو 4 كيلوات ساعة، لأنه البطارية ما يلزمناش نفرقوها
1: تبقى فارغة 100%. أيوة
2: باه اللي باش نحافظوا على عمرها الافتراضي، هذه سعرها بين 4 و5 آلاف دينار البطاريه هذه. والتكلفه هذه ما يعني احنا كتونس ما عندناش فيها حتى يد، لانه هي اصلا غاليه اللي تجي من الصين يعني، واللي هي المنتج الرئيسي في العالم للبطاريات هذه.
1: نعم
2: اوكي. فهذه هذا بدون ما حسبنا الاندولور، خلينا نقولوا مثلا في حدود ال 2000 دينار اندولور باش يكون. يعني خليني أقول لك نظام كما هذا مع اليد العاملة مع بعض الأشياء التفاصيل الأخرى من كابلات وكذا، يعني يتراوح في حدود تقريبا في حدود 7000 دينار.
1: 7000.
2: يبقى السؤال هذا شنو بش يخدم؟
1: أي
2: يبقى السؤال هذا شنو بش يخدم؟ أنا عندي 4 كيلوات ساعة قابل للاستغلال، إذا أنا خذيت منه بقيمة بقوة 1 كيلوات استهلاك، فأنا عندي 4 ساعات في يدي باش نستخدمهم من البطارية هذه إلى حين يرجع الضوء متاع ستيك. أو أني نخفض من استهلاكي في الكهرباء وممكن حتى تتواصل معايا 6 و7 و8 ساعات.
1: أي نولي أنا بعد نتحكم معناها في التفاصيل هذه متاع الاستهلاك. سؤال آخر وأخير سي سامي، الناس اللي عندها البطاريات اللي حطتها توا من غير الصيغة متاع التخزين، هل إنها يلزمها تتعاود الكل وإلا ثم كيفاش معناها حاجة تنجم تقنيا تنزد لها ولا تكون معناها لا يلزم تتبدل؟
2: المحول فقط يتغير، المحول فقط إذا كان هو عنده طاقة شمسية مثلا مربوطة على الستاج.
1: أي
2: طبعا إذا كان الستاج تقص الضوء المحول بيش يقص.
1: أيوة،
2: فالحل الوحيد أنه بيش يضيف بطارية ويبدل المحول هذاك،
1: وتكون الكلفة بطبيعة مش اللي تحدثنا عليه. أي وما تكونش الكلفة اللي تحدثنا عليه.
2: يعني هو عنده البطاريات، إذا هو عنده البطاريات يحتاج إلى محول، يا إما نقول وإحنا يا إما نقوله يعني أوندولور سيت إيزولي يعني منطقة معزولة، أو أوندولور اللي هو إبريد يعني هجين اللي هو يعطيك الإمكانيتين إنه يأخذ من البطاريات ويعطيك، وأيضا
1: يأخذ من الضوء
2: والزائد، ويأخذ من الضوء والزائد على حاجتك
1: يخبي،
2: والزائد على حاجتك يخزنه عند ستاج.
1: أي
2: اللي هذا ما يعملوش توا، القانون هذا ما كان يمنع.
1: أي كان يمنع، كان يمنع، هو هذا المستجد معناه بالنسبة للقانون
2: بالضبط. وهذا الاستاج أتحكوا أنه أنت تقدر تحط عندي الفائض على إنتاجك من الطاقة الشمسية وتخزن في نفس الوقت اللي كان موجود قبل، إما تخزن وحدك وبعيد عن شبكة الكهرباء والغاز، وإلا تحط في شبكة الكهرباء والغاز وممنوع التخزين واستخدام المحول الهجين اللي هو الإبريد.
1: نعم نعم، واضح تقريبا جاوبنا على مجمل الأسئلة اللي قاعدة تطرح عنا، والأكيد عند برشا مسادة المستمعين. حاب نشكرك برشا سي سامي الكوكي المختص بالطاقة الشمسية، نورتنا، شكرا لك.
2: عايشك مدام سمية، بارك الله فيك، نهاركم زين.
1: نهاركم مبروك.

0: معاك غزوة مرايتنا. المراية
1: المراية
0: الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.

أحلى تحية مجدل كل من اختار موجة إذاعة قفصة وين ما أنتم. نحييكم ونسلم عليكم أعزائي المستمعين داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. الإدارة العامة للأداءات تذكر المهتمين والمعنيين بأن 28 جويلية 2026 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد.

0: إذا قفصة مرية تتكلم بمشاغلكم في مختلف الجهات. وجهتنا مباشرة لدقش من ولاية توزر في ضيفتنا سي منير خليفي رئيس المجلس المحلي بدقش. معاه نتحدث على أبرز مشاغل أهالينا في هذه الجهة. سي منير مرحبا بك، تحية طيبة.
1: مرحبا بك أخت سمية، ومرحبا بإذاعة قفصة على هذا البرنامج.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. إذن أبرز المشاغل ربما والمشاريع اللي هي موضوع ديما نقاش وموضوع عمل ومتابعة من المجلس المحلي بدقيش مع السلطات المحلية والجهوية.
1: لا يعني بالنسبة للمعتمدين بدقيش عندنا بعض مشاريع تابعتين من المندمجة قاعدة سير إنجاز، فهمت؟ سير إنجاز، فهمت؟ ومحل تتبع من السلطات المحلية والجهوية.
0: أهمها
1: أهم عنا مضيف، تهيئة مضيف دار الشباب بدقيش. تهيئة مضيف دار الشباب بدقيش، عنا تهيئة ملعب حي.

0: ولاد ماجد موجود موجود موجود.
1: نعم
0: تمام تمام
1: به غير من المشاغل سي منير،
0: لا
1: تفضل.
0: هي المشاعر قاعدين نتبعوا في يعني صدقنا على المشاريع نتاع المخطط التنموي اللي تعديناه للمجلس المخطط التنموي 26 30
1: نعم
0: عدي على مستوى محلي على مستوى جهوي على مستوى اقليمي ثم تعدى الى على مستوى وطني. فهمت؟
1: باي، عندك إضافة سي منير؟
0: والله لا شكر، كانت عندك بعض
1: كلش
0: الاسئله، تفضل مرحبا.
1: شكرا ليك. أنا سألتك على مجمل المشاغل اللي تهم أهالينا ومجمل المشاريع، تفضلت باستعراضهم. ألف شكر ليك سي منير خليفي، رئيس المجلس المحلي بدقيش، شكرا ليك.

لكل مستعملي الطريق إن شاء الله طريق أمينة لكم جميعا. بطبيعة نسلم عليكم ونحييكم ونرجو لكم السلامة على الطرقات إن شاء الله يا رب يوصلكم الكل مقاصدكم سالمين. مشوارنا يتواصل بعد 11 في جزء ثاني من المراية على موجات إذاعة قفصة. أبقوا معنا وتابعونا.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام، مساء 11 صباحا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أفاد المدير الجهوي للصحة بقبلي بأنه تم تركيز عدد من المولدات الكهربائية ببعض المؤسسات الصحية بالجهة تنفيذا لتعليمات وزير الصحة ولقرارات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث من أجل توفير ظروف ملائمة لاستقبال المرضى الوافدين على عدد من الأقسام الطبية خلال هذه الفترة التي تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي. تقدر إصابة الطماطم الفصلية بولاية القصرين خلال الموسم الحالي ب 98,800 طن وبمعدل إنتاج 80 طنا في الهكتار، وذلك على مساحة جملية تقدر ب 1235 هكتار. تنطلق اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 31 من نفس الشهر لفائدة الناجحين في مناظرة البكالوريا، وتتم عملية التوجيه عبر تعمير بطاقة الاختيارات على الموقع orientation.tn. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أو تذكر أن يوم الثلاثاء 28 من جويلية هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. منعت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني 6 سفن من عبور مضيق هرمز عبر مسارات غير معتمدة من جانب السلطات الإيرانية، وفق ما أفاد اليوم التلفزيون الرسمي الإيراني. حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الهجمات التي تنفذها عصابات المستوطنين اليهود بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة التي أسفرت عن إحراق مسجدين ومنزل. تواصل أمس توافد المتضررين من حرائق الغابات إلى مراكز إيواء في فرنسا وإسبانيا، حيث سبق للسلطات أن أجلت أكثر من 300 ألف شخص من مناطق محاذية لبوردو ومدريد جراء الحرائق الكارثية التي تجدح البلدين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8. المرايا، المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.

المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.

0: وفي المراية على موجة إذاعة قفصة توصلوا صوتكم زادة وتبلغوها وتتكلموا على مشاغلكم باش نمشوا نسمع مع بعضنا مواطن ونداء ورجاء الحقيقة للسلطات الجهوية وللجهات الأمنية المختصة زادة إنها تتفاعل مع وضعيتها. مواطن يفسر لنا في ولاية قفصة هو اتصل بينا في الإذاعة جانا المقر الإذاعة وباش يقدم التفاصيل هذه حول الوثائق الرسمية متاعه اللي ضرورة إنه يتم استبدالها في الوقت هذا. هو واحد من المواطنين بالخارج، نسمعوا التفاصيل في هذا التسجيل.
1: أنا مواطن تونسي من قفصة، من مواليد المعريس، عندي 40 سنة نعيش البر بنفس الباسبور بنفس اللقب. جيت تو عندي 6 سنين وانا هنا ملوح، نجري على بطاقه التعريف، لا محامين نجم يحلوا هالي، لا وكيل الجمهوريه لا وكيل العام ولا حتى شيء، وراني حلت في بطاقه التعريف هذه. يرحم والديكم شوفوا لي حل. انا اسمي منجي بن عبد الحميد بن حام بن ابراهيم مبروك، وصلت يجي 5 محامين ما لقيت حتى حل، يقولوا لي البلديه نتاع مارايس راهي تحرقت وما لقيناش الدوسي نتاعك. تو عندي 6 سنين وضيعت مستقبلي في ايطاليا. انا الله يرحم والديكم شوفوا لي حل. كانت عندي بطاقه التعريف طلعتها عام 76 وعملت باسبوري وخرجت بها، وعشت السنين هذه كل البرة بنفس اللقب ذاك ونفس كل شيء. كي روحت البلاد ضاعت لي بطاقة التعريف، باش نبدل بطاقة التعريف متاعي يخرج لي المضمون لقب أخر، وحلت في المشكلة دي أنا. وهذاك علاش محروم بطاقة التعريف، محروم من كل شيء، وعندي ولدي في إيطاليا وراني محروم منه، محروم من كل شيء. الله يرحم والديكم شوفوا لي حل.
0: المرايه

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: المراية على موجة إذاعة جبسة، متواصلة معكم حتى منتصف النهار، وين ما أنتم بنحييكم ونسلم عليكم أعزائي المستمعين. نتحدثوا عمل تطوعي، نتحدثوا عمل مدني، نتحدثوا مبادرات ممتازة وجميلة جدا، نشجعوها ونذكوها ونفرحوا بها وين ما كانت. اليوم احنا في مدينة جبسة، تحديدا في ضحية اللي جيتنا، في ضيافتنا سي محمد صالح محرز ناشط في المجتمع المدني. نحب من خلاله نسلم على الناس الكل اللي وراه واللي حاضرين معاه في مبادرة لحملة تشجير، خاطر كي نقولوا حملة تشجير نقولوا برشا وعي، وتو نعرفوا علاش. مرحبا بيك.
3: مرحبا بيكم ومرحبا بالناس الكل. اليوم تحية نقدمها أول حاجة لجماعة لقيتنا الكل، متساكنين لقيتنا الكل،
2: تحية ليهم
3: واحد واحد. اليوم الحملة كانت نقول احنا من خلال الفترة اللي صارت فيها الحرائق الكبيرة برشا،
2: أي
3: حبينا تكون مبادرة
2: درجات الحرارة المرتفعة
3: ودرجات الحرارة المرتفعة. الحملة هذه حبينا تكون متخصصة بمنطقة لقيتنا اللي هي منطقة واحية وفي نفس الوقت منطقة الجبل،
2: علاش لما تكون جبلية واحية جميلة جدا،
3: أي وفي نفس الوقت زاد منطقة تابعة نقولوا حنايا للسياحة الواحية في قفص. لقيتنا اليوم لازمها تكون بنظرة جديدة. كيفاش باش تكون نظرة جديدة؟ لازمها تكون نقولوا حنا على الأقل منظر يليق بالمنطقة هذه. أول حاجة نبدأ بها نبدأ بالتشجير.
2: أيوة،
3: لكل إنسان عنده داره قدامه منطقة فارغة باش تكون قدامه شجر يعتني بها.
2: محلاها الفكرة. هي زادة فكرة إن هالأشجار ترتبط بالمنازل باش نضمنوا العناية. الفكرة جميلة جدا، معناها خاطر اللي كي باش تولي كل واحد قدامه شجرة باش يولي كل يوم صباح كيما ينظف قدام الدار يسقي الشجرة يتولى
3: بها. بالنسبة لهي الحملة راهي متواصلة، كانت تقبل وحبسنا عليها فترة وديجا باش نرجعوا لها تو إن شاء الله.
2: ممتاز.
3: الأشجار توا اللي شفناها في لقيتنا الأعمار نتاعها ما بين 6 إلى 7 سنين.
2: باه.
3: المناطق الموجودة. وإن شاء الله تتواصل بالحملة هذه باش تكون موجودة أكثر من 150 شجرة.
2: إن شاء الله، محلاها الفكرة، بالحق محلاها الفكرة. الأشجار هذية باش تكون الأشجار اللي نعتمدوها معناها للظل، الأشجار الكبيرة
3: هي الأكثرية الأشجار للظل.
2: إي. أما نجم نزيدوا شوي شوي شجيرات مثمرة.
3: والله ماذا بين، إذا كان ثم إمكانية علاش لا. ولهنا ندعو السلطات المحلية والإدارات الجهوية إذا كان ثم ينجموا يعاونونا بأشجار مثمرة علاش لا.
2: أيوة،
3: لأنه اليوم إذا كان تحط قدام كل دار شجرة مثمرة باش يستنفع بها هو غدوة وفي نفس الوقت يعتني بها.
2: أيوة، يستنفع بها
3: تكون على الأقل تكون على الأقل الفايدة للزوز
2: به
3: المناخ، والثانية زاد المواطن العايش فميك.
2: أي، ونتحدث شوي على التفاعل مع الفكرة محمد صالح، نتحدث على التفاعل معها من أبناء المنطقة.
3: والله الشكر موصول لكل إنسان تفاعل، خاصة زاد مواطنينا اللي بالخارج اللي موجودة في لقيتنا. زاد كيف كيف تحية لسي نفتي سعد اللي هو كان معنا في المبادرة هذه، والاقتراح كان من عنده هو المرة الأولى، وجه له تحية. لهنا راهي كل فكرة راهي تبدأ بحاجة بسيطة،
2: صحيح،
3: وتبدأ تكبر. كل إنسان يعطي يقول حنايا كلمة ويعطي فعل.
2: أي ونتبعوها معناها بالإنجاز.
3: نتبعوها ديجا. أيوة. قبل نجيب حذيك لهنا بشوي كنا نحكو على شن هي ديموما تاع الوقت باش نبدأ.
2: أي
3: البداية إن شاء الله بعد الموجة تاع الحر هذه بشوي باش نجمو على الأقل الشجرة كي تسقاها وتعطيها الماء وكي تغرسها تنجم تنفع وتنجم تواصل تعيش. إذا كان اليوم باش تغرسها اليوم في السخانة هذه الديمومة نتاعها ما هيش باش توصل،
2: ما هيش باش توصل وما نوصلوش للهدف اللي احنا نحبوه. بالإضافة للتشجير ثم حملات نظافة ساعات تصير،
3: فما حملات نظافة قاعدة تصير.
2: أي.
3: وقاعدين نبرمجوا إن شاء الله في حملة نظافة.
2: أي.
3: اللي هي في المثلث نتاع لقيتنا، في الجردة نتاع لقيتنا، في مناطق داخل لقيتنا الداخل.
2: أي.
3: ولهنا راهو وعي المواطن كبير برشا،
2: الشباب والناشئة وصغيرات اللي ما يقروش توا والطلبة محمد صالح يتم تشريكهم، تتوجه لهم الدعوة يجوا بشكل تلقائي، خطر محلها الفكرة كي تتشابك فيها الأجيال. معناه
3: هو الدعوة بالنسبة للشباب لقيتنا باهين برش، دو ما يشوفك أنت تعمل أكت في المنطقة نتاعها من غير ما تقول له هيا قدم المساعدة. واحدة يجي ويعاون ويقدم يد المساعدة وبالعكس يوقف معاك لين يكمل المهمة كاملة. وهذه صارت قبل وما زالت باش تصير إن شاء الله.
2: أي صارت هي برشا حملات متاع نظافة، صارت حتى حملة تزيين وتنظيف للمقبرة، صارت برشا مبادرات
3: حملات برشا مبادرات. وهك تشوف المقبرة كيفاش كانت كيفاش ولت
2: فعلاً فعلاً.
3: وإن شاء الله القادم أحسن إن شاء الله برشا
2: إن
3: حاجات
2: إن شاء الله إن شاء الله.
3: وقاعدين نخدموا في حاجات أخرى إن شاء الله لو تسمعوا بها مبادرات إن شاء الله باش يتم طرحها على الصلاة المعنية.
2: أي
3: من بينها إن شاء الله باش نعملوا كان في سهر ربي استاد صغير بدا منطقة لقيتنا. أيوة. والدعوة لهنا موجهة ديما للسلطات الجهوية.
2: تم فضاء محمد صالح ملائم، تم
3: فضاء ملائم موجود نقول احنا زاد كيف كيف ان شاء الله يسمعونا السلطات الجهوية في إعادة تعبيد نقول احنا الطرقات نتاعنا لانها ما عادش
2: هو طريق مش صالح معناها
3: غير صالح.
2: ايوه في برشا حفر
3: فيه برشا برشا مطبات.
2: أي
3: وخاصة ان هي منطقة لقيتنا خاصة بالسيرفيس دميل في المنطقة غادي برشا عباد نقول احنا يمشي يتعلموا السياقة. أي. كيفيش اليوم انت باش تعطيه برمي وغدوة الحي تلقى الكياسات نتاع محفر اليوم باش تعلم السياقة دوبل ولا كيفاش لهنا نتوجه ديما
2: والشارع زاد العباد ذاك تهرب منه ساعات على السيركولاسيون ولا حاجة في حركة في حركة
3: في حركة,
2: وفي
3: كبيرة,
2: حركة
3: برشا.
2: كبيرة صحيح
3: وقت اللي كان كياس 2008 أول ما صيت نتاع عبيدة كان متنفس كبير برشا.
2: أي.
3: للعباد اللي هو ما بين منطقة زروق للقصر
2: صحيح صحيح صحيح
3: كانت الناس تهرب على الكياس
2: تهرب وتخرج على الكياس وتبعد على السيركيلاسيون
3: والسيركيلاسيون أقل موفمون في وسط البلاد. اليوم تشوف وسط البلاد كيفاش كان
2: الطرقات مهم جدا المشغل متاع الطريق في الجهة معناها وفي تقديرك وفي تقدير الناشطين والمتابعين يستحق معناها عملية تعبيد جديدة ولا إصلاح
3: يستحق عملية تعبيد جديد
2: لأن
3: أيوة. الفويت اللي صارت ما عاشت نجم نقول احنا تقبل أنك تعمل إصلاحات.
2: نعم نعم
3: لازم يصير قراطاج بالأول وتعاود نقول احنا من جديد
2: به. ثم تفاعل مع السلطات الجهوية رسميا؟ ثم خطوات ولا ما زلتوا شوية؟
3: والله ما زالوا شوية
2: في التشخيص
3: إن شاء الله. أي. في التشخيص وما زالت إن شاء الله
2: إن شاء الله
3: على خاطر حسب الميزانيات نتاع الدولة هي تشوف نقول احنا شنو الوضعية وقتاش تنجم يصير التدخل في المنطقة هذيك.
2: يعطيكم الصحة. تقريبا هذه مجمل المشاغل. نرجع لحملة التشجير نقولوا إنها باش يتم مد الأهالي والمتساكنين بالأشجار وقت اللي هم يعبروا على استعدادهم للعناية بها وباش نحاولوا إنه يكون الغطاء النباتي تقريبا حاضر في المنطقة الكل باش نظلوا يولي عنا برشا ظل. نعرفوا أهمية التشجير زادة في علاقة بتغيرات المناخية اليوم وأهميتها بالنسبة لصغيراتنا بالنسبة للتربة بالنسبة للهواء والغيرة. هذاك علاش يظهر لي راهنتوا عليه
3: أكيد. أي. الرهان يكون على أول حاجة كما كنا نحكوا على المناخ.
2: أي.
3: وغدوة الحي راهو استمرار وديمومة لصغيراتنا ما نخدمش اليوم على روحي نخدم على صغيرات.
2: أي.
3: غدوة باش تلقى غدوة صغيرة يكون يلعب
2: فعلا
3: يلقى غطاء نباتي على الأقل يتجدد الهواء طبيعة. أي. المناخ.
2: أي صحيح.
3: فضاء صحيح فضاء نقول احنا على الأقل يكون ملائم اللي هو وللعائلات نتاعنا.
2: نعم يعطيك ألف صحة سي محمد صالح محرز. من خلالك نحب نحيي الناس الكل اللي انطلقت في المبادرة هذية انطلقت في الاستعدادات للمبادرة هذية والدعوة للناس اللي تنجم تفيد الكل من مختلف أكيد. المواقع الرسمية والغير رسمية
3: أكيد للتفاعل. إن شاء الله بشنا فيكم
2: أيوة.
3: كل جديد إن شاء الله
2: إن شاء الله نتابع المبادرة هذية إن شاء الله إن شاء الله نتابع المبادرة هذية في مجمل تفاصيلها. وكما قلت الدعوة للأطراف الرسمية والغير رسمية الكل
3: الكل إنسان
2: اللي نجم يعاون
3: الإبداع وإلى روح التفاعل
2: والعمل التطوعي
3: العمل التطوعي يفيد البلاد نتاعها.
2: أي.
3: اليوم راهي لقيتنا منطقة صغيرة نتمنى غدوة الحي كل حي في قفصة يبادر لمبادرة هذه.
2: منطقة صغيرة وإرادة كبيرة وتاريخ كبير الحقيقة وحكاية برشا مزيانة في واحة معناها الجبل يحتضن الواحة معناها في المنطقة هذيك. إن شاء الله موافقين. تحية لكم مرة أخرى، وإن شاء الله نتابعوا معاكم الحملة في كل تفاصيلها. إن شاء الله تكون حملة ناجحة، وربي يثبت أجركم زادة في كل شجرة تتغرس، على خاطر حاجة بالحق حاجة عندها قيمة كبيرة برشا. ودعوة للنسج على المنوال هذايا، حملات التشجير، التشجير الأشجار راهي هي المنفذ والملاذ من كل المتغير المناخي اللي نعيشوه في العالم. شكرا لك مرة أخرى.
3: مشكورة لكل مستمعين إن شاء الله.

0: المراية. المراية على موجة إذاعة قفص 40 دقيقة تقريبا بعد 11، وين ما أنتم نحييكم ونسلم عليكم داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. باش نمشوا نسمعوا نائب عن جهة قفصة محمد علي اللي تحدث على انقطاعات التيار الكهربائي والماء، واللي كان دعاء الجلسة ضرورية في مجلس نواب الشعب لطرح الموضوع هذايا. الجلسة هذه تتم اليوم إن شاء الله، نتابعوا مخرجاتها في أعداد لاحقة من المراية. نسمع ونعود بالاستماع لما أفادنا به النائب عن جهة قفصة محمد علي.
1: في إطار حرصنا من توضيح أهم المسائل أمام الرأي العام، الأسباب، مدى استعدادات السلطة للمرحلة القادمة، كيفاش تنجم تعالج الأزمة، علاش وصلنا بالأزمة بشكل هذا ونحن عنا سنوات سابقة نعيش تقريبا في وضعيات مشابهة، وكنا نبهنا في انتولاف السابق على أنه ربما نوصل للمآلات هذه إذا ما يكونش هنالك خطة واضحة لإصلاح الوضع نتاع قدرة الشركة على أن توفي بمطالبات المجتمع التونسي. حبينا في انتولاف نكون هذا في جلسة عامة باش نتجنب اللغة الموجودة على مستوى معنا وسائل التواصل الاجتماعي وتحميل المتبادل المسؤوليات.
2: معاك تطوى مرايتنا

للمراية. نهاية هذا العدد من المراية اليوم الاثنين 27 جوليا 2026، انتم نحييكم ونسلم عليكم، شكرا لوفائكم الدائم الموجة إذاعة قصة جمل، تحية كل الفريق اللي رافقكم من كل المواقع، سامي حرتي في غرفة الهاتف، كمال عبيدي في البث المرئي والرقمي، كوكب إبراهيمي من أمام الكونسولات، أحمد عقوني في الأعداد، سمير جبع كرمي في التقديم، وين ما انتم دمتم أوفياء. النص نهار غير درج، موعد رياضي كالعادة، منتصف النهار الموعد إخباري، وبعد خليك رابح موعد جديد مع الجوائز والمسابقات. دمتم أوفياء وإلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البدايه بنجم الرياضي بالمتلوي وتحذيرات الفريق لانطلاقه الموسم الجديد. الفريق واصل في تربصه في مدينه المتلوي قبل ان يدخل في تربص تحذيري بمركز التربصات بعين دراهم بدايه من غره اوت الى غايه 8 اوت، وسيجري خلاله زوز مقابلات وديه، الاولى باش تكون يوم 4 اوت امام النجم الخميري، والثانيه ستكون امام الحمام سوسة يوم 7 أوت القادمة. ديما مع نجم المتلوي التحق الجمعة الماضي ثنائي المهاجم السابق للملعب التونسي أحمد الباجي والظهير الأيمن محمد عزيز الغريسي بالفريق، ومن المنتظر أن يتم تعاقد مع اللاعبين بصفة رسمية لمدة القليلة القادمة. نذكر نجم المتلوي تعاقد سابقا مع الظهير الأيسر أسامة الهيشري قادما من مستقبل سليمان. ديما مع الميركاتو تعقد الترجي الجرجيسي رسميا مع المهاجم التونسي حمدي العبيدي في إطار تعزيز خطه الأمامي استعدادا للموسم الجديد. عمل كونترا بموسمين، نذكر أن حمدي العبيدي لاعب سابق في النادي الأفريقي عمره 24 سنة، مهاجم كان خاض عدة تجارب خارج تونس، لعب مع منتخبنا الوطني التونسي في منتخب أقل من 20 سنة قبل ما يسجل حضوره لأول مرة مع منتخبنا آلا كابر سنة 2023. ديما مع نجم المتلاوي وترجي جرجيس نحكو على وسيم المغزاوي. اللعب هذا كان بين نجم المتلاوي وترجي جرجيس في الحقيقة، لأنه نجم المتلاوي فكر جيدا في هذا الحارس لكنه بات قريبا من انضمام إلى صفوف ترجي جرجيس، وذلك بعد نهاية عقده مع النادي الإفريقي. النادي الافريقي توصل الاتفاق مع المهاجم الكاميروني تادوس كانغ قادما من فريق الملعب المالي، من المنتظر انه يمضي المهاجم هذايا عقد يمتد لثلاثة مواسم مع نادي باب جديد. كانغ عمره 26 سنة من مواليد فيفري 2000، يلعب خطة مهاجم صريح وجناح ايسر، لعب الموسم الماضي 11 مقابلة سجل 6 اهداف وفقا لترانسفير ماركت، فانه سبق له تقمص زي المنتخب الكامروني لأقل من 23 سنة. الترجي الرياضي التونسي والصفقة مع البرازيلي ريبيرو، تعقيدات الصفقة ما زالت متواصلة في ظل استمرار المفاوضات دون توصل لاتفاق نهائي، وبحسب المعطيات المتوفرة فإنه الشخص اللي قدم نفسه على أنه والد اللاعب هو في الأصل وكيل أعماله الفعلي وهو مغربي الجنسية، ويتولى إدارة المفاوضات مع مختلف الأطراف. الوكيل الأعمال هذا يدخل في مفاوضات في نفس الوقت مع ثلاثة أندية اللي هما الترجي، ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي، والاتحاد الليبي، وهو متسبب في تعقيد الملف وتأخير حسم الصفقة. باش نحكوا على الميركاتو خارج تونس، لكن نبدا بلاعبينا. خليل العياري تلقى دعوه من المدرب لويس إنريكي للمشاركه في الترابص القادم لفريق عاصمة الأنوار بعد تألقه مع فريق الرديف في الموسم الماضي حيث كان حاسما في العديد من المقابلات. العياري سيخوض كامل التربص الصيفي مع الفريق، وقد يخوض معه ايضا عددا من المباريات الوديه على ان يقرر إنريكي البقاء عليه مع المجموعه من عدمه في نهايه هذا التربص. منه التوفيق طبعا للاعب السابق البقلاوة ولعب منتخبنا الوطني مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسية. نكمل جولتنا الرياضية بالتتويجات. اللاعبان التونسيين فراس الكتوسي وخليل الجندوبي يحرزان الميدالية الذهبية في دورة البرتغال الدولية للتايكواندو، مؤكدين من جديد الحضور القوي للتايكواندو التونسي على الساحة الدولية. بعد شوية هي فسلوقها في موجز منتصف النهار للأخبار. هذه جمال تحية حيدرون، إلى اللقاء.
1: معاك تضوى مرايتنا

0: الفنان مرتضى الفتيتي في سهرة افتتاح مهرجان قفص الدولي في الدورة 46. الليلة بداية من العشرة،
1: نعمل جو
0: سهرة ممتعة. حوار مع الدكتورة والرسامة نور زروقي. الدورة الأولى للأيام الثقافية بالسبالة من ولاية القصرين. نشاط مكتب المصائف والجولات بالمتلوي من ولاية قفصة. موعدنا معكم في سيفك على كيفك بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: منتصف النهار على موجة إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تم خلال الأسبوع المنقضي أحداث وحدة متنقلة للإسعاف والإنعاش سمير بالمستشفى المحلي بدوز بولاية قبلي بهدف تعزيز خدمات الطب الاستعجالي والارتقاء بجودة التكفل بالحالات الحرجة بهذه المؤسسة الصحية، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة جوهر المكنية. نجحت وحدات الحماية المدنية مدعومة بفرق إدارة الغابات التابعة للإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية وبمساعدة من أهالي منطقة بودرياس بولاية القصرين في السيطرة على الحريق الذي اندلع منذ أيام قليلة بجبل عين عمارة 2 بمنطقة سلطنية التابعة لعمادة بودرياس الحدودية. وبحسب المعطيات الأولية التي أفاد بها النائب المجلس المحلي بفوسن فتحي الخميري لإذاعة القصرين المحلية، فقد قدرت المساحة الغابية التي أطي عليها الحريق بأكثر من 6 هكتارات. شرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم في عقد جلسة عامة طارئة خصصت للتداول في الشأن العام وبحث تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء التي شهدتها جهات البلاد. أكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي في مداخلة له على موجات الإذاعة الوطنية اليوم، أكد أهمية تغيير نمط البناء في تونس والتوجه نحو اعتماد البناء الإيكولوجي، موضحا أن اعتماد البناء الإيكولوجي من شأنه أن يوفر نحو 30% من استهلاك الطاقة. أعلن المعهد العالي للدراسات التجارية بسوسة بالشراكة مع المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال بحمام سوسة عن إطلاق إجازة جديدة في تحليل البيانات وذكاء الأعمال في إطار نظام الشهادة المشتركة بين المؤسستين، وذلك بداية من السنة الجامعية الجديدة. أخيرا، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 1000 إصابة جديدة بفيروس إيبولا خلال 10 أيام ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3075، بينها 3354 حالة وفاة مع استمرار انتشار الوباء شرقي البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

0: أهلا وسهلا، حاضرين أموركم مريقلة، فما نسيمة محلاها معناها فما كل الحاجات اللي تخليكم اليوم فايزين وربحين معانا. احنا نربحوا أصواتكم وانتم زيدة تربحوا ايه معانا جوائزنا اللي في كل أسبوع تكون حاضرة ايه معكم. أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا وكيف ما اختاروا انهم يرافقونا على امتداد ساعة كاملة برشا أصوات نسمعوها ومسابقات برشا أسئلة وبرشا إجابات. زيدة كيف كيف باش تكون حاضرة معانا. نبدو معاكم المشوار طل القمر.
1: وجه القمر

0: طل القمر محلها الغنية وفيها برشة فرحة وفيها برشة إيقاعات، وهذا هو اللي حشنا به خاصة مع الانفراج نهاية موجة الحر. الحمد لله رسميا ما عادش عنا إن شاء الله سخانة. يلا نبدو ميلة في الأجواء المنعشة ونمشي لأولى المكالمات الهاتفية اللي معانا. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: مرحبتين مرحبتين. الحمد لله نسأل على أحوالكم. مرحبا شكونوا معانا؟ اهلا وسهلا نزيها. لا لا ما سمعتكش بالكدا. مرحبا يا نزيها. مرحبا مرحبا تنورني. ماشي نسمع فيك بالكدا ثم مانيش
1: نورمال نورمال ما انت من
0: الناس اللي يغلطوا فيا. لا لا ما نغلطش فيك، ما عندي مشكله هكا شويه. هاي يلا نعاودوا نطلعوا شويه في الصوت نتاع الكاسك على خاطرك. امور امور ورياض زيادة كيف كيف يلزم كل واحد نقولوا لسرياض راهو معانا نزيها ومعانا هكا شكون كل واحد باسمه. ايا مرحبا بيك وسعيده جدا اني سمعت صوتك.
1: ونحيي رياض على حسن اخلاقه
0: يعيشك يعيشك زميلة رياض الحدوري. شكرا ليك يعطيك صحة. يلا نزيه من واحد حتى الثمانية شنو المجال اللي باش تختاروه؟ يلا من واحد حتى الثمانية ستة. طلعي صوتك بشوية. من ستة من واحد حتى العشرين. الرياضة سرياض. من واحد العشرين نزيها ستة زادة. باهي صوتك ما هوش واضح لي حتى طرف. باهي ميسي انتي تسمعي فيه بالقدال. المهم
1: كرة فيك بوضوح تاني.
0: اي باهي كرة اليد هي رياضة جماعية يتبارى فيها زوز فرق. قديش عدد اللاعبين في الميدان؟
1: سبعة سبعة سبعة في كل فريق سبعة على جملة 14.
0: عدد اللاعبين على الميدان
1: اي سبعة.
0: نزيها هاي أقولي لها كوكب. نزيها أخزري لي كرة اليد هي رياضة جماعية يتبارى فيها فريقان، ما هو عدد اللاعبين على الميدان؟ 16 14 ولا 14؟
1: أنا هودة
0: كل فريق سبعة. أنا معناه نحسب وحدي، أنت عطيتيني الفريق وأنت حسبي وحدك. واضح. يلا الإجابة أيوة يا سيدي. كرة اليد هي رياضة جماعية يتبارى فيها كيف ما قلت نزيها زوز معناها فريقين، كل فريق فيهم سبعة لاعبين، ستة لاعبين وحارس مرمى، والمدة نتاع الشوط هي 30 دقيقة. به نمشوا لمجال آخر نزيها.
1: والفوز 10 دقائق.
0: نعم وكل بوز 10 دقائق. واضح. به نمشوا أعطيني مجال آخر. ترى
1: خمسة.
0: رقم خمسة الدراما من واحد حتى العشرين. رقم 19 في الدراما
1: سبعتاش.
0: به مش مشكلة. وقائع سنين الجمر فيلم جزائري من إخراج محمد الأخضر حمينة، هل صدر الفيلم هذايا في عام 1974 ولا 1976 ولا 1978؟ وقائع سنين الجمر
1: 74
0: والإجابة أيوة. نسمعوا صوتك على خير إن شاء الله. نزيها تترشح معنا أولى المترشحين معنا لنهار الخميس. يعطيك صحة يا نزيها. نمشي للصوت الثاني. وين باش نمشو توا؟ ألو
2: أهلا أختي نهاد.
0: أهلا وسهلا. مرحبا
2: مرحبا أختي الغالية.
0: يعيشك يا سيدي. مرحبا مرحبا سي الأخضر.
2: ألو
0: وي عسلامة. مرحبا بيك.
2: شكون؟ عسلامة معمر لاني مازل بزيان.
0: سي عمر الهاني هكا؟
2: معمر الهاني.
0: سي معمر مرحبا. عندي مشكلة في الصوت ولا انتم عندكم مشكلة في الصوت؟ ايه سي معمر تختار لي من واحد حتى للثمانية.
2: أربعة.
0: رقم أربعة. أمورنا في الموسيقى كيفاش سي معمر؟
2: شوية
0: من واحد حتى العشرين.
2: ثمانية.
0: رقم ثمانية. من كتب قصيدة وأغنية أغداً ألقاك لكوكب الشرق أم كلثوم. يا هل ترى هو فاروق أجويدة ولا الهادي آدم ولا أحمد رامي؟
2: أحمد رامي.
0: أحمد رامي. مش مشكلة، نختاروا مجال آخر سي معمر، نختاروا مجال آخر.
2: سبعة.
0: نختاروا رقم سبعة اللي هي الأعلى، من واحد حتى العشرين.
2: 11.
0: رقم 11. رقم 11 يقول لك هي مسلة أثرية هامة فيها 282 مادة قانونية ترجع إلى أكثر من 1750 سنة قبل الميلاد، من هو واضعها؟ يا هل ترى هو نبوخذ نصر وإلا سومو أبوم وإلا حمورابي؟
2: نبوخذ.
0: والإجابة حمورابي هو أول ملوك الإمبراطورية البابلية وكان اشتهر بإصداره مسلته المشهورة. به اختالي من واحد حتى الثمانية، ناخذ مجال آخر زيدا كيف كيف سمع عمر. رقم اثنين. رقم اثنين العلوم والمعارف من واحد حتى العشرين. رقم تسعة. رقم تسعة. من هو مكتشف مبدأ تشغيل المولدات الكهرومغناطيسية؟ يا هل ترى هو يا سرياض، يا سرياض الأسامي يا سرياض. يا هل ترى هو ألساندرو فولتا وإلا مايكل فاراداي وإلا توماس أديسون؟ من هو مكتشف مبدأ تشغيل المولدات الكهرومغناطيسية؟
2: الثاني.
0: مايكل فاراداي. والإجابة ثاني الأسماء اللي تنضم لنا لنهار الخميس. يعطيك صحة سمع عمر، شكرا ليك. بدأ اكتشاف مبدأ تشغيل المولدات الكهرومغناطيسية في عامي 1831 و 1832 وكان بواسطة مايكل فاراداي، وهو المبدأ اللي سمع عليه من بعد بقانون فاراداي اللي هو القوة الدافعة الكهربائية. وابنا زيدا فاراداي أول مولد كهرومغناطيسي. نزيها وسمع عمر الهاني، زوز أسماء نسمعوا أصواتهم من هارت الخميس.

0: بدا التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح. كل الثيم يبدأ التحدي، أسبوع جديد وربح جديد نعرفوه نهار الخميس، وجائزة جديدة زيدة، وجائزتنا مهدات من محلات بن جدو للتجهيزات المنزلية بالمضيلة، وتلقوها زيدة كيف كيف في رأس الكيف. نعود نذكركم برقم الهاتف اللي هو موضوع على ذمتكم باش تشاركوا معنا في مسابقتنا، 31 376 730، رقم نسمعوا عليه أصواتكم اللي توصلنا، وخليكم ديما رابحين. نمشي للدفعة الثانية من المكالمات الهاتفية. ألو. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بسي الأخضر، أهلا وسهلا بسي حفناوي.
1: تحياتي لك الفاروق الفريق الكل.
0: عايشك، وأنا غلطت في اسمك قبالة مع سي معمر. أي سي حفناوي، عايشك ربي فضلك. سي حفناوي اختلي واحد من واحد حتى للثمانية كالعادة، تعودت. رقم ثلاثة، رقم ثلاثة الأحداث التاريخية. أي من واحد حتى العشرين ترى؟
1: سبعة.
0: من واحد حتى العشرين يختار النسي حفناوي رقم سبعة. يا سيدي ثبت معايا بالكده، وعنا وعنا وقت معين ما نسميش نفوتو باهي. دي هي أول كاهنة قائدة بربرية، هي امرأة شجاعة صارت رمز من رموز الذكاء والتضحية الوطنية. هل كانت معاركها في أواخر القرن الخامس ميلادي، وإلا السادس ميلادي، وإلا السابع ميلادي؟ السادس ميلادي والإجابة. أيوة. يلا نمشوا لمجال آخر سي حفناوي. إجابة أخرى صحيحة وتكون حاضرة معنا نهار الخميس إن شاء الله مع فاتن. أي من واحد من واحد حتى العشرين؟ خمسة. المسرحية الكوميدية الشهيرة مدرسة المشاغبين وقتاش بدا عرضها الأول؟ أكتوبر 1970، وإلا 71، وإلا 72؟ انتهى التوقيت. مدرسة المشاغبين، يعطيك الصحة سي حفناوي. يمشي نختار حاجة أخرى، ما يسالش، نختار مجال آخر. تفضل.
1: سبعة.
0: رقم سبعة، سبعة نمشي من واحد حتى للعشرين. الأعلام.
1: تسعة.
0: تسعة، رقم تسعة يقول لنا سي حفناوي الأمير عبد القادر الجزائري هو قائد المقاومة ضد الغزو الفرنسي، وين توفى؟ في تونس، في دمشق، ولا في وهران؟
1: وهران.
0: وهران والإجابة. مش مشكلة. يعطيك الصحة سي حفناوي، شكرا على مشاركتك، إن شاء الله نسمع ديما صوتك على خير. نمشي للمكالمة اللي بعدها. بعد سي حفناوي شكون معانا؟
2: الو.
0: أهلا وسهلا.
2: عسلامة، نور خليفي من متلاوي.
0: مرحبا، أهلا وسهلا يا نور.
2: بيه.
0: فقط باش نحطوا الامور في نصابها، راهو عندنا كرونومتر وقت اليوفا سي، معناها نعطوا طول الاجابه فهكا باش نكونوا واضحين. اي نور اختاري لي من واحد حتى للثمانيه.
2: خمسه.
0: رقم خمسه الدراما، من واحد حتى العشرين.
2: واحد.
0: رقم واحد غزالة الجبال، مسلسل إذاعي من إنتاج مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية في رمضان 2026 من تأليف حمادي عمار وإخراج أنور العياشي. هل ترى الأحداث نتاعه تدور بين 1930 و 1935، وإلا 1935 و 1937، ولا 1940 1942؟ أنا هيا
2: يا. 1940 و 1942.
0: والإجابة.
3: أيوة.
0: يال أكيد راك سمعتيه معانا في رمضان. ها بيه قولي لي، أعطيني مجال آخر ترى.
2: خمسة.
0: بش تبقي في الخمسة معناها؟
2: أيوة.
0: بيه من الخمسة
2: رقم 7.
0: لحظة لا سي رياضي قلنا يلزمنا نبدلوا المجال فيلزمني نبدل المجال يلا بدلوا المجال من واحد حتى لثمانية.
2: أربعة.
0: رقم أربعة. أربعة الموسيقى فنانة ولا لا؟
2: شوي
0: بين من واحد حتى العشرين ترى؟
2: عشرين.
0: رقم عشرين. أي المتوجة بالجائزة الأولى ضمن فعاليات الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية، يا هل ترى هي روضة عبد الله ولا نجوى عمر ولا أسامة العجيلي؟ إيش نقولوا يا نور؟ نجوى عمر. والإجابة
3: أيوة
0: اي نجوى عمر، وكانت ضيفتنا فرحنا بها برشا في إذاعة قفصة وقت اللي هكا هزت الجائزة اللي كانت بالتحديد نهار 8 مارس 2026. به نمشوا يا نور. نعم نور
2: أيوه.

نور تترشح معانا زي ذا كيف كيف. خليني نعود الأسماء اللي ترشحت معانا نسمعوا أسماءهم وإن شاء الله أصواتهم. إنهرت الخميس نزيها سيم عمر الهاني ونور الخليفي يترشحوا معانا في الأسبوع هذا جديد. ونعود أذكر إنه الجائزة مهدات من محلات من جدول التجهيزات المنزلية بالمضيلة وتلقاها زي ذا كيف كيف في راس الكيف.

مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك. أنت جاهز؟

بدا التحدي. خليك الرابح.

0: كانت من المهرجانات مع مرتضى الفتيتي في مسرح فضاء البرج بقفصة.
1: الفنان لازم يعرف جمهوره شكون، دونك نحبوا نعملوا مزيج في العرض نتاعنا باش اللي يبدا جاي بنته صغيره ويتفرج زاد هو ما يقلقش.
0: تابعونا الليله بدايه من 10 على موجات اذاعه بقفصة
2: معاك تطوى مرايتنا.

0: انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح. بعد نزيها، بعد معمر وسيم عمر، وبعد نور، ايش كون الاسم اللي باش ينضاف لينا نهار الخميس؟ اهلا وسهلا، مرحبا. الو الو، عسلامة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا. عايش؟ نعم،
1: صادق.
0: صادق، سي صادق، مرحبا.
1: مرحبا،
0: نسمع فيك توا سي صادق، نسمع فيك، مرحبا بيك سيدي. اختار لي سي صادق من واحد حتى عايشك، من واحد حتى لثمانية سيدي.
1: ستة.
0: رقم ستة، الرياضة، الرياضة، من واحد حتى العشرين.
1: 12.
0: رقم 12، باهي. الحكم الدولي التونسي مراد الدعمي شارك الحكم في بطولة كأس العالم لكرة القدم في كوريا الجنوبية واليابان في 2002، وكان أدار حكم ساحة مباراة المكسيك والإكوادور في دور المجموعات. وقتاش انتهت وقتها بفوز المكسيك بقديش على قديش؟ يا إما 1-0 ولا 2-1 ولا 3-2. ثلاثة اثنين والإجابة. مش مشكلة سي صادق، نمشوا المحور آخر. هاي نمشوا المحور آخر، ما يسالش.
1: نمشوا العشرة،
0: معناش محور عشرة، عنا من من واحد ثمانية. نمشوا للأدب وللشعر، اش أحوالك في الأدب وفي الشعر يا سيدي؟
1: فما
0: شوي شوي، من واحد حتى العشرين. نمشوا الرقم عشرة، ورقم عشرة يقول لك تونسي تحصل على جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية، يا هل ترى هو وإلا هي فضيلة الشابي وإلا لحبيب السلمي وإلا نزار شقرون؟ شكون فيهم؟
1: لولا
0: فضيلة الشابي والإجابة. أدوما هذيك هي إن شاء الله فيها من اللي عنا مكلمة أخرى. رياض عنا مكلمة أخرى، لا ملا، نستنوا مكلماتكم على 31-376-730، وجائزتنا مهدات من محلات بن جدو للتجهيزات المنزلية، تلقوها في المظيلة وتلقوها زي كيف في راس الكيف.

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك.
1: ليمن باش نقولوا مبروك نهار الخميس. بدينا اليوم في السباق وبدينا اليوم في أسبوع جديد ومنافسة جديدة ودفعة جديدة زادة من المكالمات الهاتفية. ألو.
2: ألو.
1: أهلا وسهلا. عسلامة. مرحبا.
2: وبيك تحية ليك الفريق العام معك وكيف المستمعين والمستمعات في عاد قصر.
1: الله يخليك وشكرا ليك. يلزمني نقول شنو الاسم باش رياض تبدأ عند المعلومة كاملة.
2: ما تذكرتينيش يا نهاد.
1: أنا تذكرتك يا صالح. ما يلزمني أنا نعلم أنه سي صالح

0: الله أعلم.
1: 72 وإحنا نقول مش مشكلة. يلا مازال عنا الخيارات. اختار لي مجال آخر. اختار لي مجال آخر ترى. اختار لي
0: من واحد للثمانية ولا من واحد
1: أي من واحد حتى للثمانية. أي ناحية رقم سبعة. اختار لي من واحد حتى للثمانية. عشان ذا سبعة اخترناه.
0: ثمانية.
1: رقم ثمانية. الأدب والشعر من واحد حتى العشرين.
0: 16.
1: رقم 16. أي يا سيدي سي سالح اسمعني بالقداء وكمل لي البيت الشعري هذية بالقداء. إن لقوم أبت أخلاقنا شرفا يا إما أن نبتدئ بالأذى من ليس يؤذينا وإلا والصمت عن جاهل أو أحمق شرف وإلا وكان الزمان بلقياكم يمنينا. إن للأسف ما نجمش نعود عليش جاي يلزم في لحظة تكون الإجابة صحيح. يمكن هكا البيت الشعري هذا يلزم عتيق باهي أخذ لي واحد اثنين ثلاث
0: ثلاث
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هكا هكا لا رياض رياض يظل يجي يفسد لي في علاقاتي مع المستمعين. مرحبا ان شاء الله نسمع ان شاء الله نسمع ديما صوتك على خير. المهم واحنا ربحين صوتك سيسا لحياتك الصحه. شكرا ليك. نمشي للمكالمه اللي بعدها لا كملنا به. يلا اذا عنا نزيها سي معمر الهاني نور خليفي ثلاثه مترشحين معانا للخميس وجائزتنا مهدات من محلات بن جدو وللتجهيزات المنزليه بالمظيله وبراس الكيف. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا. شكرا على انكم كنتوا حاضرين معانا وسمعتونا اصواتكم. غدوه فاتت نلقاكم في نفس التوقيت في نفس المجال. تحيه كبيره الكوكب اللي كانت في الاخراج الفني لهذا الفضاء وسعيده جدا بمرافقة صديقي وزميلي رياض الحيدوري. في أمان الله. باي باي.

0: الفنان مرتضى الفتيتي في سهرة افتتاح مهرجان قفص الدولي في الدورة 46. الليلة بداية من العشرة،
1: نعمل جو
0: سهرة ممتعة.

0: تمام ساعة الواحدة ظهرا في استوديو إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: هذه الآن ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم يقدمها أحمد حراثي، وفي البداية إليكم أبرز عناوينها. المصالح المختصة بولاية قفصة تواصل تنفيذ سلسلة من حملات المراقبة الصحية للمطاعم والفضاءات الترفيهية المفتوحة للعموم. في ولاية تزر عناية مستمرة بكبار السن من خلال زيارتهم بمقار سكنهم لتقديم المساعدة خلال موجة الحر. وفي العالم، الدبلوماسية الإيرانية تنفي طلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وتؤكد سيطرة طهران على مضيق هرمز. أهلا بكم. تواصل مصالح الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفص القيام بسلسلة من الحملات التحسيسية الصحية. هذه هي الحملة التي انطلقت منذ شهر جويلية الجاري، تشمل المطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة والفضاءات الترفيهية. وقد أفضت حملات المراقبة الصحية إلى تسجيل مخالفات صحية إلى جانب إغلاق محل تجاري. عمر العبدلي منسق الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة يتحدث للأخبار.
2: في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي المتعلق بالمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية خلال هذه الصيفة، وتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ركزت فرق المراقبة منذ تقريبا بداية شهر جويلية على المواد الغذائية سريعة التعفن، خاصة على مستوى الأكلات الخفيفة والمطاعم والفضاء الترفيهي والعائلية خلال الفترة المسائية والليلية، بالإضافة للفترة الصباحية، حيث تم القيام بحوالي 81 زيارة مراقبة رسمية، تم على أثرها رفع 9 مخالفات صحية، إما في شكل تنابيه كتابية لعدد 8 محلات، وتم غلق محل إذا كان يمثل خطورة على صحة المستهلك. كذلك بالتوازي تم القيام برفع حوالي 7 عينات من المواد الغذائية وإخضاعها للتحاليل المخبرية، وحوالي 12 عينة من مياه الشرب. كذلك تم حجز وإتلاف كمية هامة الحقيقة من الأكلات الجاهزة، تمثل في فريكاسي، في ملاوي، في كذلك مواد أولية لإعداد الأكلات الخفيفة هذه، كما السلامي، كما الكويكا، كذلك سكالوب سلايت، معناها كميات متفاوتة بين 5 حتى 15 كيلوغرام، كذلك عظام، وكذلك هريسة وسلطة مشوية وسلطة خضراء. الكمية الجملية تقدر بحوالي 121 كيلوغرام. مزيد فرق المراقبة تأمن المراقبة خلال الفترة الصباحية وكذلك خلال الفترة المسائية والليلية، خاصة مع نهاية الأسبوع يستهدفوا فيها الفضاءات والمطاعم اللي تحلوا في الليل. كذلك تم تركيز المراقبة على المياه المعلبة المعروضة لبرا، لأنه لاحظنا أنه مياه الشرب تتحط قدام الحوانت وقدام الفضاء الكبرى. الحقيقة قمنا بحملات ومازالت متواصلة، خاصة على مستوى المخازن الكبرى للبيع في المواد الغذائية الجملة ونصف الجملة، وللبيع في المياه المعلبة. والحقيقة تم التأكيد العديد من المناسبات أنه المياه تكون محطوطة لداخل. الحقيقة ما لاحظناش أنه ثم ماء موجود لبرا، خاصة على مستوى المخازن الكبرى. يبقوا بعضك الفواكه الجافة، تم حالة بحالة لنأخذ فيها الإجراءات من خلال التنبيه ثم القيام بعملية الحجز إذا كان تعود العملية، وإن شاء الله يتعدى نقوله فترة بدون تسمات غذائية،
0: نرجو ذلك. بالشراكة مع الجمعية الجهوية لرعاية المسنين، تواصل المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتوزر تواصل تنفيذ زيارات ميدانية لكبار السن بمنازلهم، وذلك في إطار الإحاطة والعناية بهم خاصة في فترة ارتفاع درجات الحرارة. عادل السلامي رئيس مصلحة كبار السن بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتوزر يتحدث لمراسلة الإذاعة وحيدة مبارك.
3: بالنسبة للزيارة هذه في إطار أيامات تعتبر موجة الحرارة فيها شديدة، هنا برنامج قاعدين نزوره في كبار السن في بيوتهم، نقدموا لهم بعض المساعدات، مركزين خاصة على النصائح، نشوف كيف ليهم خاصة باش تكون أكثر رعاية، نخلوهم يشتغلوا في أماكن قريبة للشمس ولا قريبة للشيل، وكذا نحاولوا نوفروا مكان يكون بارد شوي. كذلك إذا صحناهم ولا في أي حالة خطر ولا حالة كبير السن تعرض لأي وعكة ولا كذا، أرقامنا موجودة يتصلوا بنا في أي وقت، نجوم في أي وقت معنا، كذلك طبيب العائلة، حاولوا نوعوهم ونوعوا خاصة الأسر نتاعهم، وهذا بالأساس اللي قاعدين نزرعوا عليه باش كبير السن ديما نفقدوه، يشوفوا يا ترى في حالة سيئة ولا حالة جيدة، ونحاول ندخل في الوقت خاصة مع الوقت إذا كان لقينا شوية إشكاليات مثلا في المستوى التاو أو كذا، قلنا لهم إذا كان حد ناقص مرحة ولا كذا نوفروا له. تقريبا هذه خرجاتنا خاصة في الأزمة هذه نتاع تقريبا، تو كملنا مثلا التوزر، إن شاء الله باش نبدأ بقيت ما تنديات كل مرة نشوف ما تندية إن شاء الله ما تنديش. هو رأى الزيارات قاعدين نقومها سنة وعنا العام كامل عندنا زيارات كبار سن دقة تقريبا تو كثفنا الزيارات خاصة في المجتحر هذه لأنها كبار سن فيهم اللي تعب شوي وفيهم كذا مستوى جمهورية تونسية كلها بالنسبة لنا نزور ونسمع البرامج عندنا برامج الدعاء العائلي اللي هو تابع المندوبية بركة برامج بركة بنقطة اللي هو تابع الجمعية وفي نفس الوقت وين ما نسعوا بحالة ونسعوا معنا أي حالة تهديد وسط كبير سن في ولاية تنظر كل إلا وندخلوا معها مع السلطة وإلا وحدنا ولا مع الجمعية ولا رأس مصحة واحدة ولا عندنا حالة تهديد ما لو نكون في الموعد نزورها ونحاول ندلوا ساعة.
0: تتواصل الاستعدادات لتنظيم الدورة 18 لمهرجان قبلي الدولي الذي سيمتد من 30 من جويلية الجاري إلى 7 من شهر أوت القادم، وقد حرص منظمو هذه التظاهرة على أن تكون البرمجة متنوعة وتلبي كافة الأذواق رغم ما يعترض التظاهرة الثقافية من صعوبات تتعلق أساسا بضعف الميزانية فضلا عن غياب مسرح للهواء الطلق بولاية قبلي. مدير الدورة 18 من مهرجان قبلي الدولي محمد بوبكر يقدم مزيدا من التفاصيل في تصريح لمراسلة الإذاعة من قبلي ماجدة عمر.
4: أعلن على برمجة مهرجان قبلي الدولي اللي باش يمتد بين 30 جويلية إلى 7 أوت. البرمجة متنوعة لجميع الأذواق، حاولنا نرضي الجميع برغم كل الصعوبات، قلة الدعم المادي من ضعف الميزانية لغياب المسرح هواء الطلق اللي قاعدين مع كل المتدخلين والسلطة المعنية باش نصنعوا فضاء، ينعم باش نصنعوا فضاء ينجم يحتضن فعاليات المهرجان. بالنسبة للبرمجة الافتتاح 30 جويلية باش يكون مع الفنان الشاب اللي يجمع بين الشعبي والوتري حمودة فلاح، 31 جويلية الشاب بشير، 1 أوت مسرحية بابا نويل صابر الوسلاتي، 2 أوت مع سهرة الطرب للفنان أحمد الرباعي، 3 أوت وهي سهرة الحدث لعرض الزيارة، 6 أوت سهرة الشباب بامتياز للفنان الراب يونغ أرزاد، 7 أوت سهرة الاختتام مع العرض الرائع الربوخ لحاتم اللجمي. ندعو جمهورنا بالمواكبة العروض.
0: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة قفصة. شرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم في عقد جلسة عامة طارئة خصصت للتداول في الشأن العام وبحث تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء التي شهدتها جهات البلاد. وبخصوص انقطاعات الكهرباء سيناقش النواب لجوء الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاعتماد القطع الدوري للتيار الكهربائي في أغلب الولايات في إطار إجراءات حماية استقرار الشبكة الوطنية. أما بخصوص أزمة مياه الشرب فستتناول الجلسة انعكاسات انقطاع التيار الكهربائي على توقف عمليات ضخ المياه وهو ما فاقم معاناة المواطنين والعائلات. وتهدف هذه الجلسة إلى مطالبة سلطة الإشراف بتقديم توضيحات حول واقع استثمارات الصيانة وتحديث شبكة الكهرباء والمياه إلى جانب بحث حلول عملية جذرية تكفل استمرارية التزويد بالخدمات الأساسية وتعزيز جاهزية البنية الأساسية لمواجهة الأزمات مستقبلا. تنطلق اليوم 27 من شهر جويلية الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 31 من هذا الشهر لفائدة الناجحين في مناظرة البكالوريا 2026. وتتم عملية التوجيه بتعمير بطاقة الاختيارات على الموقع orientation.tn. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم الثلاثاء 28 من جويلية هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. وأوضحت الإدارة في بلاغ إعلامي موجه للمطالبين بالضريبة أن هذا التاريخ يمثل اليوم الأخير من الموعد القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد المخصص لذلك، مشيرة إلى إمكانية إنجاز هذه الإجراءات خلال الأيام السابقة للأجل الأقصى. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين إلى المرور إلى القباضات المالية أو استخدام المنظومات المتاحة للتصريح مبكرا تفاديا للاكتظاظ والازدحام بمقرات القباضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في اليوم الأخير. في العالم، ذكر اليوم الجيش الأردني في بيان له أن سلاح الجو اعترض وأسقط طائرتين مسيرتين استهدفت أراضي المملكة. وأشار البيان إلى أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تصفر عن أي إصابة بشرية أو أضرار مادية، وكذلك لم يذكر البيان من أين أطلقت المسيرتان. قال اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لم تطلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وإن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير. ميدانيا قتل 4 عسكريين أمريكيين وأصيب أكثر من 200 منذ استأنف الجيش الأمريكي العمليات القتالية ضد إيران في شهر جويلية الجاري وفقا لإحصائيات الخسائر العسكرية التي أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية. ورغم تأكيد أن العسكريين الأربعة المتوفين لقوا حتفهم خلال الجولة الجديدة من الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، فإن وزارة الدفاع الأمريكية لم تؤكد بعد ما إذا كانت جميع الإصابات المسجلة مرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني. هذه النشرة انتهت، وفيما يلي تذكير بعناوينها. المصالح المختصة بولاية قفصة تواصل تنفيذ سلسلة من حملات المراقبة الصحية للمطاعم والفضاءات الترفيهية المفتوحة للعموم. في ولاية توزر عناية مستمرة بكبار السن من خلال زيارتهم بمقار سكنهم لتقديم المساعدة خلال موجة الحر. وعالميا الدبلوماسية الإيرانية تنفي طلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وتؤكد سيطرة طهران على مضيق هرمز. شكرا لكم على متابعة هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: الفنان مرتضى الفتيتي في سهرة افتتاح مهرجان قفص الدولي في الدورة 46. الليلة بداية من العشرة،
1: نعمل جو
0: سهرة ممتعة.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: عيشوا معنا الفن 13 دقيقة بعد الماضي ساعة. تحية مجددة لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. رحلتنا الموسيقية كالعادة معاكم تبدأ من توا حتى الثلاثة، برشا غنيات وبرشا حكايات، خليكم معنا برانشي.

0: رجعنا معكم من جديد ومواصلين المشوار متاعنا حتى الثلاثة في أخبار الفن اليوم باش نتحدثوا على إليسا. إليسا غنيتها أيامي بيك بعد 19 عام من صدورها نلقوها اليوم على قوائم البيلبورد العربية، موجودة على قائمة الهوت 100 أغنية لأول مرة. هكا تكون الفنانة إليسا تحقق حضور على قوائم البيلبورد العربية الأسبوع هذا بعد ما دخلت الأغنية أيامي بيك قائمة هوت 100 لأول مرة وتحتل في المركز 79 كأغنية جديدة بعد 19 عام من طرحها. تصور بعد 19 عام يجي معناها يوم السعد وتدخل قائمة البيلبورد العربية وهي النسخة العربية من بيلبورد العالمية. أغنية أيامي بيك ضمن ألبوم إليسا السادس اللي يحمل نفس الاسم أيامي بيك واللي طرحته في 18 ديسمبر 2007. الأغنية من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر علي وتوزيع تميم، وحققت وقت صدور ونجاح كبير وكانت واحدة من أبرز الأغاني الألبوم. وأيامي بيك الألبوم شكل محطة بارزة في مسيرة إليسا، حقق نجاح تجاري واسع. طبعا الأولى كانت نفذت بكري وبلغت 150 ألف نسخة في القاهرة خلال 5 أيام فقط من طرحه، كما تصدر قوائم المبيعات 3 شهور متتالية وحافظ على وجوده بين الألبومات الأكثر مبيعا لمدة قرابة 2 عامين. والظهور ما كانش الإنجاز الوحيد لإليسا الأسبوع هذا، وواصلت غنيتها عايشالك تقدمها على قائمة هوت 100 بعد ما صعدت من المركز 51 ل 48، وتقدمت إليسا على قائمة أعلى 100 فنان إلى المركز 15 بعد ما كانت في المرتب 16 الأسبوع الماضي. نذكروا أنه هذا يجي بالتزامن مع استمرار نشاط الفني لإليسا اللي ساعدت مؤخرا ألبومها أنا سكتين عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية بعد انتصارها قضائيا في نزاحها مع واحد من شركات الانتاج، ويرجع الألبوم للجمهور ويواصل تعزيز حضوره على المنصات الرقمية. بعد الفنانة إليسا ما زلنا مش باش نبعدوا بعيد على لبنان، ومش باش نبعدوا جديد على كوكب الفنانين متاع نفس الفترة تقريبا. مش نحكو على الفنانة هيفا وهبي، ونحكو على آخر أعمال هيفا وهبي. غنيت هيفا وهبي مع سان ليفانت ميتسوبيتشي وغنيتها بحبك، تحقق أقوى دخول على قائمة الهوت 100، أعلى مراكز الدخول الأسبوع هذا، كانت ضمن المراتب العشرة الأولى مباشرة بعد طرحها. وزاد كيف الغنية متاع بحبك، الغنية هي الهيفا وهبي وسانت ليفانت، انطلاقة قوية الحقيقة على قوائم البيلبورد العربية. الغنية مازالت كيف جديدة وتدخل ديريكت لقائمة هوت 100 مباشرة في المركز السادس، وتسجل هكا واحد من أعلى مراكز الدخول الجديد الأسبوع هذا الحقيقة. أغنية بحبك زادة كيف تبدأ بداية قوية على قائمة البيلبورد العربية، دخلت قائمة الهوت 100 مباشرة في المركز 13. هكا زوز أعمال يأكدوا أنهم هما نجحوا من منظور الفانز متاعهم، من منظور زادة كيف الشركات هذوما. مش نخليكم تسمعوا الأغنية ورجعين.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي

موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات

بزنا مواصلين معكم مشوارنا ورحلتنا الموسيقية حتى الثلاثة، وأكيد بعد موجز الأخبار نرجع برشا أخبار موسيقية وفنية.

0: الثانية بعد الزوال على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أسفرت حملات المراقبة الصحية التي تقوم بها الإدارة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة عن تسجيل 9 مخالفات بعد القيام ب 81 حملة شملت محلات بيع الأكلات الخفيفة والفضاءات العامة، بالإضافة إلى حجز وإتلاف 271 كيلوغرام من المواد المستعملة لإعداد الوجبات بحسب ما أفاد به عمر العبدلي المنسق الجهوي بقفصة. عبر نواب الشعب خلال جلسة برلمانية اليوم خصصت للتداول في أزمة انقطاع الماء والكهرباء عن احتجاجهم عن غياب الوظيفة التنفيذية عن مخاطبة الشعب التونسي بشأن أسباب الأزمة وتقديم توضيحات حول موعد انتهائها. تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكميات المخصصة للطباعة ولطباعة الكتب المدرسي للموسم الدراسي 2026-2027 والبلغ 5446 طنا من الورق، وفق الرئيس المدير العام للشركة سامي البريكي. وأوضح البريكي في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء أنه تم إلى حدود اليوم توزيع 4876 طنا من الورق، بما يمثل نسبة إنجاز تناهز 88%، فيما لا تزال 660 طنا متوفرة بمخازن الشركة وموضوعة على ذمة الحرفاء عند الطلب. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك تبعا للنشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بتوقع تقلبات جوية بداية من بعد ظهر اليوم تتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة ورياح قوية. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني اليوم سيطرتها على منطقة أم بادر بولاية شمال كردوفان عقب عمليات عسكرية قالت إنها أسفرت عن إخراج قوات الدعم السريع من المنطقة. وتواصل القوات المسلحة السودانية تنفيذ عمليات التأمين والتمشيط في عدد من مدن ومناطق ولاية شمال كردوفان عقب إعلانها استعادة السيطرة عليها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

هذا الشاب حسني، حسني شقرون، ظاهرة فنية استثنائية غيرت مجرى موسيقى الراي وصنعت ثورة في وجدان الشباب في أواخر الثمانينات والتسعينات. الشاب حسني اتميز بقدرته الكبيرة على تحويل الراي من طابع الفولكلوري إلى أسلوب عاطفي، ولا يعرف بالراي سنتيمونتال. هكا غنى بصدق، صدق كبير الحقيقة، غنى على برشا مواضيع وكل كلماته من تفاصيل الحياة اليومية البسيطة، وفضل صوته الدافئ المليء بالشجن وإنتاجه الغزير يتربع على عرش الأغنية العاطفية وينال محبة ملايين من الجماهير. ورغم يد الغدر اللي امتدت وطالته واختلته في عز شبابه وعطاؤه في مسقط رأسه بوهران ابن العشرية السوداء، مازال إرثه الفني عابر للأجيال ومازال متربع على عرش الأغنية العاطفية ورمز حي للفرح الإنساني اللي يقبل الغياب والتنسي. الله يرحمه شاب حسني، نعرفه اللي عنده التوى ملايين من الحبين، من الملايين من المحبين، ومازال الناس تحبوا حتى الأجيال الجديدة. نشوفوا على السوشيال ميديا، احنا حكينا المرة فاتت على الأغاني القديمة اللي اليوم جيل جديد وجيل زاد، كل واحد كيفاش يحب يسميه، رجعوا لغنيات ذوما ومن المستمعين اللي حكينا على أغاني الأواخر، أغاني مثلا وردة وغيرها من الفنانين. زاد كيف كيف الحقيقة شاب حسني نشوفه أغانيه ما زالت في السوشيال ميديا موجودة عبر الجيل الجديد، وزاد تعمل برشا ترندات، وبالحق ما زال محافظ على لقب ملك الأغنية العاطفية.

يا غزي الريف، محليهم بالرسم اغنياتنا ومحليهم محليهم مش فقط اغنياتنا ومحليهم كل التفاصيل اللي نشوفوها من خلال الاغنية، اللحن وين يهزنا، التراكن اللي يهزنا فيها من موروثنا الاصيل اللي مثل هويتنا واللي مثل جزء من كينونتنا. أغنية هذه أغنية تراثية أعاد تقديمها الفنان رؤوف ماهر بتوزيع عصري وحققت نجاح كبير من خلال الفيديو كليب اللي عمله واللي يبرز فيه التراث البدوي. الأغنية بالأسلوب متاحة عجبت برشا التوينس اللي خلتهم الكل إذا ما خذوش الصوت نتاع الأغنية يهزوا كامل تفاصيل الفيديو اللي بين فيه اللباس التقليدي متاعنا وربوح صحرائنا المزيان، الخيل والفروسية اللي تقريبا التوينسا يعشقوها الفروسية. ساهم الحقيقة رؤوف ماهر من خلال الغنيات وفي تعزيز الوعي بالتراث الموسيقي المحلي خاصة بين الأجيال عبر وعبر مجموعة من الأسماء. اليوم برشا غنيات تراثية بتوزيع عصري جديد وخصوصا بالفيديو كليب اللي يعكس الموروثة متاعنا، خلى أنه الرسالة تنتقل من جيل إلى جيل.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: عيشوا معنا الفن، إن شاء الله تكونوا عشتوا معنا الفن اليوم اللي تحبوه واللي يعجبكم. إن شاء الله نكونوا لبينا كامل الأذواق، نعرفوا كل واحد وذوقه في الموسيقى. فما اللي حب على البلايليس أجد الأغاني، فما اللي حب التربي، فما اللي حب الشرقي، فما اللي حب الغربي، فما زاد كيف كيف اللي حب الأغنية الخليجية. وبين هذا وذاك نحاولوا نكونوا في الرحلة هذه لبينا تقريبا كامل الطلبات. في الختام ممكن ما يقولوا ختامها مسك، وبما أنه نحب يكون الختام مسك، اخترنا باش يكون الختام بصوت الفنانة وردة الجزائرية. نخليكم مع أحلى أنغام وردة الجزائرية. شكرا للناس اللي تابعتنا عبر أثير إذاعة قفصة، وللناس اللي تابعتنا عبر الويب. شكرا سادة كيف كيف الناس اللي خلونا تعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك. وكل عادة الموعد يتجدد معاكم في نفس التوقيت على نفس الموجة. وأجمل تحيات فريق البرنامج كوكب إبراهيمي وفتنة خليفة.

0: الفنان مرتضى الفتيتي في سهرة افتتاح مهرجان قفص الدولي في الدورة 46. الليلة بداية من العشرة،
1: نعمل جو
0: سهرة ممتعة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد الثالثة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تتواصل بمختلف المكتبات العمومية بسيدي بوزيد فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي ينطلق منذ منتصف هذا الشهر ويتواصل 15 من أوتو القادم من خلال برمجة سلسلة من العروض والورشات والأنشطة الموسيقية. عبر نواب الشعب خلال جلسة برلمانية اليوم خصصت للتداول في أزمة انقطاع الماء والكهرباء عن احتجاجهم على غياب الوظيفة التنفيذية عن مخاطبة الشعب التونسي خلال الجلسة بشأن أسباب الأزمة وتقديم توضيحات حول موعد انتهائها، وانتقدوا ما وصفوه بفشل السياسة الاتصالية للحكومة. ينظر مجلس نواب الشعب يوم غد خلال جلسة عامة في مشروع قانون يخص الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لشركة فوسفات قفصة لتمويل اقتناء معدات منجمية حديثة. فتحت اليوم البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي بداية منتصف النهار باب تعمير بطاقة الاختبارات أو الاختيارات الخاصة بالدور الرئيسي لتوجيه الجامعي من جميع التلاميذ الناجحين في البكالوريا لسنة 2026. وتتواصل عملية اختيار الشعب ضمن الدور الرئيسي للتوجيه لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 31 من جويلية الجاري. قال المتحدث باسم الحرس الثوري أن الهجمات الإيرانية على المواقع الأمريكية في منطقة الخليج أسفرت عن مقتل 200 عسكري أمريكي وإصابة عدد أكبر خلال الحرب الأخيرة. قال المتحدث باسم أنصار الحوثيين أن الجماعة استهدفت إمدادات ونقل نفط من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من المسيرات المجنحة. نلتقي من جديد.
2: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. العلم والحياة.
4: متتابعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. في اختراق علمي يبدو أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع، نجح فريق من الباحثين في تطوير نوع جديد من البلاستيك القابل للبرمجة، يمكنه أن يدمر نفسه بالكامل عند الطلب في خطوة قد تعيد رسم مستقبل المواد الصناعية وتفتح باباً جدياً لحل أزمة التلوث البلاستيكي العالمية. هذا البلاستيك المبتكر لا يعتمد على الطرق التقليدية للتحلل، بل يحتوي داخله على أبواغ بكتيرية خاملة سبور تبقى نائمة طوال فترة الاستخدام، وعند تعريض المادة لظروف محددة مثل الرطوبة أو إضافة محفز كيميائي تستيقظ هذه الكائنات الدقيقة وتبدأ بإنتاج إنزيمات قادرة على تفكيك سلاسل البوليمر البلاستيكي بشكل كامل. وبحسب دراسة جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، يعتمد النظام على إنزيمين رئيسيين يعملان بتكامل دقيق. فالإنزيم الأول يجزئ السلاسل الطويلة للبلاستيك إلى وحدات أصغر، أما الإنزيم الثاني فهو يكمل العملية عبر تحويل هذه الوحدات إلى مركبات بسيطة قابلة للتحلل الحيوي، ما يمنع تكون الميكروبلاستيك الذي يمثل أحد أخطر أشكال التلوث الحديثة. ففي حين يستغرق البلاستيك التقليدي مئات السنين ليتحلل في البيئة، أظهرت التجارب أن هذا البلاستيك الجديد يمكن أن يتحلل بالكامل خلال أقل من أسبوع عن تفعيل آلية التدمير الذاتي. المثير للاهتمام أن المادة تحتفظ بمتانتها وخصائصها الصناعية طوال فترة الاستخدام، ولا تبدأ عملية التحلل إلا عند إعطاء الإشارة المناسبة، مما يعني أن المنتج لن يتلف قبل أوانه، وهو أحد أكبر تحديات التي واجهت محاولات تطوير البلاستيك صديق للبيئة في السابق. فهل هو حل المشكلة عالمية؟ فالبشرية كما نعرف تنتج أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك سنوياً، ينتهي جزء كبير منها في المحيطات أو مكبات النفايات، حيث يتفتت إلى جزيئات دقيقة تدخل في السلسلة الغذائية وتهدد صحة الإنسان والكائنات الحية. هنا تكمن أهمية هذا الابتكار. بدلاً من التعامل مع النفايات بعد إنتاجها، يمكن تصميم المادة منذ البداية بحيث تعرف متى تنتهي مهمتها. هذا التحول من إدارة النفايات إلى تصميم النهاية قد يمثل نقلة نوعية في الاقتصاد الدائري. هذا النوع من البلاستيك يمكن استخدامه في مواد التغليف أحادية الاستخدام والأدوات الطبية القابلة للتحلل داخل الجسم والإلكترونيات المؤقتة، وحتى في الصناعات العسكرية والفضائية حيث تكون الحاجة لمواد تختفي بعد أداء وظيفتها. كما يمكن تعديل سرعة التحلل عبر التحكم في تركيبة الأبواغ والإنزيمات، ما يمنح المصنعين مرونة غير مسبوقة في تصميم دورة حياة المنتج. رغم الحماس الكبير، لا تزال هناك تحديات أمام التطبيق التجاري، مثل تكلفة الإنتاج وضمان الاستقرار طويل الأمد والتأكد من أمان استخدام الكائنات الدقيقة في جميع البيئات. ومع ذلك يتفق الخبراء على أن هذه التقنية تمثل خطوة جريئة نحو جيل جديد من المواد الذكية، مواد لا تكتفي بخدمة الإنسان بل تعرف أيضاً متى تختفي. شكراً لكم على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمادي الرويسي.
3: العلم والحياة.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع الإذاعة المحلية بالقصرين وتحت إشراف إذاعة قفصة تقدم.
1: هيا أنا برني وأنا شلبي ناراني مع الحسين ما عادش نفهم حد شيء. هيا سقط راحك. هيا
2: جيت نخطب في الطفلة خيرا للعقبي ولد العيفة.
1: هاي إيش بي ما منه
3: أبوي ما كانش يعاون في الثوار سلطان.
1: عرفتهم يكذبوا علي ودي كلمات.
3: أبوي كان واحد من الثوار.
1: إذا
4: حسين أبيك عاش راجل وميت راجل ميت مقرون وفيدو ميت واقف كي النخلة.
5: أي واحد فيك بيه عاون فلاقة انت كل وأنا حطه في حابس.
2: نعم ذبية حتى اللي يثبت سيرتهم بخير نقتلوه ونعلقوه في السوق.
1: على خاطر أخوياننا في الجزائر استنوا فينا من بعد لازمك تخير مريم بنت المعمر ولا تونس يا ذياب. تونس يا ذياب.
0: فج الصفصاف
6: برا وليتي ربي ينصركم وربي ينصر تونس.
0: التسجيل الصوتي عبد بيمولة. تركيب ومزج لسعد الدريدي. موسيقى الجينيريك محسن الماطري. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.
7: السلطان
1: أنا عم عامل عربي.
7: وينك عندي شهر ما شفتكش.
1: خويا عامل عربي أنا الحقيقة انت ربي ملي الشيخ عمل لك العاملة المشومة وقتل الرجال حق باطل. خوي نهربت حذا المدب وليت خايف على روحي.
8: شواشي ورد عود قرم في العودة شيح تليل.
7: وسع غادي مرا وسع غادي مرا يا ولديك بعدي بنتك على كالنصب روح يا المربي بحاله.
8: فاح والمريض يصبح مرتاح فاح ليلة 14 يا حليل الملقى وقتاش.
7: ايه يا مرا يعيش يرحم والدي بعدي بنتك غير. ايه هز هذيك الشيح متاع فج صفصف.
8: قالوا الملقى مع على 11 ايه ولفي ما تنساش جيب الواد اللي نتلقى بحذاك الشاش.
1: خويا عامل عربي ذا يبيع في شويه كليل وشويه شيح يابس هو نهار ربي هو خضرت علينا. ها ومنتري واشي ها وعود ليله 14 في قمره. خويا عامل عربي ذا يبيع في شويه كليل وشويه شيح يابس وهو نهار ربي هو خضرت علينا. ها ومنتري واشي ها وعود ليله 14 في قرنفل. خويا وش بيه خضرت هذه
3: مش خضرت.
1: مش خضرت يا ولدي. انا حس ويهز وينفض وساعات نقول ضبع خلاص.
3: كسكت سلطان الليله ماك جاي بحذايا تو نفهمك علاش انا قلت لك راه عمي العربي مش خضرت. يسكت.
1: لا لا لا لا يا تفهمني تو يا خضرت.
3: يصبر سلطان الصوف يتباع برزان يا اخي باش نفهمك في السوق الليله بحول الله
1: ان شاء الله
3: نقعد انا وياك راس ونفهم.
1: باهي باهي باهي الليله نجي نتعشى بحذاك وبحذا خالتي ومن بعد نمشي نسرق شويه لوز هذاك باش نعدوا بهم السهريه ونتقابلوا في المندره تحدث.
3: تو مش كنبطل حكايه السرقه نتاع اللوز.
1: لا لا لا لا مش نبطل. الشيخ هذاك الا من بيلكو ومن بعد ما يوف اللوز نتعدن الفصدق. زعما انا ما نتسماش نعاون في الثوار يا بخوي.
3: ها كيفاش تعاون في الثوار سلطان بسرقه اللوز والفصدق من السواني بتاع الشيخ والمعمر؟
1: ايه يا ولدي مش كفاهم انت تيماني ناكي نسرق اللوز والفصدق يولي الشيخ والمعمر يكثروا في العساسة على السواني وينقصوا العساسة والقوادة اللي منسنسوا على اخبار الثوار وشكون يعاون فيهم وشكون يقابل فيهم. ها وش رايك في الخطة؟ اما راني محكيت على حتى حدث يا بخي كان لي كنت قاطنا عندي فيك الثقة الكبيرة وانت لك ولد عمي ولد خالتي تتبعني.
3: لا لا باهي الخط تهنى ما نحكي لحتى حتى.
1: هاي وحش مدام انت قلت لي باهي الخطة معناها انا نكمل نسرق اللوز والفصدق نسواني بتاع الشيخ والمعمر.
3: يا ولد يسكت رانا في السوق فش الصفصاف الكل سمعوه. هاي سلطان برق بشورك والليلة بعد صلاة المغرب
1: ان شاء الله
3: تجي تتعشى بحذي نصلوا العشاء ونخرجوا نسهر في المنطقة.
1: اللهم بارك.

0: هايم نار هايم هاي
1: نعم سيدي الشيخ جاك
0: الراح جاي
2: سيدي الشيخ ناديت لي
0: هاي ناديت لك
2: ان شاء الله لاباس
0: لملاي الخدامه الكل يجوني حالا
2: تو
0: اي تو الا ما نشوم ليلتهم وناديلي على النخل ولدي حتى هو عندي معاه حساب
2: هو زاد اي النهار الازرق باه يالله يبارك باه يا سيدي باه درجه ودرجين قدره ربي يكونوا بحذاك
0: لا درجه ولا درجين هيا نحب دقيقه الناس الكل قدامي
3: الله يا شيخ تاكلوا وتشربوا وترقدوا كي الزوين ونا يسرق فيا السلطان البهالي ولا مفاق بيا لا وزيد يشق الثانيه متاع عيناه ويتعدى للجنان متاع المعمر ويقولوا لي راو كلها الحلو في اللوز الا ما يجيبكم للثنيه اما كان شنا مشني الشيخ رابح الا ما نعلمكم كل واحد في شجره لين تتربوا وتفيقوا على ارواحكم
2: يزرو شوية سيدي الشيخ رو متخشش من عرش على العش
4: مش دم
2: وين ندري عليه ناش دم
4: تفجع فينا معاك نهار ربي الشيخ
2: هاي سيدي الشيخ هاي هاني جبت لك الجماعة وقعد كانك بو علي هانو قاعد يتفقد في الثانية من شيرة الواد
0: يتفقد في الثانية من شيرة الواد محسوب عملت فيها خصلة انت وياه عندي شر وناس اكت عليكم لاني كنت لاهي مع مسيو زيزي شوي أما اليوم يلزمني نقل عليكم وذانيكم الكل النخلي ولدي
5: نعم أبي
0: أنت اللي معمل عليك باش ترد بالك على أمك وأختك وتوقف على الخدامة وتعاونني على هم الدنيا وتستحفظ معايا على المشيخة اللي عندهم سنين يحبوا ينحوالي وأختك تقابل في ذياب هي ومريم بنت مسيو زيزي وانت راقد على وذنيك
5: ما في باليش باي يا اخي كاجا في بالي باش خلاها تقابل ذياب ولا غير وانت كراجر باي وثاني حاجه واش باش نقول لك انا باي قداش مني تعبت الحقيقه الخدامه والثانيه وقضيه الدار الكل على راسي نعس على كل صغيره وكبيره في هالفج
0: مازال عندك حاجه واحده تقابلني بها ها وزيد تحل في فمك وتتكلم زيد دنكس راسك
5: سامحني باي
0: عطيك مقرون وما حزمة ديما معمرة بالكرتوش يا أخي باش تصيد بها لارانب والحجل
5: أبي أنت ديما توصي فيا عينيك على جماعة بريك وولد عبدالله صحيح ولا مش صحيح
0: صحيح
5: راهو بريك يحب يفك لك المشيخة وعينيك على جماعة اللي عانوا في الفلاق راهو باش يبولكينو مع المعمر نسيت هضامه كله نقعد نعصنا على الطفلة مريم قابلة ذياب أمورها ومن تحب تمشي ومن تحب تجي
0: اسكت هذيك عرضك وعرضي وانت راك راجل وبايك سيد الرجال ما عدتش نحب الحكاية هذية تتعاود طول وانت رهيم
2: نعم سيدي الشيخ
0: سيدي الشيخ راس اللحم عاملك ذراعي اليمين وحاسبك كي النخلي ولدي ونقول رهيم ولدي ما يتعدى عليه شيء
2: والله يسيح نرى ما يتعدى عليه شيء شيخ
0: معك 10 خدامة بسلاحاتهم راقدين ماكلين شاربين وبعدها يعقبها عليكم السلطان البوهالي
2: اللي غالب فاتتني
0: اي تراه حلوا عينكم مليح لا يزيد يهبطوا علينا الفلاقة منا ولا منا في الليل النوم لا وهانوا عندكم النهار طويل وعريض ورقدوا لين تشبعوا هالليامات الفلاقة متحزمين ولا عندهم السلاح بزايد وما ندروش عليهم اش باش يعملوا من غريبة اخرى الناس الكل نحلوا عينينا ونردوا بالنا واللي يجيه النوم يرقد
2: وعينيه محلولة كيف تقول ديما شيخ
0: عكاك اي كل واحد يشد بلاسته وراني كل مرة باش نعودنا نعمل دورة ونتفقدكم لا النخلي ولا رحيم والله يلي ما نلقاشو في بلاستو لا عاد يزيد فيها نهار هيا نبا بلا يسكم
2: هيا قال لكم بلا يسكم كما قال سيدي الشيخ سيدي حلوا عينينا مليح وحد ما يقفل على الكيس نتاعو. هيا سقدوا هيا هيا.
3: اسمعوني مليح.
2: نعم سيدي الشيخ.
3: اتحلوا عينيكم على ذياب ولد الحسين وسلطان البوهالي، حاسهم بغريبتهم، اما يا نهارة اللي نشدهم بالكمشة الا ما نرزيهم في عمارهم ضربة واحدة.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بسلطان الباهي. يا أهلا.
0: وش حالك؟ وش حالك كثير؟ وش حالك كثير؟
1: الحمد لله.
0: وش حالك يا أختي حد؟
2: عايش وليد، عايش وليد.
0: وش حالك؟ أجمل بنت عمي لباس؟
3: الحمد لله. وش حالك أنت سلطان؟
0: الحمد لله.
3: الحمد لله.
1: الحمد لله. الحمد لله. أهلا بيك يا سلطان، زارتنا البركة. أهلا أهلا. يقعد يقعد يقعد، أشرب كاسي. أسمعني الليلة حصانك مش وجري، تو بركة منا العشاء. أقعد أشرب كاسي.
0: لا لا لا، بش فاليكم هذه يا ولد عمينا. عشيت تو عند أحمد لصيان، وهانو بالمناسبة معناها استدعاني العرس مريم بنته.
1: أي
0: وش ما استدعوكش أنت خات الوهمة؟
2: لا لا، استدعوني. جيت بحذايا الصباح الوازنة مرت أحمد العصيان وسدعتنا. ربي إن شاء الله يتمم فرحهم بالخير يا وليدي.
0: معناها باش نمشوا مع بعضنا أنا وياك خالتي وذياب وجميلة وحتى خالتي حد يتنزل معاك. أوه للجو الكبير، للجو للجو. وتبدأ عاد خالتي حد تغني ونايا تغني مشتح لين القرب عصور دي ياسر. هذا كومة وخالتي عاد باش تغني لينا ماهو.
4: هي يا سلطان، باش نمشي معاكم بإذن الله وباش نغني إن شاء الله وليدي. نغني في عرسك أنت وذياب في ليلة واحدة.
0: والله يا قويتي صعيب شوي.
4: يا لطيف، ليه وليدي ليه؟
0: وش ليه وليدي؟ حتى ذياب أنا صعيب شوي.
4: لطفة
3: سبق الخير يا سلطان.
4: ليهك
3: كديما فيلك مشاو، إن شاء الله نفرحوا بيكم ونعرسوا ليكم الاثنين في ليلة واحدة.
0: يا جميل أخوتي تنا راهو ماذا بي.
3: هي
0: اما هاني نابش نقول لك علاش انا قلت صعيب شوي.
3: قول لي تراو علاش.
0: ومرات زاد نقول صعيب ياسر.
3: حجيه ذي.
0: اسمعيني وركزي معي.
3: هي
0: تونا ماني نحب ناخذ خيره بنت عمي عباس.
3: الناس الكل تعرف هذا.
0: عمي عباس قال لي ما نعطيها لكش كان تقعد كان انت في فج صفصاف ونابس وريتي بسروالي بشلاكتي. قال هو كاكا وليت نام كذبش عليكم، حلفت بيمين واعر خلاص.
1: ايوه
0: ما خديتش خيره يا نعل عرست حصل. مشي كما ذي ابنانا وياخذ ما
1: سلطان
0: ذي ابو الدعمي ناوي ياخذ
1: سلطان.
0: لا لا لا، ذي اب مش ناوي ياخذ خلاص. اللي نقول عليها يقول لي ذيك راهي كي جميله اختي حاسين فج الصفصاف وكل اخواته. شفتي علاش انا نقول لك صعيب شويه جميله بنت عمي.
2: سلطان
0: نعم
2: اسمعني مليح. انت
0: نعم
2: رجالي عروسة لذياب، ونا نوعدك خيرا نأخذها لك بالسيف على عباس وبالسيف على الفجر. بنت العمة سلطان تتفك من فوق الجحفة.
0: اي توا خاتي الوهم انا عارفين نحن بنت عم تفك من فوق الجحفة. شد باقينا انا خيرا راهي مطلعتش فوق الجحفة. ذياب ولد عمي ليش تسمعني شوي؟
1: نسمع فيك.
0: اسمع انت تو في خاتي الوهم وش كانت تقول؟
1: انا اسمع فيك.
0: معناها في ايدك اسبوع.
1: ايوه.
0: باش تخمم فيه.
1: اي.
0: وانا باش نخير ليك الشاب سبع بنويت في فج الصفصاف تشهد.
1: يعطيك الصحة.
0: وانت خير منهم على كيفك، واذا كان قلت الضم الكل كجميلة اختي.
1: اي نعم.
0: وقتها انت اعرف اللي لاني ولد عمك، ولك ولد عمي، ولاني ولد خالتك، ولك ولد خالتي. متفاهمين؟
1: نجاوب.
0: لا وما تجاوبنيش تو. هاي تو نمشوا نسهروا في المندرة وجاوبني غدوة إن شاء الله بعد النجمة متاع بنت أحمد لاسيان.
2: إن شاء الله.
0: دياب أوقف قدامي. تصبحوا على خير يا جماعة. نتقابلوا غدوة إن شاء الله في النجمة متاع بنت أحمد لاسيان.
4: على خير يا سلطان البي.
0: على خير.
4: على خير.

0: يا رب العمل عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه يا ام الثلاثه لهنا، مسيكم بالخير.
1: عسلامة باي.
2: يمسيك بالهنا.
3: يمسيك بالخير عباس. عباس
0: ها
3: خيرة وقدورة متغشين عليك شوي.
0: خيرة وقدور متغشين علي انا شوي ليه قيتي مو لاباس؟
2: أبي راهو عيب خالتي الوهمة عندها أكثر من شهر مريضة ونحن لا منطلع عليه.
0: خالتك الوهمة مريضة؟ هي ربي يجيب لها الشفاء. شنعملوا لها هي وكتطلع عليها أنت والأختك؟ زعم أنت طبيب والأختك طبيبة.
4: أبي خالتي الوهمة راي بنت عمك وعمي حسين الله يرحمه من لحمك ودمك.
0: صلي على النبي.
4: راهو ما يجيش محرم علينا ما نطلوش عليهم ولا نكلموهم حتى كي نقابلوهم صدفة في الثنية. واش باش يقولوا علينا الناس؟
0: يا بنتي اش باش يقولوا عليك من الناس؟ يا طفلة الحسين خويا قلت له معمر القديين علاش وكان يعاون في الفلاقة وراو ثم حديث يقول اللي هو كان واحد منهم. فهمتي ولا لا؟
4: من هو قال لك الحديث أباي؟
0: يا بنتي يقولوا راهم شافوا جنرال فرنساوي في الحادثة اللي صارت هاك العام في الحد بين تونس والجزائر. هاك المعركة ثم معركة بين الفلاقة والعسكر الفرنساوي. الجنرال الفرنساوي كي جاء لتونس وبعثوه الفج الصفصاف دوب ما شاف عمك الحسين شك فيه وقال للمعمر السيد هذا ثبت في ركبته اللي صار كان لقيت فيها ضربة قديمة بتاع كرتوشة راهو من الفلاقة.
2: لا كل ضربة بتاع كرتوش هي ما قلنا طاحك العام في الجبل الناس كل قالتها.
0: يعطيني طيحة على راسي راني عارفه طاح في الجبل اما نارهم كي ثبتوا من ركبته اللي صار لقوا ضربة بتاع كرتوش لقوها ضربة بتاع كرتوش بدش يطيح الطيحة باينة والكرتوش باين. لا حول ولا قوة باش تخرجوني من عقلي. هذاك علاش هما كانوا متأكدين انه الحسين واحد من الفلاقة والتو الاخبار قاعدة تدور في الفج تقول للمعمر والشيخ شاكين في ذياب والوهمة يعاونوا في الفلاقة.
4: وانت صدقتهم أباي؟
0: شني صدقتهم؟ قالوا صدقتهم يا حنان انا نصدق ولا ما صدقش ما عندي ما نعمل لا نخاف عليكم نا ما نحبش يصير لكم مشاكل جرة هالحكاية. فهمتوني توا ولا ما زلتوا أولاد؟ يسمعوا اسمعوا راني كنت تحبوا تنحكيكم حكايات أخرين يخوفوا أكثر من اللي حكيتها لكم توا.
3: راجل بشوي بشوي وسع بالك ناخذوا كلمة نعطوا كلمة مع بعضنا. انت رو عندك الحق تخاف علينا فاهمينك هما نحنا رانا باش نطلوا مرة في الغناء معناها كان ثم مريض كان ثم فرح كان اللطف ثم ميت.
0: وين ماشي
3: قدوا مستدعيتنا لويزنا مرت احمد لصيان العرس مريم بنته هي بطبيعتنا ما انا باش نمشوا على خاطر هما في كل مناسبه يجونا هكي باش نمشوا ما يمكن ياسر ياسر نلقوا الوهمه وحدي وجميله وذياب. هيا لندرا اش عملنا نسلموا عليهم ما نسلموش نقعدوا معاهم ولا لا نحدثوهم ولا نهزوا رواحنا ونروحوا على خاطر هما مستدعيين.
0: نا اللي عندي قلتوا انتم دبروا روسكم نا لا نمشي لمن دارهم ولا يجوني لداري ولا نماشي العرس مريم بنت حمد لصيان.
4: ونحن زاد ما نمشوش أباي.
0: يا أولادي تحبوا تمشوا برو دار حمد لصيان تعرفوها تحبوا تمشوا لدار حسين برو أما اللي تجيه مشكلة في راسه ناراني بريء منه.
5: كنتم مع مسلسل فج الصفصاف بطولة حمزة داود زبيدة العرفاوي أحسونة ناجي سامي تليلي محمد حملاوي عادل رابح وناجي المرواني. تمثيل صفوة جرمازي رمزي محمدي انتظار قاهري ملاك جرمازي ريم جبنون أحمد نصر اللي وعصام الغضباني. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت الجمع العماري وأونيس المغزاوي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى. التركيب والمزج لسعد الدريدي. الموسيقى التصويرية محسن الماطري. العزف على آلة القصبة ياسين العصيدي. غناء الجمع العماري سوسن الفرشيشي وشميسة الغيلانية. ساعد في الإخراج عزيزة برباش. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.
6: إذاعة قفصة.
7: مرايا تتكلم.

0: حوار مع الدكتورة والرسامة نور زروجي. الدورة الأولى للأيام الثقافية بالسبالة من ولاية القصرين. نشاط مكتب المصائف والجولات بالمتلوي من ولاية قفصة. موعدنا معكم في سيفك على كيفك بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: نلتقي من جديد مع موعد الرابعة مساء.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تنطلق الدورة 18 لمهرجان قبيلة الدولي يوم 30 من جويلية الجاري لغاية 7 من أوت المقبل في ظل صعوبات مالية وقلة الدعم المالي وعدم وجود مسرح لواء الطلق بالجهة. وتشتمل البرمجة أساسا عروض الفن الشعبي والوتري وعرض راب إلى جانب عرض الزيارة لسامي اللجمي. تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصري للسنة الثالث على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي الجديد والبالغة أكثر من 5440 طن من الورق وفق تصريح الرئيس المديرة العامة للشركة سامية البريكي. سينص مشروع قانون مالي 2027 على الإعفاء من التعريفة الديوانية لبطاريات تخزين الطاقة الكهربائية حسب ما كشفه اليوم في تصريح للإذاعة الوطنية النائب ومقرر لجنة الصناعة محمد علي فنيرة. أعلن المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس عن القبول الرسمي لإعادة اعتماد الصيغة الجديدة للإجازة الوطنية في علوم التمريض لمدة 4 سنوات على أن تنطلق بداية من السنة الجامعية المقبلة في إطار تحديث برامج التكوين الجامعي. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بداية من مساء اليوم وتشمل التقلبات في مرحلة أولى ولايات الشمال والوسط. وحذر المعهد من هبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة مع ظهور السحب الرعدية خاصة في مناطق الجنوب الغربي. قالت وزارة الدفاع السعودية أنه تم اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية وذكرت أن المسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية السعودية. إلى الملتقى بإذن الله.
0: معاك تضوى مرايتنا.

0: هذا منين البحر انبع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع يشع طلع الفوق سطاع تلاح شعاع ويحضر وين الحفل وقاع مع السماع.
1: رحلة شعر
2: الايام حاذت زهوها وطربها قداش وسط مل على راكبها.
1: رحلة شعر
3: مدام ساكن في الجواج خوفي ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي مدام فقهي ناقصة عبادة.
1: رحلة شعر.
4: أعزائي المستمعين أهلا وسهلا بكم ومرحبا في عدد جديد من رحلة شعر. في هذه الرحلة سيصاحبنا شعر كبير الحقيقة، اسم وعلم معروف من ولاية قابس، تحديدا من قبيلة الحمارة من مارث العريقة، وتلك هي قلعة الشعر وين نسمع يعني إلى عدد كبير من الشعراء اللي سجلوا أسماهم بخط من ذهب على سجل الشعر الشعبي التونسي، وهو الشاعر علي كريد. إذن بعد هذا النغم نلتقي بضيفنا الكريم.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين. مجددا وكما أعلننا في بداية الحصة أن ضيفنا في رحلة شاعر في هذه الحصة هو الشاعر علي كريد، وهو معنا مباشرة على الخط. سي علي مرحبا بك.
1: مساء النور سيد أحمد، تحياتي ليك ولكل السادة المستمعين أينما يصل صوت إذاعة قصر.
0: تحية ليك سيد علي بنفسي الرقة ومع النسيم من هنا إلى مدينة قابس، قابس بوربابة، قابس الجبل، قابس الشاطئ، قابس الصحراء. إذن أينما يصل صوتنا نوجه لك تحية. سيد علي، أنت كي وصلنا للطريق نلقوك سبقنا، نلقوك قامة كبيرة في الشعر الشعبي في مختلف المحطات الثقافية، ونلقوك يعني زادة تحمل مشعل ربما وراءك الكثير من الشباب والمبتدئين أنهم يخطوا خطاك، وهذا الشرف طبعا للأدب الشعبي عموما والشعر الشعبي التونسي خاصة. أنت الشاعر علي كريد، هذا اللي نعرفه عليك. اللي ما يعرفش الشاعر علي كريد، أعطينا الاسم يعني الاسم الكامل بالأب والجد من ناحية الجد وكذلك من ناحية الأم. سعلي
1: علي كريد،
0: لا نحبه
1: قبيلة الحمار.
0: أعطينا اسم الأب والجد هذا على فكرة سي علي، علاش ربما تتسائل؟ لأنه البرنامج هذا هو برنامج توثيقي.
1: نعم،
0: نحب نحطوه على ذمة الباحثين والدارسين والنقاد، حتى بعد 200 سنة باش يجي اللي يحب يلقى حاجة على الشاعر علي كريد ربي يطول في عمرك، يلقى عليه حاجات وتصريحات وإثباتات بصوته. لأنه يجي واحد وقتها يقولوا لا والله علي كريد مولود عام 35، لا هاو بيصوت الشاعر علي كريد المولود في تاريخ كذا كذا، وهو ابن فلان وفلان وجاب أبنائه فلان وفلان وفلان وفلانة. نحب نعرف على الشعر كل شيء، حتى اللي يحب يجي يبحث في حول هذا الشعر.
1: والله يعطيك فكرة ممتازة.
0: نعم
1: سعلي.
0: أيوة.
1: علي بن بن جاسم بن محمد بن علي كريت.
0: نعم.
1: من قبيلة الحمارنة.
0: اسم الأم.
1: اسم الأم مبروكة بنت محمد بن يحيى طبوشة.
0: نعم. ربي يرحمها بما تتشلى برشا.
1: ربي يرحمها. بطبيعة الحال هي أمي من عراب.
0: من بلاد من بلاد بالقسم، معناها بالقسم عبولي جي خي بالقسم عبولي جي خيلك معناها.
1: ايوه اش خوالي خوالي اي خوالي حمايده يعني قبيله الحمايده من على سكنتهم في عراب بطبيعه.
0: نعم نعم.
1: والوالد من منطقه اسمها البطاهره، منطقه البطاهره تتبع ترابيا معتمدية مارس بطبيعه الحال، مدينه مارس.
0: ايوه.
1: ننحدر من وسط الريفي والدريف والباديه يعني.
0: نعم،
1: لكن بحكم ظروف بتواجد الان
0: ظروف العمل. نعم
1: اي ظروف العمل.
0: تاريخ الولاده سيد علي،
1: تاريخ الولاده 17/8/59.
0: ربي يطول في عمرك.
1: ولذلك الله يبارك لك، ممكن هي الصدفه.
0: نعم.
1: اني وبالجد جبت بالجسم عبول على ذكر بالجسم.
0: أيوة.
1: عبول
0: تحية لي بالمناسبة. نعم.
1: تحياتنا لي بالقاسم عبول الفنان المتألق دائما. نعم. مولودين أنا وبالقاسم عبول، وهذه تقريبا صارتش مصير جاسر يعني.
0: أيوة.
1: في نفس اليوم ونفس الشهر ونفس السنة 17/8/59 أنا وبالقاسم عبول.
0: معنا لابد أن نعمل لكم بعضكم عيد ميلادكم يعني.
1: أي بالضبط.
0: تستاهلوا كل خير يعني.
1: حتى أن في إحدى المناسبات صديقنا أخونا الجريدي الجامعي اعملها كي المسابقة يعني.
0: ايوه.
1: اعطيها اسماء بتاع الشعراء وقال شكون اللي في نفس الشهر ونفس النهار يعني مولودين في نفس اليوم ونفس السنة يعني.
0: نعم. ربي يطول في عمركم الاثنين.
1: الله يبارك فيك عيشك.
0: طيب مكان الولادة سدالي.
1: مكان الولادة طبعا منطقة البطاهرة من معتمدية مارس.
0: جميل جدا. به اي بعد ما ولدت وين هزوك؟
1: والله بعد ما ولدت طبعا حتى لسنوات ليست بالبعيدة عشت في البطاهرة، ثم انتقلت للعمل طبعا في
0: لا خلي من العمل الساعة، مازال ما وصلناش، ما مرناش مرحلة الدراسة.
1: الدراسة في البطاهرة في منطقة البطاهرة،
0: المدرسة الابتدائية البطاهرة،
1: الابتدائية بالبطاهرة.
0: دخلت عام 65 تقريبا انت.
1: اي 65 66 يمكن.
0: جميل. به سيزيام
1: اي، وكنت يا سيدي كنت نابغه.
0: هاي بيه
1: لكن ما وصلتش
0: فسد
1: أنا من الناس اللي مقروش السنة الثانية
0: هاي
1: كانت قبل موجودة من عرشته وما عادش يمكن
0: هاي كانت قبل أنا بدي ما قريتش السنة الأولى نعم
1: هاي أني قريت السنة الأولى لكن كنت معناها متفوق أو متميز نعم فطبعا عدوني للسنة الثالثة قريت نهارين وثلاثة في السنة الثانية ومن بعد معناها التحقت بالسنة الثالثة
0: أي
1: وكنت الحقيقة متميز
0: بيه
1: وين هي ممكن تبدلت المشامية
0: أي
1: لما وصلت الثانوي يعني
0: أي كخديت السيزيام أنا خديت السيزيام معناها عام عامش
1: بشوي 72-73 في بالي
0: باه لوين انتقلت في التعليم الثانوي
1: طبعا كانت ما كانت قبل ما فماش معاهد ثانوية في مارس طبعا انتقلت لجابس
0: درست في
1: ممكن البعد على الدار وتبدل عليه برشا حاجات
0: يعني كنت مقيم بيات يعني
1: هاي
0: باه
1: لا كنت اقيم عندي خالتي هني تسكن هني فهمني انتقلت الجابس ومن ثم صار المنعرج ومعناها وصلت حتى للسنة ثالثة ثانوي ومن بعد
0: ايش صار في ثالثة ثانوي؟
1: ثالثة ثانوي
0: كنت تعليم ثانوي طويل ولا مهني ثاني؟
1: طويل طويل
0: اي السنة الثالثة شنو صار؟
1: صار المنعرج اني بديت معش نقرا لروحي
0: ايوه
1: ثم انقطعت عن الدراسة
0: أيوة باش تمشي مواطن صالح يعني ها
1: باش نطلع شارج عمي
0: باه أي بعد مرحلة تو أنت مازال عمرك يعني 15 سنة أو 16 سنة مازلت غير قادر على العمل إذا إيش عملت؟
1: رجعت طبعا للمارس
0: أي
1: وبحكم إحنا معناها عندنا الفلاحة وتربية الماشي وما إلى ذلك واني مدلل شوي بحكم الوالد ربي يرحمه ان شاء الله في من مواطنينا في الخارج
0: اي انت البدري انت البدري انت البدري
1: لا عندي اخويا محمد ربي يرحمه ان شاء الله هو
0: ربي يرحمه يوسع عليها به رجعت قلت لي باعتبار ان الوالد يعني من العمال بالخارج شنو عملت
1: يعني بما انك كما قلت لك معناها الوالد في الخارج والحمد لله يعني حتى ماديا لباس يعني ما دخلش حتى مع ترك الحياة معناها للعمل إلا بعد ما عديت سنة الجندية يعني سنة الجيش
0: أي عديت الواجب العسكري
1: هذا كان عام 80
0: جميل
1: عام 80 وكان عام ماهوش باهي فيها كل أحداث قصة وما إلى ذلك
0: أي.
1: كان عام صعب جدا
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8
2: باعتبار أن الوالد يعني من العمال بالخارج أشنو عملت؟
3: يعني بما أنك ما قلت لك معنا الوالد في الخارج والحمد لله يعني حتى مادي اللباس يعني ما دخلش حتى ما ترك الحياة معناها للعمل إلا بعد ما عديت سنة الجندية يعني سنة الجيش.
2: أيوة. عديت الواجب العسكري.
3: عديت الواجب العسكري هذا كان عام 80.
2: جميل.
3: عام 80 وكان عام ماهوش باهي. فيه كل أحداث قفصة وما إلى ذلك.
2: أي.
3: كان عام صعب جدا جدا
2: صحيح
3: يعني.
2: صحيح. خاصة مع ليبيا وما أنتم في الجنوب.
3: أي
2: تعتمد شوي على مع الجانب الليبي نعم أي.
3: وخرجت من.
2: وين عديت الواجب العسكري سالي؟
3: دربت في بنزرت.
2: أيوة.
3: ومن بعد جابوني قبس قاعدة جوي بقبس.
2: باي. كملت من الواجب العسكري في قبس.
3: كملت الواجب العسكري.
2: بتبات الحال بعد ما كملت الواجب العسكري تقول من عرس هك ولا؟
3: لا عرس كان بون خرجت عام 80 يعني في معنا ديسمبر 80 عرس كان في 87
2: 87
3: اي
2: تبارك الله به
3: بعد 7 سنين نطلفها نقولوا
2: شكون الزوجة الكريمة اللي كانت محظوظة؟
3: الزوجة الكريمة هي بنت خالتي.
2: ايوه
3: فهمتني معناها تزوجنا على
2: اذا عندك احراج في ذكر الاسم غير ما تذكر اسمها لكن على الاقل
3: تسمي لا ما قلقنيش اسمها فاطمة لا ما قلقنيش
2: ربي يفضلها لك ان شاء الله
3: يفضلك
2: معك عنقود الابناء والبنات اللي جبتهم سميهم الناس ثاني
3: عرفت 87 جاني مهر في 87 88 مهر 89 جاني مازن
2: نعم
3: 93 جت منال و98 جاء محمد اللي هو اقرب واحد فيهم
2: اخر العنقود يعني
3: اخر العنقود لا وحتى اقرب واحد فيهم اصحابي وياه يعني
2: مو اصغرهم عاد
3: اصغرهم
2: ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لي من افضل الابناء لديك قال لهم انا المريض حتى يشفى والغائب حتى يعود والصغير حتى يكبر يعني
3: الصغير حتى يكبر
2: ربي يخليهم لك ربي يفضلك والبعد كل سيد علي طيب اي وقتاش دخلت خدمه؟
3: دخلت الخدمه 83 تقريبا نخدم توا نخدم تقني في شركة يعني
2: تقني في شركة
3: شركة خاصة يعني
2: منذ بداية دخلت في الشركة هذه تم انتدابك ووصلت العمل في هذه الشركة يعني وهي الشركة هذه معناها قارة بجبس
3: في جبس
2: إلى هذه اللحظة
3: إلى الآن
2: مازلت التقاعد
3: مازال محسوب عام وشوية يعني.
2: مازلت البركة طيب سيد علي اذا هات خلينا بعد ما كملنا المرحله هذه طبعا الان انت مقيم بجابس انت وعائلتك وعلاقتك بمارث وبالبطاهره كيفاش تو
3: والله مناسبتيه بحكم العمل مكتاب ظروف العمل الواحد
2: ما اقول
3: طيب وين يلقى في روح الفضاء هاي وين يلقى الفضاء في روح الواحد لابد يطل
2: لو انا قلنا لك وانت في جابس الان بعد ما فارقت البطاهره وهذه البلاد بقصيد فيه شويه حنين هكا وعزيز عليك الى تلك الربوع اللي تربيت فيها وعشت فيها طفولتك ايش هي القصيده اللي تقترحها لي نسمع لي
3: فاجاتني شويه انت
2: لا ما يسالش انا ندردش وما فيهاش معناها
3: ندردش لا وهي والله يعطيك الصحه حتى في الكونسيبت بتاع البرنامج سامحني في الكلمه
2: نعم
3: معناها يزيد من هيك نستدعو شاعر ويبدا يقول في الشاعر لابد نعرف كل الجوانب الجوانب الشخصيه
2: نعم.
3: للشاعر
2: مثالش ايوه خلينا توا يجي اي واحد سالي يجي اي واحد باش يعمل بحث ولا باش يعمل دراسه على اي شاعر
3: يلقى
2: لي حاجه رسميه يعني بالصوت بصوت معنا المعني بالامر يعني اذا هات تسمعوا قصيده نرجعوا ندردش شوي سالي
3: بدل ما نسمعوا قصيد في الفخر مثلا.
2: اسمع ما تقول ما تشاء.
3: أبه هذه تقول عزاز نفس. عالي الراس ديما الفوق طيب معشرة وخلوق وعصايبة ما نمرقوش مروق. ما نلحقو من تالي ولا نقعدوا في صف عاقب خالي ولا نعلقوا البايد حديدة بالي ولا ندخلوا رحبة عقاب السوق ولا نجع من سابق وتو ماري عزاز نفس وندير على المحقوق نساعد ضعيف الحال والزوالي بلا فخر نفرش كرب تلبى الحوق وباب الطمع كف الكريم العالي اللي بدون علمه ما يبان زروق ما نلحقو تباعة وما ناش من اللي دليله طمعة والحي يكتب في الكنينة وجاعة صبار ما يكونش خفيف الروق احني من يوقع الرفيق ذراعة وبيديه طعم الحلو منه يذوق احني من تعود على البلي وفراعة دخلنا مسارب برها مطلوق شربنا حسيل النز والنقاعة وذوقنا عقاب القدر والمحروق وبتنا على جرد الحصير صقاعة في ليل شاتي دعس قو بروق احني من يصيب الضرب عيق الله نهار اللي دك نغيمها مطبوق عساليب ما بين السمي وقاع الرجع ديون الغابرة وحقوق وكل من نوي يكيل علينا صاعا سلو نباتة جدرها وعروق اما البالية ما تشد فيها رقاعة والصايبة ما تجيش من الهدوق اليبني على الساس المتين وقلاعة ما يهاب غربي ولا رياح شلوق احنا اللي يظهروا فولها احنا من يراد عملها يعدلها احنا من يعلي قدرها ومنزلها تظهر زعيمة فلولين التوق رضانا حليب العز من منهلها نشينا على صدق الحديث البوق ظني جود وبيوت الشرف محلها وفي ولد تسهل فانا مرموق لنعمر ديار الشر لا ندخلها لنحط لننزل منازل عوق نقدر اصحاب الفضل ونبجلها ولندير همة وشال المبزوق والارماز ما تشرفش بفعايلها وما يجوش مقصد خاليين البوق وويح العزيلة كان ضعف حالها مخاليل تبدأ في العقاب تسوق للسد منظاري إن كان دخلها ولا ترد بكرة شهر دا وقلوق لا ترد لا تفطم بغير جمالها وإن كان صرعت ما تجيب عسوق عزاز نفس عالي الراس ديما الفوق طيب معشرة وخلوق وعصايبة ما نمرقوش بروق.
2: حلو. إذا سيد علي أنت من يسميك معناها الشعر الأزهر الوافي يقول لي راهو أنا ديما نسمي فيه أسد الركح.
3: أسد الركح
2: نعم
3: شهادة نعتز بها نعم. جدا
2: هذا هذا مؤكد
3: خاصة كي تكون من القامة القامة الحقيقة يعني الشعر الأزهر بالوافي يعني
2: هذا أكيد. سيد علي الآن بعد ما خذينا لمحة على حياتك ربي يطول في عمرك إن شاء الله بالخير يعني هات خلينا نشوف رحلتك مع مع الشعر الشعبي.
3: رحلتي مع الشعر
2: تبدو بالبيئة الساعة هل أنه وقت لي وعشت أنت طفولتك في في في البطاهرة أو قريب من مارث أشكون وقت الشعراء اللي واقفين قائمين وتنجم تسمعهم حيين أو ها
3: في مارث
2: على الساحة يعني
3: على الساحة التونسية.
2: لا ما زال ما وصلناش خلينا نشوف البيئة بتاعك ساعة في المحيط.
3: بيئتنا في مارث كانوا عندنا الطوايف احنا نسمع الطوايف في عرسنا كنا نجيب الطوايف.
2: شو الطوايف هذه؟
3: الطايفة. الطايفة هي تو بخط موجودة كان في في مدنين وتحديدا في سيدي مخلوف.
2: نعم.
3: هم مجموعة مجموعة من الغناية يعني.
2: مغنية. أيوة أيوة.
3: ويغنوا الموقف. الموقف لكن بطريقتهم هم ولكن لابد. لابد أن يكون فيهم شاعر هم لأن شعرهم هو معنى يتغنوا بشعرهم ولا
2: فهمتك
3: فهمني وتلقى فيهم على الأقل ثلاثة أربعة مصوتين يعني صوتهم باهي والبقية صوت متوسطة يعني كنا هذا يجيبوا فيه كان يجوا لعرسنا فهمت معناه هم ممكن كنا نتأثروا بهم حتى نرددوا في أغانيهم صحيح. لكن على ساحتنا مثلا نحن في مارث شكون كان عندنا معروف في الوقت ذاك كان عندنا الحاج محمد الله يرحمه
2: المرودي
3: الحاج محمد المرودي
2: نعم
3: وكانوا شعراء اخرين ما همش معروفين
2: بالقسم المنيا
3: اي بالقسم المنيا لا ما خلطتش عليه هو كان رئيس طايفة هكا كانت عنده طايفة
2: ما هو اللي يقول يا ميم عيني كيفاش يا روح روحي
3: على ربيع العز
2: ها
3: الحاج محمد هذا
2: يا روح روح يا ربيع العيلة يعني معيني في المحل فتيلة.
3: اي الحاج محمد
2: وقت مرة في مساقة معارضت هذا القصيد يعني
3: عرصية للأسف
2: لا وقت مسابقة وقت برشا شعراء يجي 10 شعراء كتبوا فيه يعني.
3: اي لا انا كتبت فيه الموضوع هذا
2: يعني انا بدي كتبت فيه وقتها وكان لنا شرف انه كانت ملحمة على الاقل 10 قصائد وقتها.
3: اي لا والله هي فكرة جاوا بها وقتها هم والله ممتازة
2: لا حلوة وعلاش لا ما في المهرجان الوطني ولا في مهرجان دوز ولا كذا انه تو مهرجان دوز تقريبا مشت فيه التجربة هذه انه يعطيك طالع ويقع الارتجال وعلاش لا
3: اي لا ممتازه واصابوا فيها وقتهم لكن ما توصلش المهرجان هكا نظرا للظروف ما نعرفش شنية
2: ان شاء الله تعودوا في بالي عندكم فكره مهرجان يعني
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خلوها لل بسرها بنا
2: نعم
3: ما عندي الفكره هذه ني عندي موجوده ومش كان الحاج محمد لان عندنا شعراء ياسر في مارس
2: أيوة
3: عنين
2: أيوة
3: ولكن والله الكارثه هي سيد احمد لو حديث جبدناه كيف أن لما يموت شاعر عبارة مكتبة احترقت
2: معقول
3: وما كانش عندهم ممكن حتى الوسائل اللي عندنا المتوفرة تو
2: صحيح
3: أمني ف سبحان الله كانش على بعض الحفظة اللي هم بقلة وحتى تمشي الواحد مثلا يحفظ شاعر باباه ما يحبش يعطيهولك
2: هي للأسف يعني عقلية
3: يعني لا مش حتى عقلية يا أخوي يقول لك من يضمن لي ما تمشيش تنسب لنفسك وهذا موجود ما ننكروش فهمني
2: إن شاء الله في مؤسسة أو المنظمة أو جمعية من
3: الجمعيات
2: تتكفل بطبع يعني والالتزام طبعا بالأمانة وبتكون في شكل عقود يعني مع أبنائهم في شكل عقود قانونية أنه لا يقع يعني تحوير او تعديل او في المحتوى في هذا ذلك الانتاج يعني لابد فعلا من لخطر بصراحه انا قاعد نشوفه ايضا موجود هذه السرقه الادبيه موجوده من حقهم ولكن هذا ما يمنعش انه لابد انه يتم الاعتناء بهؤلاء هل تشوفوا تحفظش محمد المردي حاجه صدالي
3: والله مشكلتي في الحفيظة يا سيد أحمد يعني حتى شعري أغلب مانيش حافظه فهمت
2: أي نعم لكن على تركي تتأثر بشعر لابد أنك تحفظه حتى
3: والله
2: يكون رحلة نووير يعني
3: والله ما نذكرش
2: طيب أنا قلت
3: شكون مثلا شكون اللي غرمني كي تقولي شكون غرمك في الشعر
2: أيوة
3: اللي غرمني في الشعر يا سيدي كنت نسمع الشعر وما نعرفش هي خاطريني تو اهلي مثلا من اهلي من الوالد ما يقولوش الشعر ما في ما عندهم الشعر لكن هي ديما طبعا حتى علميا يمكن الجينات متاع الام اقوى من الاب
2: معقول قلت اخوي انت ماك شاعر وزير طبيب
3: لا هيك حسب
2: المعطيات الموجودة
3: يعني العامة ولا
2: نعم
3: اي
2: قلت الشعر لأخوالك يعني
3: اي صحيت لان اخوالي كلهم يقولوا الشعر في عندهم حاجتين يمتازوا بهم اخوالي هم انهم يقولوا الشعر اغلبيتهم وصواتهم ممتازة يعني
2: غناية
3: مصوتين غناية صحيت
2: طيب
3: غنيت وانت مثلا حتى جبدنا عبهول يعني ربي يذكره بالخير
2: نعم
3: يعني بيسمع بقول هو باباه يقول الشعر وجده يقول الشعر وجده يغني وباباه يغني يعني كلهم غنايه عيلة غنايه فهمت
2: اب عن جد يعني
3: اب عن جد يعني لدرجه انك تو ما تعرفش القصيده كيف يقولها بيسمع بقول هل هي هو ولا الجده ولا البابا يعني
2: صح
3: وفي النهايه اللي ما يقولوا ساعه يقولوا هذه هي البابا ولا الجده اقول له ولدي ما هو البابا وجده
2: والله
3: هو حر فيه
2: وهو الوريث
3: هو الوريث الوحيد اللي بدي يغني هو اللي يغني
2: طيب يعني انت تغرمت بالشعر من جهه
3: فما غرام يعني. اي فما غرام لكن جميل. اللي غرمني بالشعر شاعر ينقال له الكوني بوطبة
2: كوني بوطبة زي الحي
3: بوطبة هذا من تطاوين
2: زي الحي
3: لا توفى
2: ربي يرحمه ربي
3: أي. والكوني بوطبة هذا سمعت يعني في الاذاعه وفي التلفزه عفوا وكنت معاه مصاحب معناها بالقصبة العربي بتاعنا أيوة. هيك ولكن الراجل كان له صوت رهيب صوت خشن او يسموها جوهري ولا شنو
2: نعم جوهري
3: صحيح وفيه بحة
2: اي
3: لكن لكن غير عادي. والقصيد معناها قعدت نسمع فيها ديما ونحفظ فيها، معناها حفظتها
2: بيه؟
3: قصيدة ممتازة جدا، وحتى أني صادف أني تقابلتني ولدة وقتني والأستاذ الأمير جمال الدين نحكو من المنة شوي، قال لي هذا راه ولد فلان يا راجل. قلت له تعالى جاي، ونوض في السهرة ليلتها وسمعتهم بعض الأبيات للمرحوم الكوني بطبة
2: الله يرحمه.
3: هو اللي غرمني في الشعر، حببني في الشعر الشعبي. وطبعا ماك عارف البدايات ديما الواحد هنا يبدا
2: تسمع ساعة مقطع من اللي حفظهم على الكوني بطبة.
3: الكوني بطبة هذه ترى كيفاش يقول، هو يحكي هو القصر، ان شاء الله نتفكر لك منها بعض الابيات. يقول هذا القصر يكلم فيه هو، يقول له كنت وكان زماني نفخر بعزي وهيبتي ومكاني، واولاد حطوا على الصف ثاني بنو بنيتي فوق السقف والقارة، واليوم هاي شاي باذر عاني شارف تعب دنك سرخي منقارة. يقول ما عاد باش اللاكي ولا عاد عندي لا حشف لفاكي، خرف خف عقلي فاس ذات حراكي، ما جراج مخي تاي هات افكارة، ساح راح عزي اليوم كان محاكي، ما احطاح سوري في الخطر ديارة. ترك باش عاد من بعد يقول الشعر طق بالحجة، شغط لط نزل على الغريمة رجة، قال كنت يا قصر البساط وفجة، الجاهل عليك مفرخات طيارة، لا فرق ما بين العدي والعج عندك ولا بين الغلل وخضارة. يقول انظر وشوف اجنابك، وخذ من الحضارة حصتك ومرابك، دور علم متربع مواجه بابك، وبه نص الصاروخ والطيارة في بنتك وشبيبتك وشبابك، الكسوة الطويلة ومحفظة فلارة الى اخره. طويلة ياسر هي قصيدة، ولكن هذا اللي ممكن نستحضره.
2: جميل. كتاباتك الاولى سدالي؟
3: كتاباتي الأولى ولو أني معاش نذكرها، لكن كانت طبعا هاي زاحفة هاي طايحة في الميزان إلى آخره.
2: تعكز يعني؟
3: أنت تعكز تعكز، ولكن وقتاش أني نقول بديت في الشعر؟
2: وقتاش أول مرة شديت الميكرو؟
3: شديت الميكرو وقتها في شهر التراث في المكتبة العمومية في يابس.
2: يابس عام؟
3: لا معاش نذكر عماش. استدعاني وقتها، وهو اللي غرمني بالشعر، وهو مش غرمني بشعر، هو اللي خرجني للناس. كان الأستاذ محمد ناجي هو الأمين المكتبة الجهوية، واني نمشي غادي للمكتبة ناخذ كتب ونطالع وكذا. حتى معناها سمع بي، مو بنعرفش كيش وصلت المعلومة اني نكتب في الشعر. ناداني طلعت حذال للبيرو وقعدت نقول في الشعر، قال لي يا رجل انت هذا ابداع وهذا كذا وهذا كذا. وقال لي ولدي شوف، نقول لك هاني نمش نعمله في شهر التراث، نعمله معناها نعمله امسي وكذا، تعال اللي عندك قوله لنا. وفعلا مشيت، وليت ديما نتصل بيه ونمشي للمكتبه والحاجه نتعدى حذاه ونقعدوا
2: ندردشوا
3: شوي. اقنعني هو، قال لي يا سيد اللي تقول فيه هذا يا راهو ماهوش ملكك، للعامة حق عليك انك تسمحوا له، راهو موش ملكك، من اللي كتبته انت راهو معاش ملكك. فالناس قال لي راهي لها الحق انها تسمع، والحقيقة شجعني ياسر والله، قال لي كتاباتك باهية وراهي ممتازة. قلت له راني حتى صادف جاء مهرجان دوز، والله ما عرفش في التسعينات حصيله، ما عرفش نتذكر التاريخ بالضبط. وقال لي اكتبت، وكان الموضوع البادية. العام الأول مشاركتي في مهرجان دوز ما كانتش يعني ما تدوشتش،
2: أما تقبلت قصيدتك يعني.
3: تقبلت القصيدة. وحتى نذكر وقتها نحكي نوب قصة عبد الطيف، أش قولك كذا، قال لي يا أخويا يكفيك أنت وقتها منعرفش، قال لي جواش 80 قصيدة وقبلنا 25 و26 يكفيك، قال لي أنت
2: تتويج سبا تتويج. نعم.
3: نعم. العام اللي بعدها سيعد شفت دوز كيفاش وكالدولاب بتاع المسابقات وإلى آخره. العام الآخر
2: فهمت الطرح معناها،
3: فهمت الطرح. غبت عام تقريبا ولا زوز، وليت كي نسمع في الإذاعة ومهرجان دوز وكذا، وليت سبحان الله واحد ترش نقصد. قلت العام الجاي لابد أني نكتب.
2: ما؟
3: تقريبا هذه سنة 2000 يمكن
2: 2000.
3: أي 2000، وكان الموضوع البادية عاداتها وتقاليدها.
2: صحيح.
3: ولكن قلت توني باش نكتب في البادية عاداتها وتقاليدها في وسط المرازيق، يسمى لي جاي تحت جبل العنبر ومبخر يعني. فهمتني؟ هاي قلت برا بديت في قصيد والله ما نعرفش الدار بتاع نقول في الباديه ورد العفيله شئتنا فحضانها ربتنا اسم القيم في طبعنا وعدتنا في الباديه عمرنا فيها نشينا صغار حتى كبرنا نشوه الماضي وفخرنا بحاضرنا وعز وكرنا وغلاه من عزتنا الى اخره. لكن نلقى روحي في القصيده هذا نكتب نحكي على الحرس والحصاد في نفس البيت والموضوع الباديه عاداتها وتقاليدها. قلت لي الحل شنو هذا؟ نمشي نشدها نقسم العام الى اربع فصول ونحكي كل فصل ايش نعملوا فيه خسرش حاجه لاني قاعد
2: طيب.
3: وكان كذلك وقسمتها نسمي فيها رحله اربع فصول. لكن قلت لي تو كيفاش يلزم يا اما باباي يحكي لي ولا لين يحكي لولدي لان شيء اللي ما عشتاش. مشيت في انا لين احكي لولدي خاطر كي نبدا لي شاهد خير من ان يحكون.
2: معقول
3: وفعلا جت هذه قصيده يكتب ودون يا ضرايا ستاره تاريخنا واخباره على الباديه برا العفيوه وكاره
2: برا كامل الناس دالي برا.
3: لا هذه سنه 2000 وما عادش نحفظها بالباهي.
2: لا لا مقطع منها لان هي قصيده معروفه يعني.
3: اي هتو لا هيك الاخرى اللي تعرفها انت اللي هي الثانيه. هيك الثانيه ما نعرفش في 2006 2000 وحاجة كما هيك. حتى هي توجت باقي على فكرة هم توجوا الزوز رام. هذه لولا اكتبوا دون يا ضرايا ستارة تاريخنا واخبارة على البادية برا العفيوة وكارة. وثم القصيد الثاني اللي جاي تقريبا 2006 بعد 5 أو 6 سنوات عملوا البادية بين الماضي والحاضر على الكمكة. واللي تعملت لي هيك اكتبوا دون يا ضرايا ستارة على البادية المدرارة حلف قال لا نكتب عليها بارة.
2: صح
3: هذه اللي ممكن
2: متداول معروفه. هذه
3: معروفه الاخرى تقول اكتب ودون يا ضرايا السطور تاريخنا على الباديه وقفار وين العروبه رعيها منشور وكل حد في ملكه نزل عمار ارض خدمها وما تركش البور يقابل شجرها من بعيد اسطار محرس وافي سكته وكابور ورجال تعمل الفلاحه كار حن الحنين وبرهم ممطور بخريف بدري بشرت لك دار. الى هذه تحكي في فصل الخريف ثم بعد جي البيت الثاني يحكي على الشتاء شنو عاداتنا وتقاليدنا ثم بعد جي الربيع ثم الصيف ونختمها طبعا بفراح وعراس وما الى ذلك. بعد جت القصيد الاخر هذا بتاع 2005 ولا 2006 بتاع اكتب ودون يا ضرايا ستارة على البادية المدرارة حلف قال لا نكتب عليها بارة فيها حوار الأجيال يعني. كنت تحب نقولها لك؟
2: أي نعم.
3: أي هذه تقول اكتب ودون يا ضرايا ستارة على البادية المدرارة حلف قال لا نكتب عليها بارة. يقول لبادية لبيد ويكفي كتبتها ما بقيت تزيد قاعد توصف في زمان بعيد حديثك يجيب النوم للصقارة اش من بادية ودوار ومعيد مشي وقتها ومعاد عندها دارة تحكي على عادات وتقاليد من عهد سابق ما بقيت تثارة وين الجمل ونجوع ومهميد لريت خيل وفرسنا وشطارة ولا سمعت موقف تعقب صغارين ولا ريت يحفى فوق بها الدارة. احنا اليوم عصر العلم والتجديد والحوش سوري باب بالسكارة تلافز ولايت ولقصة حديد تفتح وتغلق من بعيدة زرارة على النات تدخل خش وين تريد العالم الدورة الكل في مشوار النقال ما عندش حاجة تكيد ويقضي مصالح شورنا وشوارة ويا والدي المرحول والتشريد نزال بين الخوي بين القارة تشقوا النفايض والحمولة تميد اسبوعين تمشوا للعفي قطار يتيحوا النواهد والنعالي بيدة باتوا كباية فارشين اسمارة اليوم الكراهب نافع وتفيدوا بها عفسنا مرت على الخوارة عصري وعصرك بينهم تحديد وما قارنوش الداب بالسيارة حلف قال لا نكتب عليها بارة. قلت له نحكي على عاداتي اللي ذاتها ثابت سكن بذاتي طول المدي تقعد وطول حياتي نبراس يضوي دربنا ومسارة صحيح وقتكم يزرم قده عمواتي والعلم يقدر شعر من يختار لكن وليدي لكن وليدي ذوق حكاياتي اسمع كلامي يخوض منه دبارة تفحص تمع لفظتي ومعناتي سيرة جدودة تغوص للفسارة عاشوا حيوا في وقت مع نفعاتي وحملوه عانوا ما حتى وقداروا منهم وقت الصبر في رعاتي وقادت تجاربهم دليل وشارة بيت الشعر كانت اخيار مباتي فيها مجالس نجنة وكبارة يحلى سمر الليل في صحراتي معاد بين الجد والبصارة لا تلفزة اتعكن علي وقاتي بخبر عاجل دار لي كبارة ولا تخشنا عجرم حذي بناتي ميعاد يحجم تقسم الشطارة اللي هي في لبسها ينقض علي صلاة شيء ذكرها ترجع علي معارة وبالتقنية مزوف في حاجاتي ناخص مليح اللب والجمارة ونرمي بقايا القش والفتفاتي واللي خطيع الصوب ما يتمارى مهما مشي وبعد لازم يأتي يرجع يجيبها لصل والشجارة حلف قال لا نكتب عليها بارة قال لا نكرت لنساها أني البادية ديما غرامي فيها العادات هي الساس نفخر بها لكن دولي بالحياة دوارة عقبت وبين الوقت متخطيها رماتشين يخلف جمرة الكبارة صبر ماضي كيفاش تنحكيها لعشتها ليجيب منها مارة بيت الشعر شكون تسديها ماله اللي تقطع حمل ولا غارة لقرب لشول اللي بن في ديها ولكفوف طابه بدل ولا جرارة والبلة كانك نويت الجهة كل بر واسع طاقت عفن عارة في كرب بلار بكرسيها تشق النفايض والخلاوة وعارة السالح طلب الصبح قال اشبهها طالب النفة ومونتا وخضارة بمساج واحد حاجة يخلاها ويسهل يطمن عيسة وصغارة وتقولي عزيتنا مخلاها واش ضركم من البني في معمارة يدير فيلا في حوالته ويحضاها وعلى التلفزة العالم يشوف اخبارها ولا جدابة يقعد يفارع فيها والملك ما هو يخدمه بجرارة حلف قال لا نكتب عليها بارة قلت له مازال عندي زيادة على البادية وتراثنا والعادة ومجلس باقي في ذكرها انتمادة واجب علي صارتها وتكرارة من واجبك تسمع وخذ إفادة تسهل وتستفسر بكل سبارة على فرحنا في الحارس والحصاد وعراس يرزم طبلها رقمارة والخيل تلعب شيشة تهادة فراسين بعيوب ومديارة جحفاء جمل هنطع في مقوادة مدوب متدرب وما يتهارة وديب في الموقف مع الشدادة في العرس يحكم يربط بشعارة اليوم فرحكم بالشان والمزوادة أضوء كاش ودخان نار غبارة مغلوس بين الراي والعوادة مجاديب تتراقص رقيص نصارى نزار متحزم بمنشف غادة يشطحم أخته وجار صاحب جارة متخلصة الشارد عمل ورادة ومتفض كان الفجر بين شراء ويا كبد روحي كل سير عقادة وكل عصر عند ميزة وانصارى حلف قال لا نكتب عليها بارة شكرا.
2: جميل يعطيك صحة صدالية. هذا قصيد متوج في مهرجان الدول الصحراء بدوز اللي هو ركع دار الثقافة محمد المرزوقي. طيب نواصل مشاركاتك وتتويجاتك في الملتقيات والمنابر الشعرية السعرية.
3: مشاركاتي هي عاد ما انحلت الشاهية لما مشيت أيوة. الدوز وخذيت الجائزة الأولى
2: والتشاعر
3: لا والله يشوف يعني شاركت عديد المشاركات سواء كان في دوز ولا في غيرها ودائما وبدل كما تعرف ديما يوم الإعلان على النتائج تصير هيك اللخبطة المعهودة يعني
2: صح
3: هكا هم ما زوز ما يرضوش خلاص الشاعر والفارس ما يرضوش خلاص ما يقرعوش ولكن والله حسيت في المسابقة كان قاعد حذية الله يرحمه كان حي ولا حسن بالحاج خليفة عرش زال حي ولا من شيرة ملولش اي كان قاعد في جنبي كنا في دار ثقافة عبد المرزوقي وبدو كانوا في الوقت هكا وشكون نتذكر الله يرحمه العيدي بالغيث كان في في ليش تحكيم والشي الحمروني حمروني وثالث والله نسيته وكانوا حقيقة كانوا منظمين كانوا يعملوا ثلاثة مجموعات المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة الأولى ومن بعد يتعدوا للمتوجين المراتب الأولى الثلاثة في المجموعات الكل ما سماش علي كريد وصلنا للمراتب الثلاثة كان في المرتبة الثالثة كان محمد شريك وما أدراك
2: الله يذكره بالخير
3: والله يذكره بالخير ولكن باقي علي كريد ما سماش منين سمى هو قال محمد شريك الجائزة الثالثة بعدها عمك حسن بالحاجة خليفة يذكره بالخير والله ما نعرفش هو حي ولا
2: يبدو لي مازال حي
3: اي ربي يذكره بالخير همزني قال لي لولا عندك قلت له مازال عاد من الثانية عم حسن قال الثانية نصر عبيد
2: جميل
3: والقصيد المتوج في هذه السنة هو وقت عارف السي الحمروني ممتاز هو والبلاغة بتاع الحمروني
2: لبق
3: لبق جدا قال هو في التقديم وفي الطرح السي الحمروني قال هاو كيفاش قيموا، علاش قلت لك كانوا في المهرجان والله يقنعوا الشعراء.
2: نعم نعم
3: يعطيك يقول لك هاو هني كيفاش قيمت.
2: صح.
3: هو السي الحمروني قال لي نحب بعد 200 عام وان شاء الله عمرنا طويل الناس الكل يجي ولد ولد ولد ولدي يقرا القصيد يقول هاو كيفاش كانوا اهلي يعيشوا. اللي بديت نشك لان قلت لك فيها سرد لوقايع نتاع عام كامل.
2: صح.
3: فهمني. عاد كي وصل للجائزه الثانيه كما قلت لك الجائزه الثالثه وقال لي عندك، قلت له لا ما مازلت ثانيه، قال لي بشوي بركات نقول لك. وقال لي الجائزه الاولى راهي من توجت بها هذه السنه قصيد اللي قال اكتب ودون يا ضنايا ستاره تاريخنا واخباره على الباديه برا العفي وقاره، وانت قال يا اخويا لي معناها مازلت تعتبر معنا في المشاركات مو عندي برجة يعني. نكتب لكن في المشاركات يعني كان الحقيقة ومن بعد توالت الحقيقة يعني التتويجات توجت في الحامة تقريبا ثلاث مناسبات
2: المهرجان الوطني للشعر الشعبي
3: والمهرجان الوطني تقريب مرتين توجت فيه باقي ومهرجان سيدي يحيى في مارس زاد كيف كيف توجت بالجائزة الأولى حتى نذكر وقتها المولدي هضب الله يذكر بالخير بعد ما خليت القصيدة وكانت معناها عملت ضجة معاني في مارس يعني يقول لك التراب يحامي أهلا
2: معقول
3: عادي واني راجع من الفوديوم وراجع معناها كنت نقرأ في القصيدة وراجع المولدي ما يسكتش قال لي والله يعني يكريد الليلة لو كان يظلوا 500 شاعر إلا جابها واحد والله العظيم ذكرها قاعدة ترد في اذني صديقي المولدي ربي يذكره بالخير ونحييه بالمناسبة.
2: نعم
3: توجت في مهرجان جمال زاد
2: اي
3: وكان موضوع طريف جدا يا سيد احمد في جمال هو مشي نكون ندثر المهرجان
2: اي ما عاد شيء
3: اي الموضوع شنو سيد احمد؟
2: نعم
3: قصيدة فكاهية في الغزل
2: اي نتذكر الموضوع هذا
3: اي وشاركتني وصديقي الله يرحمه ويسامحه الشادلي بزلزة يحيى مشينا مع بعضنا والهادي
2: الهادي هادي جاب الله
3: الهادي بن ضيف الله ونعرفش والله محمد الحمدي معانا ولا
2: هادي ضيف الله يكتب الشعر
3: الهادي بن ضيف الله متاع بتاع الصبيخة
2: بتاع القروان هادي جاب الله
3: الهادي بن جاب الله الله يسر
2: هادي بن جاب الله
3: الهادي بن جاب الله ربي طول في عمره وبرشا شعراء حصلوا من بينهم اللي نذكرها بني الشادلي وحتى لو عايش في بالي ولكن هي ما هي اني كان عندي وقتها قصيد عملتها لي جيت زي فدكة
2: اي
3: كان تذكر قصيد الشادلي قصيد المولدي
2: انا عشقت في كامل حياتي
3: كامل حياتي مرة
2: انت قلت لك انا عشقت في كامل حياتي اختارة
3: صحيت واني انت فدكة نحب نفدلك مع المولدي وقتها
2: في جلسات خاصة معناها كذا
3: في جلسات خاصة ومعنا بديت فيها اليوم بعد كملتها هي كملت جيل الموضوع هذا قلت

0: باش نسمعوا فيها مختلف الأغراض ومختلف الأوزان اللي كتب فيهم الشاعر علي كريد مختلف قصائده. ولكن اليوم نحبوك تختمنا بحاجة من اختيارك حتى يحين موعد لقائنا في مصافحة أخرى باش نسجل معك حصة أخرى.
1: مشكور يا سيدي.
0: باش نجمو نختمو في دقيقتين.
1: في دقيقتين نخلي نقولوا الدنيا عجيبة والحياة تجارب تزوز باب تظهر لك عديد مسارب.
0: حلو.
1: كل يوم تشبح عبرة وكل يوم تتعلم وتاخذ خبرة. ثم ناس عاشت في العلي معتبرة رقيصيتهم فوق السقف والقارب بن ومجدهم شايد وثابت خبرة كسبوا ملكوا من الذهب مضارب ولبسوا من خيار الحرير ووبرة وسكنوا في قصور الفاخرة بمآرب وفي الخاتمة كل حد ياخذ شبرة والموت ما يهربش منها هارب وثم المعدها غصص وعبرة مدروك في ليل الهموم يحارب عليه مايل الأيام يصعب جبرة كان الشقام الحبل طاب الغارب يهز رجل تغطس رجل ينفل صبر قليل عولته والسوس فيها ضارب محروم في صغرة كما في كبرى ينال شيب راسة ولحيته والشارب الدنيا عجيبة والحياة تجارب.
0: حلو. يعطيك الصحة استاذ علي، حبيت نشكرك على قبولك للدعوة. يمكن ربما الأسبوع القادم نواصل لأنه ما سمعناش منك شعر. أنا أخذينا يعني لمحة عن حياتك عن رحلتك مع الشعر كذا.
1: شرف لي وشكرا
0: نعم.
1: على الاستضافة.
0: لابد أن نواصل مع بعضنا في مصافحة أخرى دوم 45 دقيقة إن شاء الله. إذا شكرا لك، بلغ تحياتنا لكل مستمعينا في تلك الربوع وأكيد سنلتقي استاذ علي مرة ثانية. إلى اللقاء.
1: أعزائي
0: المستمعين هكذا ونأتي إلى نهاية هذه الرحلة مع الشعر الكبير علي كريم. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر من رحلة شعر نقول لكم شكرا على حسن الاستماع، دمتم في رعاية الله ونخلكم مع هذا النغم. إلى اللقاء.

0: Ozzy.
1: إلقاء الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضاري ومحفوف بالخطر.

0: الفنان مرتضى الفتيتي في سهرة افتتاح مهرجان قفص الدولي في الدورة 46. الليلة بداية من العشرة،
1: نعمل جو
0: سهرة ممتعة.

0: نلتقي من جديد في تمام الخامسة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: اقترب موسم جني البطاطا الفصلي بولاية قفصة من نهايته ببلوغ نسبة 90% من مجمل المساحات التي شملتها عملية الزراعة المقدرة ب 500 هكتار، وستتوقعات بإنتاج 17,000 طن وفق ما فاد به رئيس دائرة الإنتاج النباتي مندوبية الفلاحة قيس شلبي. أفاد نائب هو مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشام محمد علي فنيرة بأن ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز استاج لدى المؤسسات العمومية تقدر ب 6500 مليون دينار. وقال أن الشركة أعلنت عن طلب عروض لكراء مولدات طاقة كبيرة لتجنب أزمة الانقطاعات المتكررة. دعت وزارة الفلاحة جميع الفلاحين والبحارة لتوخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة تابعة للنشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي التي أفادت بتوقعات بحدوث تقلبات جوية بداية من مساء اليوم. وأوصت الوزارة الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية وحماية قطعان الماشية. أفادت وزارة النقل بأنه تم ترخيص المجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهابا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان الصيف الحالية، وذلك في إطار متابعة عودة التونسيين المقبلين بالخارج لأرض الوطن. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القرار المشترك بين وزيري الفلاحة والمالية المتعلق بتعيين سعر الحبوب وكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2026-2027. نلتقي من جديد.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. حديث الناس الكل ارتفاع درجات الحرارة، كيفاش نجموا نقوا أنفسنا من الأمراض اللي ربما تنجم تنجر على تعرضنا لأشعة الشمس، وإلا حتى مناش معرضين لأشعة الشمس. كل التفاصيل على هذه الأسئلة والإجابة الشافية والضافية في ضيفتنا الدكتور فرحات شلبي، اختصاص طب باطني وطب شيخوخة. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
2: مرحبا بكافة مستمعين في الجلسة. الموضوع يفرض نفسه لما حاجة، وحاول نعطي نصائح للوقاية من تعكرات اللي تنجم تصير في الظرف هذايا. ونرجع نطول النصائح بصفة عامة في الظرف هذايا، لازم نواجه الحرارة المرتفعة هذه بكل الوسائل اللي تساهم في التنقيص من الانعكاس نتاعها على جسم الانسان. وكما قلت ثم فئات هشه اكثر من غيرها، خاصه كبار السن والصغار البيبيات كيف ولا النساء الحوامل، ثم بعض الشرائح يعني تاثرين صناعه من غير، والا اللي عندهم امراض مزمنه وهم بطبيعتهم يعني الوظائف الحيويه متعكره شوي. دونك نحاولوا باش الانسان يكون في وسط مكيف غير أفضل، إذا كان موجود درجة تكييف باهية، حتى إذا كان مكيف على الأقل المروحة، مش فقط تعرض للشمس هو اللي يخلينا عرضة يعني الموجات الحرارة في الجسم أو ارتفاع الحرارة في الجسم، حتى الأمبيونس الشود ولا البيوت المغلقة تكون هايشي مكيفة بالشكل الكافي، ما فيهاش الهواء يدور بالشكل الكافي، فهذا كيف تكون بيئة تخلي الإنسان وخاصة كبير السن عرضة للاحترار هذايا كثير. وبالإضافة إلى البيئة اللي يجب تكون باردة، زادة يجبنا مد الجسم بكمية وافرة من السوائل خاصة الماء، وكذلك لبس تكون ألوان فاتحة وتكون لبسة خفيفة. نحاولوا باش ما نخرجوش في الأوقات اللي تكون فيها أشعة الشمس عمودية، الأوقات كل واحد كيفاش يقول، لما أنت والمناطق بصفة عامة تقريبا من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 6 مساء، نحاولوا في الوقت هذايا إلا للضرورة القصوى أو لدافع طبي أو حاجة يعني تخلي الإنسان مضطر للخروج. وحتى كي يخرج كما قلنا يكون لابس لبسة خفيفة وفاتحة وتكون عندها مظلة أو أي وسيلة يغطي بها أقصى ما يمكن من الجسم، وكما قلنا يشرب السوائل زادة مليح قبل وأثناء الخروج. كذلك يحاول المجهود البدني يكون أقل ما يمكن باش الدم ما يزيدش يفقد سوائل اكثر. بالذات الدرج الحديث لكبار السن خاطر ما يستحقوا رعايه اكثر ونصائح اكثر. نزيد وليش نقول لهم فئه هشه، على خاطر مش فقط بفعل العمر ولكن بفعل تدهور الوظائف الحيويه بشكل عام عند كبير السن، حتى النظام التبريد الذاتي الداخلي في الجسم يضعف عند كبير السن، يولي ما عادش قادر باش يبرد الدم نتاع الانسان العادي، يكون عندها تعرق، في حين عندها تعرق عند السن يضعف، الغدد تتعرق تنقص وكفاءتها تنقص. كذلك الإحساس بالعطش يتراجع بشكل كبير عند كبير السن، ينجم أنه يشيح من الماء من غير ما يطلب الماء، هذاك علاش ديما نتفقدوهم بصفة دورية نعطيهم الماء. كذلك الأثار الجانبية لبعض الأدوية اللي استعملوها المرضى بصفة عامة وخاصة كبار السن، ومنها خصوصا الأدوية المدرة للبول اللي تنقص من السوائل. وثم زاد الأمراض المزمنة منها السكر خصوصا اللي حكينا عليه برشا مرات، ومن أكثر الأمراض الشائعة، والسكر خاصة كده غير منضبط ولا مش معدل يكثر إدرار البول، يعني هو حتى يخرج السكر في البول يخرج معها الصوديوم والماء وكل. دونك ثم زاد القصور القلب على الوظائف نتاعها عند بعض المرضى، يولي بأنها من الصحة ما يشربوش كمية يكونوا ليميتي في شرب الماء. كذلك خصور الكلوي كيف ينجم يكون الاكسين تاع الماء ينعكس عليهم، يخلي مثلا بعض المرضى اللي هم يصفوا دياليز يولوا يستحقوا تصفيه اضافيه. ديجا في الايامات الفاتت العدد نتاع المرضى هذوما زاد برشا في السبيطار، المرضى اللي يستحقوا دياليز اضافي. ذاك علاش ديما ناكدوا مره اخرى على ضروره كي نقولوا فرض شرب الماء عند كبير السن، يعني نفرض عليه مش بالغصب ولكن
1: نتفكروا يعني ما ننسوش
2: نذكروا بشربان يعطيك الصحة. وحتى ساعات يكون عندهم شهية ناقصة، بصفة عامة لازم تكون شهية الأكل ناقصة عند كبير السن، وحتى الإحساس يعني تذوق والواحد كله ينقصه. النجم حتى الماء ذاك يكون بارد بطبيعة الحال، والنجم النكهة مثلا بعض من كما نقولوا خارص ولا نعناع ولا حاسس، لازم نزيد تحسن تقبل الماء. كما قلنا توفير مكان مكيف، مراقبة البول، زاد حتى البول بيدها في يد كونسنتري لونها غامق، هذاك دليل ان الدن يعني قاعد يحبس البول عندها من الجفاف. دونك كل ما يكون البول داكن كل ما يكون الجسم معناها انشف. تو اذا كان لا قدر الله صارت عمليه الاحترار هذه ولا الكونسلور، يظن ننتبه للاعراض نتاعها ساعه، خاطر هي تنجم تعطينا يا اما تشوش ذهني وماهوش مركز الانسان، وحتى ساعات حتى حاله هذيان ساعات يجي نعاس شديد ولا صعوبه الاستيقاظ بالسيف متفيقه، حاله الوعي متعكره وفي درجه قصوى ينجم يفقد الوعي تماما. كذلك الدوخه المتكرره ولا ينجم بالسيف ما يشد روحه ما ينجمش يوقف. دونك في الحالات هذيا قلنا نتصل اول يعني والاخر بمركز صحي وعلى استعجالي، وكذلك نحاولوا نرشوا المريض بالماء، مثلا الماء البارد ما يكونش بارد شديد البرد، ما يكونش كما نقولوا شوك ثيرميك، وكذلك نوجهوا له مصدر تهوية ولا مروحه ولا كليماتيزور، يعني نحاولوا اقصى ما يمكن نقصوا من كميه الحراره المخزنه في الجسم نتاعه. نجمو حتى يتحط في بانو نتاع ماء، معناها بالشكل الماء هذاك يبصر بكميه الحراره الزايده في الدم، مع زاد شربان الماء كما قلنا يتواصل حتى معناها الماء يكون من برا ومن داخل، يعني يشرب وفي نفس الوقت نزيد نبردوه.
1: النظافه والاستحمام زاد لابد منه في كل مره.
2: اكيد بصفه دوريه كما تعرفي كما تعرفي، وخاصه في الفتره هذه كل ما يضطر ولا يترطب الجسم يكون ما يكون حتى الحرارة ما تتخزنش بشكل كبير.
1: مشكور جدا دكتور، كفيت ووفيت، معناها جبنا على كل النقاط، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. شكرا ليك دكتور فرحات شلبي، أخذينا من وقتك من الخدمة. شكرا ليك دكتور،
2: ربي
1: شكرا
2: ينصر الجميع إن شاء الله. شكرا،
1: الله يخليك، مع أجمل تحيات لمحمد النوري.
0: ألو دكتور، ألو دكتور،
3: هاك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدرج معاه.
4: لا لا مروحين للدار، اما الطريق عريض قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
3: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
4: يقولوا
3: ايه، مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر، وإذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك أضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
4: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعة حتى تحس روحك في أمان وبعيد على الخطر.
5: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: استقبل يومك.
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وبنية زينة.
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح.
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات. اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني.
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026.
0: شارع الفن. النغمة طرب وترانز. والموقع في ثنية وفي كل دار.
3: العائلة لأصحاب والأحباب. تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معكم تضوى المراية.
3: سيفك على كيفك.
4: ايش حالك يا صاحبي؟ لاباس
5: لاباس لاباس.
3: مسيناكم.
6: شكون البرنس بتاع السيف؟
3: تراندي
6: الدلاعة
3: تفرشيكا.
7: انا خيرني ما نصبرش عليه.
3: مصايف
8: وسخانه كيما يقولوها.
3: جس
8: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
3: عاشق مغروم
9: وفهم عبيد مقيلة متبطعة بالبرود.
3: إنوف تك
10: تشربوا حاجة؟
11: ساعة
10: ساعة أنا عايز أسوق.
3: العيشة فن.
12: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
3: سيفك على كيفك.
2: سيفك سيفك على كيفك
3: على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك.
13: الاثنين 27 جويلية 2026. أهلا وسهلا مرحبا بكم نورتونا. هذه هي إذاعة قوسة معكم في منوعة صيفك على كيفك. ومعكم رياض دبوبي في التنشيط, سمير جب في الأعداد, في الإخراج الفني راضية العياري, في الإخراج الرقمي طاهر جبالي, وسامي حراثي في قاعة موزع الهاتف. مرحبا بكم. اليوم جو كبير يستنى فيكم. عندكم 100 دينار كاش باش تربحوها معانا نهار الخميس. والسؤال متاعها لليوم نسألوا, استعمال الفانوس المقتصد للطاقة قديش ينجم يمكننا من ربح من استهلاك الكهرباء؟ 20% ولا 50% ولا 80%؟ هذه المسابقة اللي تخص 100 دينار كاش. بالنسبة للسؤال ينجم يربحكم دعوات لحضور سهرية الليلة, سهرة افتتاح مهرجان قفصة الدولي الدورة رقم 46 مع الفنان مرتضى الفتيتي 10 متاع الليل في فضاء البرج الأثري. احنا اليوم باش نربحوكم دعوات لحضور الحفل. السؤال سهل برشا. سمونا ثلاثة عروض مبرمجة في الدورة سناء الدورة رقم 46 المهرجان قفصة الدولي. سمونا ثلاثة عروض مبرمجين. ادخلوا اعملوا كي بحث صغير ولا صفحة المهرجان ولا كيف صفحة إذاعة قفصة باش تلقوا لافيش المعلقة الخاصة برنامج والبرمجة الرسمية للمهرجان. سمونا ثلاثة عروض مبرمجة في المهرجان السنة. تدخل معنا العملية القرعة وتكون من بين الرابحين لحفل الليلة مرتضى لفتيتي. نمشوا معكم للأنغام وكذلك لمرتضى لفتيتي الليلة نجمنا الليلة.
3: الفنان مرتضى لفتيتي في سهرة افتتاح مهرجان قفصة الدولي في الدورة 46. الليلة بداية من العشرة. سهرة ممتعة.
13: سهرة ممتعة لكم الكل. مرحبا بكم معنا. بعد شوية نبدأ نستقبلوا مكالمات الهاتفية على 31 376 730. مش نمشوا لذوق النغمة. عنا زوز مجموعات غنائية اليوم سبيسيال الأنغام الخاصة بالمسلسلات. هذه المجموعة الغنائية الأولى

المجموعة الغنائية الثانية فيها مسلسل أكسيدون بصوت مرتضى، فلوجة بصوت كازو، وليالي البيض بصوت محمد دحلاب. مرحبا بكم، رقم التليفون 31 376 730، وإلا صفحة رسمية لإذاعة قفصة www.facebook.com/radiogafsa. تنجموا تجاوبوا على الصفحة باش تلقوا لافيش الخاصة برنامج صيفك على كيفك، سواء كان في المسابقة الخاصة بال100 دينار، وإلا كيف كيف المسابقة الخاصة بتذاكر والدعوات الخاصة بعرض المهرجان وحفل مرتضى الفتيتي الليلة في البرج الأثري. نمشي معاكم للشموسة الذكية، وهو شنو اخترنا لكم الشموسة الـ AI شنو يغني؟

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعت خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة. سيفك على

0: إذا قصة معكم في سيفك على كيفك، نتحدث على الأيام الثقافية الصيفية بسبيل تولد عسكر دولتها الأولى آخر الإسعدادات والبرمجة مع سي ياسين السعيدي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي ياسين.
1: أهلا وسهلا رياض،
0: مرحبا شحوالك. أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: الحمد لله خويا، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما يوصلهم صوتنا.
0: مرحبا، تعطينا فكرة على آخر تحضيراتكم واستعداداتكم لتنظيم الأيام الثقافية الصيفية بسبيل تولد عسكر، خاصة أنها في دورة أولى ومولود جديد.
1: يعطيك الصحة رياض، هي كما قلت أنت دورة أولى، دورة تأسيسية إن شاء الله، باش تنطلق من 18 ل 21 أوت، باش تكون 18 19 و20 و21 أوت.
0: أي
1: كما تعرف رياض، وأنه المناطق والمعتمديات اللي ما تكونش فيها جمعيات ومهرجانات صيفية، التوجه نتاع سلطة الأشراف والمندوبيات الجهوية، ولهنا نحكي عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد، وأنه المؤسسات الثقافية المحلية تنظم أيام ثقافية صيفية.
0: أيه.
1: في الإطار هذا الحقيقة نحن على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي، باش ننظموا الدورة الأولى، الدورة التأسيسية للأيام الثقافية الصيفية في سبيل تولد عسكر.
0: أهم الملامح وآخر الاستعدادات لتنظيم هالدورة الأولى.
1: إن شاء الله كما قلت لك، الدورة هذه باش تنطلق 18 أوت، وباش يكون الاختتام تاعها 21 أوت، باش تكون فيها ورشات متواصلة على مدى 4 أيام هذم، وباش تكون فيها عروض فنية إن شاء الله باش تكون متنوعة وباش تلبي رغبات وتطلعات الجمهور نتاعنا في السبالة. عرض الافتتاح ان شاء الله باش يكون عرض من التراث التونسي، التراث الجنوبي هكا اذا كان نحب نقوله، باش يكون العرض الثاني عرض شبابي، والعرض الثالث باش يكون عرض تنشيطي للعائله والطفل، والعرض الرابع ان شاء الله عرض الاختتام باش يكون عرض فني شعبي. ان شاء الله نكونوا نجحنا وان نلبوا مختلف الاذواق ومختلف الطلبات نتاع جمهورنا. ان شاء الله صغيراتنا وشبابنا يرافقونا في الورشات الى 4 ايام. ان شاء الله دوره موفقه، وان شاء الله دوره اولى ناجحه
0: ان شاء الله يا رب. سياسين، عندكم تظاهره غدوه، زاد تعطينا عليها فكره.
1: صحيح رياض خويا، غدوة عندنا في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة ما بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، القاضية بتنفيذ برنامج بتمكين الأطفال من أنشطة صيفية ثقافية وترفيهية خلال العطلة الصيفية، ولهنا خاصة نحكو على الأطفال اللي هما عندهم صعوبة في الوصول للأنشطة الثقافية. غدوة باش ننفذوا إن شاء الله نشاط مشترك في منطقة مغيلة، باش تكون فيه دار ثقافة سبالة، المكتبة العمومية سبالة، نادي الأطفال سبالة، ومركب الطفولة مغيلة، وين باش نتحولوا إن شاء الله المركب الطفولة مغيلة، باش تكون ثم جملة من الورشات والعروض المختلفة، وباش يكون ثم عرض تنشيطي كبير للعائلة والطفل. إن شاء الله باش يكون نشاط متميز برشا، قاعدين نحضروا له ونخدموا عليه عندنا مدة زادة. بالنسبة للأيام الصيفية إن شاء الله تيهبط البرنامج، هو تقريبا رياض حقيقة راهو حاضر البرنامج، لكن نحن في آخر الاستعدادات تيهبط اللافيش والبرنامج لأيامات هذم، والعمل على الله يا أخوي.
0: إن شاء الله موفقين. يعطيك الصحة سي ياسين السعيدي، بارك الله فيك على تدخل، وإن شاء الله باش يكون ليه متابعة المختلفة للتظاهرات. شكرا لك.
1: يا عيشك رياض، يعطيك الصحة يا أخوي.
0: نواصل معكم في سيفك على كيفك.

0: الاخبار الرياضي في التوب والفلاش.
1: مواصلين معكم المشوار في منوعة صيفك على كيفك ونمشي مباشرة الفلاش سبور معكم مراد بوقرة. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك رياض، ومن خلالك تحية إلى كل مستمعي إذاعة قفصة بالأخص أحب الرياضة.
1: حديث الرياضة، حديث الرياضيين وجماهير الكورة هالأيامات مراد.
2: صحيح، بدأت الاستعدادات نتاع فرقنا التونسية خاصة لانطلاق البطولات، والاستعدادات في أوجها بالنسبة لفرقنا الجهوية وكذلك بالنسبة للمنتخبات بعض المشاركات الدولية.
1: هذا وأكثر تبوها مع مورد بوغرة في فلاش سبور.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: مرحبا بكم في هذا الموعد من فلاش سبور. أحرز المنتخب الوطني التونسي للتنس ناشئات ضمن بطولة إفريقيا فوز في الدور النهائي على المنتخب المغربي بشوطين مقابل صفر، وذلك بمدينة بولوكوان بجنوب إفريقيا. إلى أخبار فرقنا الجهوية، والبداية تكون بفريق النجم الرياضي المتلوي اللي وصل استعداداته للموسم الرياضي المقبل، وذلك بالتدرب يوميا بالملعب البلدي بالمتلوي. فريق النجم الرياضي المتلوي بيشدخل في تربص تحضيري يوم 1 أوت المقبل، في تربص تحضيري بمركز التربصات الدولي بعين دراهم. التربص هذا باش يتواصل إلى يوم الأربعاء 8 أوت 2026، باش يجري خلاله زوز مقابلات ودية أمام النجم الخميري يوم 4 أوت، والمباراة الثانية باش تكون أمام أمل الحمام سوسة يوم 7 أوت المقبل. نبقى مع نجم التلوي، حيث أدخلت الهيئة المديرة لفريق نجم التلوي تعديل على أسعار الاشتراكات الموسم الرياضي 2026-2027، بحيث تراعي مختلف المقدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية، حيث حددت مبلغ الاشتراك الواحد ب 50 دينار للتلاميذ والطلبة مع ضمان بطاقة التعريف. بالنسبة للعاملون العاطلون عن العمل 50 دينار، بالنسبة للموظفين والعمال الاشتراك الواحد قيمته 80 دينار، وبالنسبة للإطارات العليا 500 دينار مع قميص الجمعية واشتراك شرفي لرجال الأعمال والداعمين للفريق يقدر ب 1000 دينار مع قميص الجمعية. من أخبار فريق جديد الطوزر إلى آخر، من أخبار فريق نجم التلوي إلى أخبار فريق جريدة الطوزر، الرئيس الجديد لفريق جريدة باش يكون هو عبد السلام الهاني لفترة نيابية جديدة، وذلك بعد ما تم البارحة غلق باب الترشحات ووردت على الكتاب العام للفريق قائمة واحدة برئاسة الهاني باش يقع تزكيتها خلال الجلسة العامة التي خبيذ الفريق والمقرر أن يقادها يوم الخميس 30 جويلية الجاري بدار الشباب طريق الحامة انطلاقا من الساعة 4 بعد الظهر، وفق ما أعلنته اللجنة المستقلة لإعداد وتسيير الجلسة العامة الانتخابية. من أخبار فرقنا الوطنية، الترجي الرياضي يختم يوم أمس تربص عند راهم بإجراء مباراة ودية كانت أمام تقدم ساقية الدائر، فاز فيها 3 أهداف مقابل هدف واحد، أهداف أشرف الجبري دنو والحاج مسعود الحاج محمود بالنسبة للترجي، وزياد العلوي كان ذاد الفارق لتقدم ساقية الدائر. النادي الافريقي يدخل اليوم في تربص تحضيري ثاني بعين دراهم تحت اشراف مدربه جديد ماهر الكنزاري، تربص يتواصل حتى يوم 2 أوت المقبل. المكتب الجامعي لجامعة التونسية لكرة القدم باش يجتمع غدا الثلاثاء، ومن أهم النقاط في الاجتماع الإعلان الرسمي على المدرب الوطني الجديد معين الشعباني، وإعادة التعاقد مع المشرف العام عن الإدارة الوطنية للتحكيم الجزائري جمال الحمودي، وعدة نقاط أخرى. وهذا أول اجتماع للمكتب الجامعي بعد نهائيات كأس العالم. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مورد بوقرة، إلى اللقاء.
3: Flash Sport. Flash Sport.

0: كيفك على كيفك؟
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السين؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: نا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانة كيما يقولوها
0: يس.
4: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟
6: ساعة
5: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
7: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
0: سيفك على كيفك. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. على كيفك. مصايف مصايف
8: أنا عايزة بحر.
9: إذاعة جوسة معكم وين ما أنتوا. نمشوا الشط من شطوط تونس وين نستقبلوا المؤطرة سيدة إجلال ربيح عن مكتب المصائف والجولات بالمتلاوي. أهلا وسهلا. مرحبا مدام إجلال.
10: مرحبا.
9: ميش نحوالك؟
10: الحمد لله وشكرا لله.
9: أهلا وسهلا. أنتم وين بالضبط توا؟
10: احنا بالضبط في إعدادية طهر الحداد بنابل.
9: دي قديش بعيد عليكم البحر؟
10: ما يبعدش برشا حسب الكيلومترات مش برشا أما بريسك درجين ربع ساعة ومشي.
9: بي بي بي أحطنا في إطار هلا المصيف هذي اللي أنتم موجودين فيه توا.
10: باش تكون في إطار المصيف. المصيف نتاعنا في إعدادية طهر الحديد بنابل.
9: أي
10: شنو هو آخر
9: عدد المشاركين الأعمار نتاعهم؟
10: عدد المشاركين عندنا 124 طفل ما بين إناث وذكور. عندنا 40 إناث و 84 ذكور. الأعمار ما بين 7 و 16 سنة.
9: شنو هي الظروف نتاع المصيف غادي؟ شنو اللي وفرتوه البرمجه زاده كيف اليوميات نتاعكم كيفاش تعدوا فيها؟
10: نحكيو مع اليوميات نتاعنا. اليوميات نتاعنا الحمد لله ديما تكون متنوعه فيها كل شيء.
9: كيف
10: نعطيك برنامج اليومي كيفاش يكون؟ يكون النهوض الفطور وبعد تحية العلم بعد الفطور وبعد فترة السباحة وبعد كي نروحوا الغدين بعد القيلولة والعشية عنا برشا أنشطة ترفيهية منهم كل عنا برنامج نقولوا احنا متنوع كل عشية من الأيام اللي باش نعدوهم إن شاء الله باش تكون حاجة مثل أنشطة ترفيهية. عنا خرجات كبرى إن شاء الله باش تكون في حمامات ولا إقليبيا إن شاء الله كما موسطارتي مع مهرجان ألوان. كما زاد حفص في المسبح بإحدى النزل ويسك نعرفوا اللي الأوضاع تويكا متاع الطقس صعيبة شوي والبحر نوعا ما ثم الأيامات يتعذر علينا فترة السباحة فحبينا أن نعوض الطفل بأن نمشي المسبح في أحد النزل وهكا يكونوا قاموا بالنشاط السباحة متاعه.
9: بيهي بيهي برشا. شكون من المشاركين خلنا نسمو صوته ناخذوا انطباعاتهم شكون باش نسمو؟
10: بيهي عندي طفل في منار وعندي طفلي
9: يلا
10: هو معاك منار.
9: يلا عسامة منار.
10: عسامة منار
9: أهلا وسهلا منار. خلينا نتعرفوا عليك قديش عمرك؟
10: باهي أنا اسمي منار وعمري 16 سنة.
9: أول مرة تخرج في مصيف غير المصايف اللي خرجت مع العائلة؟
10: مع حق مع المصايف الجولات كانت عامل 5 سنين رحمها.
9: أي بيه باش حكينا اليوم في هالمصيف كيش تعدوا فيه؟ أي شنو اللي خليك تمشي في المجموعات هذه متاع المصايف والجولات؟ شنو النكهة متاعها والخصوصية متاعها؟
10: الحق أنا حبيت المصايف على خاطر تجربة مميزة. أنا صغيرة نحب الحاجة تبقى في إطار مجموعة في عباد في عمري تبقى متنوعة أنشطة ترفيهية وثقافية وتعليمية متكونة من برشا حاجات كما السباحة نخرج نلعب ونتعرف على بعضنا. يعني انا تقول نفس العمر هذا نشوف مصايف كأنها عايشه ثاني.
9: ده به برجع خلينا نمشي نسمعوا ترى ايهم
10: مع المؤثرين معناها احنا في امان معناها وديما هو معانا ومشرفين علينا ومسؤولين علينا لانه اللي بيحسوا مع عائلتي معناها ملي انا صغيره وانا نمشي معاهم وكل عام الحق ديما احسن العام اللي قبله وديما نتفرجوا ونتعلموا حاجه جدد نتعرفوا على جدد وديما اللي هي المصايف معناها بجرو يجرب مره مع يبطل يعني
9: صحه صحه وفرحه ليكم الكل. يلا خلينا نسمع ترى زميلك ايهم. ايهم
6: الو
9: ايهم مرحبا بيك.
6: السلام.
9: مرحبا كيما منار انت أو مش اول مره معناها تخرج في مصيف ولا خرجت قبل؟ خرجت 6 سنين. اي تعرفت على اصحاب جدد في المصيف هذايا
6: برشا؟
9: اي احكي لي نهارك فيش تعدي ب احكي لي نهارك فيش تعدي فيه ايهم في المصيف؟
6: والله صباح بعد القرنين في مخلص باش عاودوا لنا باش نمشيو للبيت.
9: باهي باهي والمجموعه الكل لاباس المشاركين الكل لاباس عليكم؟
6: باهي الكل مريقين
9: لاباس بخير
6: باش نبداو نبعثوا بالتحلة.
9: باهي بدات تحلى تو باهي باهي برشا يعطيك الصحة يا ايهم شكرا ليك المنارة المجموعة الكل. سيدة اجلال ربيح تحية كبيرة برشا ليك للمؤطرين الكل وان شاء الله موافقين. شكرا شكرا ليك
10: انتم على الكلمه هذه. شكرا
9: الله يخليك شكرا لك. احنا توا نجموا نستقبل مكالماتكم التي فيها كان تحبوا تشاركوا معنا اطلبونا توا توا كان تحبوا تربحوا معنا دعوات الحضور سهرية الليلة مرتضى لفتيتي 10 متاع الليل بفضاء البرج جاوبونا على السؤال هذا سمونا 3 عروض مبرمجة في دورة السنة المهرجان قفصة الدولي 3 عروض 3 أسامي 3 سهرات مبرمجة. إذا كان تحبوا زاد تربحوا معنا 100 دينار جاوبونا على السؤال هذا استعمال الفانوس المقتصد للطاقة قديش يمكننا من ربح من استهلاك الكهرباء 20% 50% 80%. نستنوا مشاركتكم على صفحة إذاعة قفصة على الفيسبوك وإلا بالتليفون نجموا تطلبونا توا توا نجموا نستقبلوا مكالماتكم 31 376 730 وإن شاء الله بالتوفيق والربح لكم الكل.

0: إذا هو جونا وأكثر معكم يعلى في منوعة صيفك على كيفك. يلا نخذو أول اتصال حاضر معنا. ألو ألو
1: ألو، عسلامة
0: عسلامة، مرحبا بيك.
1: يعيشك ربي يحفظك.
0: الاسم كريم.
1: هندة سعد.
0: منين يا هندة؟
1: من حي النقط.
0: هاي هندة، يلا سمينا ثلاثة عروض مبرمجة في دورة السنة المهرجان قصة الدولي.
1: مرتضى. وعندك نوردو. وعندك فوزي بن قمر.
0: وبالنسبة لاستعمال الفانوس المقتصد للطاقة، قديش يمكننا من ربح من استهلاك الكهرباء؟ 20%، 50% ولا 80%؟
1: 80%.
0: والمجموعة الغنائية نهل صوتي لها الأولى ولا الثانية؟
1: الأولى. مثال
0: الأولى. شكرا هندة. نمشوا الاتصال الثاني. ألو ألو، عسامة.
2: عسلامة،
0: مرحبا. شكون معنا؟
2: حيات بني حمد مقاف.
0: مرحبا حيات،
2: عايش كلي خلي.
0: يلا حيات، سمينا ثلاثة عروض المهرجان قصة الدولي سنة.
2: فوزي بن قمرة و ستيتي مرتضى و ظهر لي كاين دور دول.
0: وسؤال 100 دينار، شنو الإجابة؟ 80%. أنا هي المجموعة اللي تصوت لها؟
2: لا هما ما سمعتهمش لمحال، ما سمعتهمش يعني، أنا كنت عاوز نشوف.
0: المجموعات نسمي لك بالنسبة للمجموعة الأولى فيها أغاني المسلسلات ويد البي، ظفائر وفوند، والمسلسل المجموعة الثانية ليالي البيض، فلوجة وأكسيدون.
2: لا حب لولا. أنا
0: لولا. شكرا لك يا حياة. نمشي الاتصال الثالث. ألو، شكرا لك عسامة، مرحبا.
3: ألو عسامة،
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك.
3: هيا ليك خويا كمان حميدة وكاس
0: الحريم. مرحبا سي مبروك بن سعيد. يلا سؤال للمهرجان، سمي لي ثلاثة عروض.
3: مانيش باش نشارك
0: في المسابقة. وبالنسبة للمسابقة الأخرى نتاع 100 دينار.
3: 80%.
0: المجموعة؟
3: المجموعة الأولى.
0: المجموعة الأولى، شكرا لك سي مبروك. نوصلوا معاكم الاتصال الرابع. أهلا وسهلا.
4: وعسلامة. عسلامة.
0: عسلامة، أهلا وسهلا، شكون معنا؟
4: معك، تحية لي كل عاملين معك كل بضاعة قفة.
0: ربي فضلك، الله يخليك.
4: معك فاطمة علي.
0: مرحبا فاطمة، مرحبا بك.
4: عايش.
0: هيا فاطمة.
4: نحب نجاوب على 100 دينار وعلى
0: يلا
4: المجموعات.
0: باهي.
4: 80% والمجموعة الثانية.
0: المجموعة الثانية، شكرا فاطمة. إلى اللقاء، نمشوا ونواصلوا معاكم، ندخل لصفحة إذاعة قصة الإجابات. ومرحبا بتليفوناتكم كي تحبوا تشاركوا معنا، 31-376-730 وإلا 76-229-600. عطالة سعد يقول يسرى محنوش، فوزي بن قمرة، نور شيبة، محمد سعد يسلم علينا الكل ويقول الإجابة الصحيحة هي 80% بالنسبة للطاقة في الفوانيس المقتص. يلا نمشي للاتصال الموالي. أهلا وسهلا.
5: ألو،
0: مرحبا بيك.
5: أهلا بيك رياض عزيزة فترة مثلو.
0: مرحبا أختي عزيزة،
5: وينك رياض لبيه؟
0: يا ربي فضلك، الله يخليك. هاي عزيزة،
5: والله يبارح أمس ماني دخلت في القرعة بس ناس اللي كيخة شكون البارح تعد السايدة
0: في أي برنامج؟
5: انت عارف على حد
0: برنامج
5: معاك من انت الامس عديتكم في البرنامج تاع الحد
0: برنامج اوتوماك.
5: اي اوتوماك.
0: لا ماكش انت رابحه معانا يا عزيز.
5: لا ماني نعم خلطت.
0: مثال شيء بالنسبه لليوم، سمينا ثلاث عروض مبرمجه في مهرجان قفصه الدولي سنه.
5: لا مش من الشركة، نحب نسمع نحب نشارك تاع ال
0: 100,000. باهي قداش؟
5: 80%.
0: وبالنسبة للمجموعة الغنائية؟
5: نتاع ليالي البي.
0: الليالي المجموعة الثانية. باهي شكرا ليك، صحة. نواصلوا معاكم، فما اتصال مولي. أهلا وسهلا.
6: أهلا عسلامة سريان.
0: عسلامة، مرحبا بيك.
6: لاباس؟
0: عايشك، مرحبا بيك أختنا ربح.
6: اليوم عاود طقس به
0: يا على الحمد لله. يا ربي يا ربي يدومها نعمه يا ربي.
6: ربح يا حلاوي من القصرين.
0: مرحبا بيك اختنا ربح.
6: يا عايشك امك ربح. هذا شنو هو في رياض؟
0: لا صغيره انت ما شاء الله عليك،
6: كمل شديك ربي.
0: لا تبارك الله، ربي يطول في عمرك ان شاء الله. هاي اختنا ربح، هاي يلا فانا مشاركه تحب تشاركي. ربح، نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو،
7: هلا سريال،
0: مرحبا بيك. حفناوي.
7: حفناوي لك.
0: هاي سي حفناوي،
7: كل فريق الكل كمال أحمد.
0: الله يخليك. عايش حفلة مين؟
7: 80% و 80%
0: اي
7: وبتاع الأغنية الثانية
0: مجموعة ثانية بيه يا سيدي. شكرا ليك، شكرا ليك. نمشي الاتصال من بعد. أهلا وسهلا عسامة، مرحبا.
8: أهلا سيريال.

0: اي اختي عايشه؟
1: مجموعة تانية أنا صو
0: باهي. والسؤال؟
1: بتاع 80%.
0: 80%. شكرا يا عايشه، يعطيك الصحه، نمشي
1: طيب
0: الاتصال مواليه. اهلا وسهلا،
2: أهلا خويا، صحتي اليوم
0: مرحبا بيك. لاباس؟
2: عشان يا خويا ايش عامل فيك السخانة؟
0: لاباس لاباس، الحمد لله يا ربي،
2: لاباس
0: ربي
2: اليوم
0: يعطيك.
2: هاي تحسن شوية الطقس.
0: ربي
2: لاباس
0: فضلك، الله يخليك.
2: الله يرحم والديك يا رياض خويا.
0: مرحبا سي محمد
2: بشير
0: البشير.
2: بحري مدوال.
0: هاي سي بشير، هاي
2: هاي حنان ياكل نتاعها شو اسمها هذه نتاع
0: المهرجان.
2: عروض،
0: هاي
2: ما نمشيش، ما نجمش نمشي.
0: باهي.
2: ومتاع المسابقة الأخرى
0: هاي
2: 20% نتاع الضوء
0: باهي
2: البحر.
0: باهي. وين المجموعة اللي صوت لها؟
2: المجموعة دبر راسك، حط أنت اللي تحب.
0: باهي.
2: اللي نحبهم الكل ما يحطوش فيهم، لا صباح فخري ولا وديع الصافي ولا هذوما الكل. ما فباتك ما
0: باش نعمل لك
2: يا
0: قائمة،
2: مريض.
0: باش نعمل لك قائمة بالذمة اللي كنت. باهي يا سي محمد،
2: الله يرحمك.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة، الله
2: باهي
0: ينور.
2: باهي يا
0: ضحكة
2: خويا،
0: ضحكة.
2: باهي حناني، باهي عايش خويا.
0: شكرا ليكم، مواصلين المشوار في منوعة صيفك على كيفك. خلينا احنا نذكرهم بالمجموعات الغنائية، راضية المجموعة الأولى والمجموعة الثانية.

0: الفنان مرتضى الفتيتي في سهرة افتتاح مهرجان قفص الدولي في الدورة 46. الليلة بداية من العشرة،
1: نعمل جو
0: سهرة ممتعة.
2: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: نلتقي من جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار المسائي.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
4: تتابعون في هذا الموعد الإخباري. الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين تتمكن للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي. وزارة التربية تعلن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل لتوفير خدمات مدرسية عن بعد. الرئيس الأمريكي يقرر تجميد الهجمات على إيران بطلب من الوسطاء من أجل إنجاح المحادثات الجارية حاليا مع طهران. السلام عليكم، أهلا بكم إلى موعد الأخبار. تواصل مصالح الهيئة الجهوية للسلام الصحي المنتجات الغذائية بولاية قفصة القيام بحملات تحسيسية صحية. الحملة انطلقت منذ بداية الشهر الجاري وشملت المطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة والفضاءات الترفيهية، وأفضت إلى تسجيل مخالفات صحية إلى جانب إغلاق محل تجاري وفق تصريح عمر عبدلي منسق الهيئة بقفصة.
6: فرق المراقبة منذ تقريبا بداية شهر جويلية على بين المواد الغذائية سريعة التعفن، خاصة على مستوى الأكلات الخفيفة والمطاعم والفضاء الترفيهي والعائلية خلال الفترة المسائية والليلية، بالإضافة للفترة الصباحية، حيث تم القيام بحوالي 81 زيارة مراقبة رسمية، تم على أثرها رفع 9 مخالفات صحية، وتم غلق محل اللي كان يمثل خطورة على صحة المستهلك. كذلك بالتوازي تم القيام برفع حوالي 7 عينات من المواد الغذائية وإخفاء حالة التحاليل المخبرية وحوالي 12 عينة من مياه الشرب. كذلك تم حجز وإتلاف كمية هامة الحقيقة من الأكلات الجاهزة، تمثل في فريكاسي، في ملاوي، في كذلك مواد أولية لإعداد الأكلات الخفيفة هذه، كما السلامي، كما الكويكا، كذلك سكالوب سلايد، معناها كميات متفاوتة بين 5 حتى 15 كيلوغرام، كذلك عظام، وكذلك هريسة وسلطة مشوية وسلطة خضراء. الكمية الجملية تقدر بحوالي 121 كيلوغرام. مازال فرق المراقبة تأمن المراقبة خلال الفترة الصباحية وكذلك خلال الفترة المسائية والليلية، خاصة مع نهاية الأسبوع تستهدف فيها الفضاءات والمطاعم اللي تحل في الليل. كذلك تم تركيز المراقبة على المياه المعلبة المعروضة لبرا، لأنه لاحظنا أنه مياه الشرب تتحط قدام الحوانت قدام الفضاء الكبرى. قمنا بحملات ومازالت متواصلة، خاصة على مستوى المخازن الكبرى للبيع في المواد الغذائية الجملة ونصف الجملة وللبيع في المياه المعلبة. والحقيقة تم التأكيد العديد من المناسبات أنه المياه تكون محطوطة الداخل، الحقيقة ما لاحظناش أنه ثم ماء موجود البرة، خاصة على مستوى المخازن الكبرى. يبقوا بعضك الفواكه الجافة، تم حالة بحالة ليسون نخذ فيها الإجراءات من خلال التنبيه ثم القيام بعملية الحجز إذا كان تعودت العملية.
4: بالشراكة مع الجمعية الجهوية لرعاية المسنين، تواصل مندوبية شؤون المرأة والأسرة والطفولة كبار السن بتوزر تنفيذ زيارات ميدانية لكبار السن بمنازلهم في إطار الإحاطة بهم، خاصة مع تسجيل ارتفاع كبير في درجة الحرارة. عادل السلامي رئيس مصلحة كبار السن بمندوبية شؤون المرأة بتوزر والإيضاحات التالية.
7: قاعدين نزوروا في كبار السن في بيوتهم، يقدمون لهم بعض المساعدات، مركزين خاصة على النصائح، نشوف كيف ليهم خاصة إشي تكون أكثر رعاية، نخلوهم يشتغلون في أماكن قريبة للشمس ولا قريبة للشيل، وكذا نحاول نصنع مكان يكون بارد شوي. كذلك إذا صحناهم ولا في أي حالة خطر ولا حالة كبير السن تعرض لأي واقع ولا كذا، أرقامنا موجودة يتصلون في أي وقت، نجوم في أي وقت معنا. كذلك طبيب العائلة نحاولوا نوعوهم أو خاصة الأسرة نتاعهم أو الدخل في الوقت، خاصة مع الوقت إذا كان لقينا شوية إشكاليات مثلا في المستوى التاع متساوئة ولا كذا، إن لهم إذا كان حد ناقص مرحة ولا كذا نوفر، ولا تقريبا هذه خرجاتنا خاصة في الأزمة هذه نتاع تقريبا هو تكلمنا مثلا توزر إن شاء الله باش نبدأ في بقية المعتمديات كل مرة نشوف المعتمدية إن شاء الله ما تنجيش. هو راه الزيارات قاعدين نقوم بها سنة وعلى عام كامل عندنا زيارات في كبار السن، بقى تقريبا تو كثفنا الزيارات خاصة في موجة الحر هذه، لأن كبار السن فيهم اللي تعب شوية وفيهم كذا مستوى الجمهورية التونسية كلها. بالنسبة لينا لأن برامج الدعاية العائلي اللي هو تابع المندوبية بركة، برنامج فرق النقطة اللي هو تابع الجمعية، وفي نفس الوقت وين ما نسعوا بحالة ونسعوا معنا أي حالة تهديد وسط كبير السن في ولاية تنظر كل إلا وندخلوا معاها مع السلطة وإلا وحدنا ولا مع الجمعية ولا رئيس مصحة وحده، وإلا عندنا حالة تهديد إلا ونكونوا في الموعد نزورها ونحاولوا نبلوا ساعة.
4: خلال الأسبوع الماضي تم إحداث وحدة متنقلة للإسعاف والإنعاش سمير بالمستشفى المحلي بيدوز من ولاية قبلي، بهدف تعزيز خدمات الطب الاستعجال والارتقاء بجودة التكفل بالحالات الحرجة بهذه المؤسسة الصحية، وفق ما أكده للإذاعة المدير الجهوي للصحة الدكتور جوهر المكني. تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق بالقصرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسية للموسم الدراسي 2026-2027، والتي تبلغ أكثر من 5440 طن من الورق وفق تصريح الرئيس المدير العام للشركة سامي البريكي. وضحت البريكي في تصريح لفدوى القرمازي أنه تم إلى حدود هذا اليوم توزيع أكثر من 4870 طن من الورق، بما يمثل نسبة إنجاز في حدود 88%.
1: تمكنت الشركة والحمد لله وعلى مدار 3 سنوات بالتوالي من إنتاج كامل الكمية الورق المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي. تمكننا من إنتاج 5446 طن من الورق المخصص للكتاب، اللي هو موضوع شهادة تكفل تحصلنا عليها من المركز الوطني البيداغوجي. تم توزيع إلى حدود اليوم 4876 طن، أي في نسبة إنجاز تقدر ب 88%. موجود بمخزون الشركة 660 طن، وهي الكمية الموضوعة على ذمة الحرفاء عند الطلب. تم إنجاز مهم للشركة أنها استكملت إنتاج الكمية هذه في إطار ظروف صعبة معناها فنية باستعمال معدات متآكلة. هذا كان بفضل بطبيعة الحال المجهودات الجبارة اللي قاموا بها الأعوان والإطارات فنية وإدارية على حد سواء. كان العمل على مدار 24 ساعة بفضل معاضدة سلطة الإشراف، رئاسة الحكومة بتمكينا من الاعتمادات الضرورية في بداية السنة لاقتناء المواد الأولية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط اللي إن شاء الله عن طريقها تم إيجاد ممول أجنبي لتمويل الاستثمارات الضرورية باش نجموا نقوموا بتجديد المعدات. وتنطلق الشركة في توزيع بصفة آلية للورق المخصص في الكراس في حدود 5000 طن.
4: من جهته أكد المكلف بالإنتاج بالشركة أحمد الجنحاوي أن المؤسسة أوفت بجميع تعهداتها المتعلقة بالكتاب المدرسي، مشيرا أنه تم بالتوازي الشروع في إعداد الورق المخصص للكراس المدرسي بكمية جملية تفوق 5000 طن.
8: قاعدين نحضروا الشروع في إنتاج كميات المعدة للكراس المدرسة 5000 طن. اليوم في انتظار تفعيل الدراسة ونحن ننتظر الاعتمادات اللي تمكننا من اقتناء معدات قطاع الغيار باش نجموا نقوموا بإعادة الهيكلة نتاع الشركة، لكن هذا ما يمنعناش أنه تضافر الجهود والعمل ليلا نهارا مختلف الأطراف باش نرفعوا التحدي وإن شاء الله نقوموا باللازم في إنتاج كامل الكميات المتعهدة بها الشركة الوطنية للعجين الحلفة والورق تجاه المركز القومي البيداغوجي ولا الكراس المدرسي. هذه بشهادة كل الحرفاء اللي جودة تبارك الله رغم نقص برشا معدات إلا أن الجودة كانت في مستوى طيب جدا، وهذا ما يمنعناش أن نحن قاعدين نطور وقاعدين نحسن، قاعدة الجودة تتطور من حسن إلى أحسن.
4: ما زلتم في الاستماع ومشاهدة نشرة سلسة من إذاعة قفصة. عبر نواب الشعب خلال جلسة برلمانية اليوم خصصت للتداول في أزمة انقطاع الماء والكهرباء عن احتجاجهم على غياب الوظيفة التنفيذية عن مخاطبة الشعب التونسي بشأن أسباب الأزمة وتقديم توضيحات حول موعد انتهائها، وانتقدوا ما وصفوا بفشل السياسة الاتصالية للحكومة خلال هذه الأزمة. يعقد مجلس نواب الشعب يوم غد الثلاثاء بداية من الساعة 10 صباحا جلسة عامة تخصص للإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة للبرلمان. وينظر المجلس خلال الجلسة في مشروع قانون يخص الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لشركة فوسفات قفصة لتمويل اقتنام معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. فتحت اليوم البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي باب تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي من جميع التلاميذ الناجحين في البكالوريا، وتتواصل عملية اختيار الشعب الجامعية ضمن الدورة الرئيسية لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 31 من جويلية الجاري وفق دليل التوجيه الجامعي الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكترونية. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي، وتوفر البوابة المتاحة عبر الرابط viscolaire.education.tn للأولياء جملة من الخدمات الرقمية من بين إنشاء حساب المواطن مع ربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية. صدر مؤخرا بالرائد الرسمي الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. فكرة عن هذا خط الخاص بالتمويل مع أستاذ القانون البنكي محمد خيلي.
9: الأمر هذا يلزم البنوك بإقراض مواطنين والشركات بدون فوائد، وأهم هذا بدون أي ضمانات، معناها لا كفيل ولا عقار يترهن، قرض يمنح بناء على تصريح على الشرف فقط. الأهم من هذايا خطوط هذايا تحتف بأرباح البنوك، معناها كل بنك يجب يخصص 8% من المرابح نتاعو المتأتية السنة الفارطة باش يحدث خط التمويل هذايا. بكل بساطة شكون ينجم ينتفع بهالقروض هذايا وتمنح على مدة قصيرة مدتها سنتين، معناها مع إمكانية أنك تعطي 6 أشهر إمهال للسداد قبل ما يبدأ يخلصوا المستفيدين منه. شكون هم المستفيدين؟ الأمر هذا حد 3 فئات. الفئة الأولى هي الفرد، لكل شخص طبيعي يحب يمول حاجياته الاستهلاكية عنده الحق من خطوط التمويل هذية في 5000 دينار. بالنسبة زادة لأصحاب المشاريع الصغرى والمشروع الصغير، عرفوا الأمر هذا بأنه لا يتجاوز حجم الاستثمارات متاعه 150,000 دينار. هذه الفئة عندها الحق تتحصل على 10,000 دينار دون فوائد ودون ضمانات. 50% من خطوط التمويل هذية مرصودة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، بعد يتراوح الاستثمار متاعها ما بين 150,000 دينار و 15 مليون دينار. هذا إلى جانب الشركات الأهلية، فإنه هذوما عندهم الحق يأخذوا قروض تخلط 25,000 دينار بالنسبة لكل مؤسسة لمدة سنتين مع مدة إمهال ممكن توصل 6 أشهر دون فوائد ودون مصاريف. الإجراءات هي إجراءات بسيطة، هو مطلب يتقدم للبنك والبنك ملزم في ظرف 10 أيام يجاوب على المطلب هذا. يمنع على جميع البنوك مش أنها تطلب أي عمولة أو أي مصاريف لدراسة الملف.
4: إلى أخبار العالم، في نشرة سادسة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري مباحثات عميقة مع إيران، وإذا لم تنجح فسيتم العودة للعملية العسكرية وأكثر توسعا وفق تقديره. وكشف ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران وفق طلب الوسطاء التي منحت فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بوجود تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، مشيرا أن الوسطاء يقومون بالمهمة، لكنه لم يكشف عن إحراز أي تقدم جديد في هذه المحادثات. إلى التذكير بعناوين نشرة السادسة، الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين تتمكن للسنة الثانية على التوالي من إنتاج الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي. وزارة التربية تعلن على دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل لتوفير خدمات مدرسية عن بعد. الرئيس الأمريكي يقرر تجميد الهجمات على إيران بطلب من الوسطى من أجل إنجاح المحادثات الجارية حاليا مع طهران. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
11: من يومين كنا صغيرين،
12: جو جو
13: زهو ترب، فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
14: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
15: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
16: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
17: سيفك على كيفك.

كيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: جو زهو ترب.
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: سيفك على كيفك.
3: إيش حالك يا صاحبي؟ لاباس
0: لاباس لاباس.
2: مسيناكم.
4: شكون البرنس بتاع السيف؟
2: تراندي
4: الدلاعة
2: تفرشيكا
5: نا خير اني ما نشكرش عليه.
2: مصايف
6: وسخانة كيما يقولوها
2: جس.
6: الصيف ضيف أي مات ويوفى كل شيء.
2: عاشق مغروم
4: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
2: إنوفتك
7: تشربوا حاجة؟
8: ساعة لا أنا عايز أسوق.
2: العيشة فن
9: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
2: سيفك على كيفك. سيفك
10: سيفك
2: على كيفك
10: على كيفك.
2: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
11: سيفك على كيف كيفك الربح ما يوفيش معانا. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. رقم التليفون 31 376 730 والا 77 229 600 والا كيف كيف صفحتي بعد قفصة www.facebook.com/radioqafsa تلقوا لافيش المعلقة الخاصة برنامج سيفك على كيفك وتشاركوا معنا. بالنسبة للمكالمات الهاتفية بعد شوية ان شاء الله ناخذ المكالمات الهاتفية كي نعطوكم الإشارة وقتاش تطلبونا بالضبط. بالنسبة للمجموعات الغنائية هذه زوز مجموعات تصوتوا الوحدة منهم. هذه المجموعة الأولى

هذه المجموعات الغنائية الاثنين اللي تسابقوا، كان عجبتكم واحدة منهم صوتوا لها. بالنسبة للمسابقات والربح، نجم تربحوا معنا 100 دينار كاش. السؤال: استعمال الفانوس المقتصد للطاقة قديش يمكننا من ربح من استهلاك للكهرباء؟ 20%، 50%، وإلا 80%؟ هذا السؤال الخاص بالمية دينار كاش. بالنسبة للسؤال الخاص بدعوات الخاصة بعرض الليلة، الفنان التونسي والعربي اليوم مرتضى الفتيتي 10 متاع الليل بفضاء البرج الأثري بقفصة في إطار الدورة رقم 46 لمهرجان قفصة الدولي. السؤال: سمونا ثلاثة عروض، ثلاثة سهرات من المهرجان اللي مبرمجين السنة في صيف السنة، سمونا ثلاثة عروض للمشاركات سواء كان في صفحة الإذاعة إذا عاد قفصة، وإلا كيف كيف بالتليفون 31 376 730، وإلا 76 229 600. مرحبا بكم، نواصلوا مع الموسيقى لقاعات والأجواء. بعد شوية يجينا محمد معمري الكوتش أستاذ الرياضة والتربية البدنية في السباحة.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: تفرشيكا تفرشيكا
3: تفرشيكا تفرشيكا مع الأستاذ الرياضة والتربية البدنية والكوتش في السباحة محمد معمري. أهلا وسهلا.
4: أهلا بك سي رياض ومرحبا بك المستمعين ذات قفصة.
3: مرحبا. نبدأ من العنوان بتاع البرنامج احنا تفرشيكا. أيه. شنو مفهومك للتفرشيكا يا أستاذ؟
4: تفرشيكا أنا باش نمشي نتفرهد في البحر ولا في بيسين. أيه. كيما نمشي لاباس نروح لاباس.
3: هذا هو. احنا اليوم باش نحكوا على التصرف الذكي عند الخطر لا قدر الله معناها، واحنا نقروا الحسابات الكل نتاع السيناريوهات الكل. خلينا نحكوا على ضبط النفس ولا الهدوء في البدايه. كيفاش يمكن للسباح تدريب عقله والجسد نتاعه على ضبط النفس وتجنب الهلع؟ نحكوا لنا على البانيك وقت اللي يحس بالخطر المائي فجاه.
4: باه قبل نجاوبك رياض خويا جوست غومي معنا نحب نحلو شنو هي اصلا سبب الخطر وعلاش نوصل للخطر. نحب معنا نعطوك نصايح باش نبعد نتجنب معنا الحوايج اللي فيها ريسك كي نمشي باش نعوم كلك سوا. ديما كي نحكو توا نحكو على البيسين والا على في البحر. وبعد شنو هي التصرف لازمني نعمله؟ انا نصيحتي ديما كي نمشو باش نعومو في خاصه نستوي البحر البيسين خليه على جنب بشوي خاطر مهما كان فما لي متر ناجور بلاصه مو محدوده قادر انها تكون يكونتروليها معناها متر ناجور سباح المنقذ. لما كي نحكوا على البحر من الاول انا الاحتياطات نعملها شنو هو؟ اني كي نمشي نعوم ماذا بيا حسب القدرات نتاعي رياض خويا ما نمشيش نعوم في البلايص الغارقه حتى على الفيزيك نتاع البدن. معناها انسان انت مش تمارس في رياضه والا ماكش متمكن من رياضه السباحه مش باش نمشي نعوم في بلايص غارقه ومده طويله. طبيعي باش الاجهاد معناها العضلي باش تتعب كي تحب حتى ترجع فم وين يصير تو المشاكل. معناها هذا لازمني نتجنب وانا نعوم في بلاصه قادر معناها محميه قادر معناها بفاصون نقصد رجلك تمس لوطه باش حتى كي تتعب تنجم معناها توقف ترتاح حتى في وسط الماء. ما نمشيش لبلايص غارقه ومن بعد على اساس يصير اللي هو تشنج عضلي الكرومب تجيك شوك ترميك والا كيما حكينا اجهاد عضلي وتحب ترجع ترتاح ولا توقف على رجلك تلقى البلاصه غارقه وانت صايم معناها فشل. بالنسبه لضبط النفس رياض في حاله الغرق شنية طبيعي هي تدخل في الاصل في تمكنك وتمرسك من انك تعرف تعوم. وكي نقول قلت تعرف تعوم ما حبيش نمشي نحكي على التكنيك وناج معناها معين لا. أي. نعرف تعرف تعوم شنو تعرف تعوم انك انت قادر لفتره قصيره توقف الماء تركح اللي هو نحكوا عليها قبل كانت تذكر الفلوتاسيون.
3: أي.
4: الفلوتاسيون باي في اللي كاه هذوما ما هيش باش توقف على ترقد على بطنك ولا تبدا معناها واقف فيرتيكال لا اللي هي ديما البوسيون الانسب للعباد كله اللي باش نحاول نستلقى على ظهري حتى كذلك مشي 100% مسلك على ظهري. المهم يكون راسي يتوجه معناها للسماء باش تحاول ديما نقعد نتنفس بصفة آلية اللي هي هذه هي اللي تسبب في في الفزع وتسبب زيد في الغرق انه باش تفقد انت السيطرة والضبط معناها متاع التنفس بطريقة عادية يتولي وقتها باش تدخل على اساس في تشنجات عضليه وتشرب الماء ويولي ضيق نفس هذاك علاش ماذا بيا راسي نوجه لفوق ونحاول على اساس في المرحله هذيك اني نسلق على ظهري لين ونسترجع معناها شويه معناها من النشاط البدني باش من بعد نبدا نستعمل في تكنيك اخر باش نخرج من الماء. شنو التكنيك الاخر رياض خوي؟ اللي هو باش نبدا كذا حسب معناها الموجه جايتك ما نمشيش انا نعوم لها اونفاس معناها ديريكت خاطر طبيعي انت باش تمارس عليك اللي نعرفوها ولا نذكروا بها العباد اللي يسمعوا فينا راهو الماء ديما يلعب ريزيستونس على معناها باش يلعب عامل عكسي ضدك كيما الشارج. كيما انت تمشي تترينا في سال مسكولاسيون باش تز الشارج سيستم بوا معناها تدفع انت تحاول تدز هو يحاول معناها سونس لوبوزي كيف الماء انت اذا كان باش تمشي له ديريكت عكس معناه ضد الموجة باش يغلبك راه طولت قصرت مهما كان عمرك حتى ولا الحالة الفيزيك بتاع البشر باش تتعب. نولي نعوم بطريقة جانبية على ظهري ونمشي نحاول كيما نقولوا احنا بالدارجة نقولوا نكسر معها الموجة, نبدأ نعوم بشوي معناها أنا مقابلني فيرتيكال أنفاس الشط لا مش لازمنيش نخرج أنفاس معناها اللي مقابل, نبدأ نخرج لي نلقى روحي عادي مشيت على جنب بمسافة حتى 20 متر و 30 متر نبدأ نقرب للشط معناها ما نمشيش ما نعومش بطريقة مباشرة طريقة جانبية ونعاود إذا كان تعبت نعاود نستلق على ظهري نتنفس لازم طريقة التنفس تكون طبيعية هذه الأسلم باش الميوسكل ما تصيرلوش تشنجات وبما يعرف بالكرومب خاطر إذا كان عملت إجهاد عضلي طبيعي راه باش يشدك
3: الكرومب. نحكي هنا على الكرومب الشد العضلي إذا واحد من السباحين أصيب الحالة هذه المفاجأة في منتصف المياه كما القدم وإلى الساق شنية آلية فك الشد بنفسه من غير ما يأثر على الطفو على الماء
4: ما تحركش رياض خويا ديما النصيحة الأولانية العضو في بدني اللي شد فيه الكروم وجينيرال ما يجينا ديما في الساقة أسفل الرجل ولا في الليمولي معناه العضو ذاك ما نحركاش جملة كبداية وبعد لين بشوي بشوي نبدأ نعمل اللي تيرمو معناه تمطط عضلي نبدأ نجبد في العضلة اللي تشد فيها خاطر هي شنية صالتها معناه كونتراكسيون كمشت العضلة هكا ولا لا
3: أيه.
4: أنا لازمني نعود نسرح نجبدها ومام طوم معناتها على أساس نعمل حتى كل مساج نبدأ نقرص عليها بعد ما نعمل تمطيط العضلة نبدأ نعمل في المساج على المستوى البلاصة اللي صار فيها شد العضلي وباش تنحى راي ما تدومش راي مدة طويلة يكون تقعد الوجيعة تحس معناه فما شوي وجيعة في العضلة اللي صار فيها الكروم أما راي باش تصير التمطط عادي وترجع تتحرك بطريقة معناها عادية جدا.
3: كوتش علش الأغلبية يصروا على السباحة عكس التيار للانتقال للشط كيفاش نغيروا هالثقافة هذه العقلية عند السباحين مبتدئين وإلا محترفين وحتى مواطنين عاديين يعني
4: والله هي باش تغير لازمك تعرف أنها فأخطر أول حاجة معناها لازمك تمن أنها إذا كانت باش تبدأ تعوم عكسه راهو باش يغلبك خاطر ماكش قادر انت باش تجاري التيار نتاع البحر ولا نتاع الموجه اللي هو لازم هذه الحاجه الاولى اللي نعرفه سي ديجا حتى اذا كان انسان سباح رياض خويا تقلق راهو خاطر يبدا يعوم باش الموجه تحاول معناها الموجه ما تطلع وتهبط ولا التيار باش يدخل معناها تعمل له بيرتورباسيون في طريقه التنفس نتاعو باش يشرب الماء باش يدخل الخشمه كذا معناها باش يتعبك ويقلق هذه هي معناها نحكو احنا على ذا انسان سباح حتى متمرس اذا كان انت كمبتدئ والا مش مبتدئ ناقص مش نقولوا ما تعرفش اما ناقص شوي في السباحه وانا كي نحكي راي سباحه ديما تو حلقه اليوم سيريا ما هيش مخصصه كي نحكي سباحه راك انسان لازم تكون سباح راه قادر انت تقول نعرف نعوم قادر تعوم اما امام طورة وزيد لازم تقرا حساب الحوايج الفجائيه اللي باش تجي كيما هكا ماني هذاك علاش لازم وانا ماشي للبحر ما هياش ماشي كيما قلنا بدايه الحلقه تفرشي كي ماشي باش نتفرهد باش كذا ماشيني ماشي باش نعمل تحدي ضد الماء خاطر راهو باش تخسر فانت كونت معناها لازم تعرف ان مش باش تقاوم
3: نمشوا نقطة مهمة برشا نحكو على المخاطر الخفية للعوامات وإلا الألعاب المطاطية في الشواطئ ولا المياه المفتوحة كيفاش تؤدي للغرق الإيجابي وإلا الابتعاد المفاجئ على المكان البلاصة هكا القريبة للشط
4: صحيح سي رياض أنت سيدي جا قلت ألعاب مطاطية معناها جاوبت عليها جيت في بلاصتها راهي اللي بوي ولا اللي شومبريل نشوفوا فيها ما هياش حاجة راهي سيكوريزي 100% هي فان كون تلعب نيا ساعات باللغه نبدا نقول كي الشراع معناها تزيد تمشيك مع الموجه ماهيش حاجه رياض راي بروفيسيونيل فما كيما نتاع الحمايه كالعوامات معناها تاع الاختصاص يخدموا بهم فما على اساس انواع نتاع بلانش معينين هذوما هما اللي بالنسبه لي انا يعاونوك في الانقاذ كذلك انت في كام تاع معناها غرق اما بالنسبه للي يستعملوا فهم لي بارون صحيح تحمي نوعا ما اما راه يزيد فيها ريسك تقد حتى وانت تعوم راي في اي لحظه حتى بالتمبيراتير نتاع الشمس تتنقب وحده. هي واش عملت صغيرك وقتها هو لابس ان شومبرير ولا ليبوي في دي وتتنقب لك واحد وانت بعد عليك ومتهني معناها انك هو لابس الحاجه هذيك ومتهني وفي الاخر تتنقب وتشوفها غرق. هي هذاك علاش ماذا بينا نستعملوا الحوايج اللي هي امن اللي هي تتباع في لي ماغازان دو سبور من لي شومبرير من اليوتيوب من البلانش كذا الحوايج هذوما مع زيد المراقبه. انا كي وانا ماشي نعوم ماذا بيا صغيري نتلهى بيه ما نخليش يبعد ما نخليش يمشي لبلايص فيها معناها نوعا ما ريسك على خاطر ديما نقرا حساب الحاجه اللي لبسها اللي ملبسها له جيلي ولا لي بوي ولا لي شومبرير فما حتى عوامل اخرى كيما حكينا التمبيراتور ترميك وهو بعيد عليك وقتها على اساس ما عادش تقدر تتصرف في التوقيت المناسب باش تنقذ صغير.
3: كل شيء يعطيك صحه.
4: ما يعطيك صحه سي رياض.
3: عوموا وتفرشكوا وتفرهدوا المهم سيسر روحكم.
4: سيسر روحكم سيسر روحكم
3: ان شاء الله لاباس الكل يتعدى الصيفيه لاباس الناس كنت تفرهد ويعطيك صحه. شكرا ليك الكوتش الاستاذ الرياضه والتربيه البدنيه محمد معمري.

0: مع الموسيقى والجو اللي ما يفاش معاكم في إذاعة قفصة منوعات صيفك على كيفك باش نرجعوا ناخذوا دفعة جديدة من المكالمات الهاتفية. شاركوا معنا في لعبة 100 دينار وإلا كيف كيف الدعوات الخاصة بحفل الليلة، حفل الفنان مرتضى الفتيتي في البرج الأثري بقفصة. يلا نمشي نرجع المكالمات. أول مكالمة فيها دفعة جديدة. ألو، نقصوا في الراديو، تنقصوا في الراديو باش نجموا نسمعوكم. ألو، مرحبا بيك، شكون معانا؟
1: معك زهرة دياب.
0: زهرة
1: ديابي انت ديبوزي.
0: عاود لي اللقب.
1: زهرة ديابي انت
0: ديبوزي. مرحبا بيك اختي زهرة.
1: عايش.
0: يلا السؤال الخاص بالمية دينار اللي جابه متاعه.
1: عاود لي سؤال.
0: استعمال الفانوس المقتصد للطاقة قداش يمكننا من الربح من استهلاك قداش؟ 80 ب ب. وبالنسبة لمهرجان قفصة الدولي تشاركي؟
1: ايه.
0: قداش من عرض عنا؟ اعطينا سمي لي ثلاثة عروض في المهرجان.
1: ثلاثة عروض. مع مرتضى في
0: الفلاح
1: وغازل عيادي ونور.
0: ب. وبالنسبة للمجموعة نهي اللي تصوت لها؟
1: المجموعة الأولى.
0: مجموعة الأولى، شكرا لك يا زهرة. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو،
2: ألو،
0: عسلامة، مرحبا بيك، شكون معانا؟
2: بيتي عايش جميلة روابح من المدينة.
0: مرحبا جميلة.
2: عايش.
0: يلا جميلة.
2: 80% نبوب الاقتصادية.
0: اي.
2: ونختار القائمة الثانية مش في الشهر في العروض.
0: باه باه يا جميلة، شكرا لك.
2: يا ربي معك.
0: صحة. الله ينورك. نمشوا للمكالمة اللي بعدها. أهلا وسهلا. عسلامة مرحبا. الو
3: الو عسلام.
0: كنت نقصوا في الراديو، بالله يعيشكم نقصوا في الراديو باش ما يرجعش ليكو الصدام تاع الراديو. شكون معانا؟ الو الو مرحبا. الو يلا خليني نمشي نرجع من جديد للي كومونتير واحنا نستنوا في تليفوناتكم كي تحبوا تشاركوا معانا. الو
4: اهلا
0: اهلا بيك، مرحبا
4: بيك. عايش.
0: شنو شكون معانا؟
4: ساندي.
0: ساندي شنو الاسم؟
4: فطوم.
0: فطوم. اي اختي فطوم مي
4: المساق 80%.
0: باهي. والمجموعة
4: ثانية.
0: مجموعة ثانية، شكرا فطوم، سلامة. نمشي المكالمة اللي بعدها. اهلا وسهلا.
5: المكالمة اللي بعدها. اهلا وسهلا.
0: نقص في الراديو، شكون معانا؟
6: هاي نقص رقص.
0: هاي شكون معانا؟
6: صالحة قاسي معك.
0: هاي اختي صالحة.
6: باهي خويا.
0: يلا فاش تحب تشارك؟ هاي
6: نشارك في المسابقة.
0: تفضلي.
6: عايش خويا.
0: يلا.
6: تم احتمالات ولا؟
0: 20%، 50% ولا 80%؟
6: 80%.
0: باهي. والمجموعة الغنائية؟
6: المجموعة الثانية.
0: المجموعة الثانية، تحب تشارك في المهرجان؟
6: لا لا ما عندي حتى فكره.
0: شكرا لك يا صالحه. سلامة. شكرا لك. هذه كانت دفعه من المكالمات الهاتفيه. نرجع للتعليقات نتاعكم والمشاركات اللي تجينا على صفحه اذاعه قفصه. ما شاء الله هذه مجموعات الغنائيه اللي تتبارى، واذا كنت حابوا تصوتوا لوحده منهم

إذاعة قفصة معاكم في صيفك على كيفك على مكان مخرى راضية. مرحبا بكم الكل. خلينا نرجع للتعليقات. خونا محمد سعد كل 80% من منزل بوزيان. صالحي سندس الإجابة المسابقة 80% تختار المجموعة القائمة الثانية. سندس صالحي. هنا مناصري تقول 80% تختار المجموعة الأولى. ميامين عمر الإجابة على العروض يسرى محنوش. فوزي مجامرة نورشيبة. سميرة نفطي أسماء العروض نوردو شيرين ومرتضى الفتيتي. تحية الجزائر. ناصر يسرى نقول 80% تحية ليك ناصر يسرى. أم أيوب فطوم السندي 80% فريال ناصري مسند 80% إيمان السندي 80% عطالة سعد الإجابة على العروض يقول يسرى محنوش. فوزي بن جامرة نور رشيبة. موسى رتيمي الإجابة على اقتصاد فتاقة 80% ومحمود صالح تحية كبيرة برشا ليكم الكل. يلا نواصل معاكم وإحنا رجعين بعد موجز أخبار السبعة لإذاعة قبصة. ما تبدلوش الموجة.

0: Yasin Beyaz.
1: Mag تضمن ريتنا.
2: سهرت من المهرجانات مع مرتضى الفتيتي في مسرح فضاء البرج بقفصة.
3: الفنان لازم يعرف جمهوره شكون، دونك نحبوا نعملوا مزيج في العرض نتاعنا باش اللي يبدا جاي بنته صغيره ويتفرج هو ما يقلقش.
2: تابعونا الليله بدايه من 10 على موجه اذاعه بقفصة.

0: السابعة مساء.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موعد الأخبار. ينطلق مهرجان قفصة الدولي في دورته 46 اليوم 27 من جويلية بفضاء البرج الأثري، وتتواصل البرمجة لغاية 20 من أوت المقبل، ويفتتح المهرجان بسهرة فنية الليلة لمرتضى الفتيكي. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى صندوق الوطني للتأمين على المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جان في الفارت. أعلنت وزارة التربية عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية الأولية والتلميذ عبر الرابط viscolaire.education.tn. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي أكثر من 4390 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر 2025 لغاية جوان 2026 وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة. ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم غد في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة. وصف المسؤول السابق عن الإدارة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الصهيونية الحرب التي خاضتها تل أبيب منذ أكتوبر 2023 بالفشل المدوي، مقرا بأنها لم تنجح في تحقيق الحسم في أي من الجبهات. قالت جماعة الحوثي اليمنية أنها استهدفت عددا من المواقع المهمة الخاصة بإمدادات النفط الخام والتي تربط شرق السعودية بمدينة ينبع على البحر الأحمر. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الفنان مرتضى الفتيتي في سهرة افتتاح مهرجان قفص الدولي في الدورة 46. الليلة بداية من العشرة،
1: نعمل جو
0: سهرة ممتعة. موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة. سيفك على كيفك.
2: ايش حالك يا صاحبي؟ لاباس
3: لاباس لاباس.
0: مسيناكم.
4: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
4: الدلاعة
0: تفرشيكا.
3: لا خير اني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
5: وسخانه كيما يقولوها.
0: كاس
5: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
4: وفما عباد مقايله متبطعه بالبرود.
0: انوف تيك
6: تشربوا حاجه؟
7: ساعه
6: ساعه انا عايز اسوق.
0: العيشة فن.
8: اليوم هاني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيفك على كيفك.
9: سيفك على كيفك على إذاعة قفصة يفرحكم ويودكم. شنو على أنت وعلى الزوز أسماء الفايزين الرابحين معانا بدعوات لعرض الليلة حفل مرتضى الفتيتي. عدد كبير برشا من العروض من 27 جويلية حتى 20 أوت. مرتضى الفتيتي، نور شيبة، يسرى محنوش، شيرين اللجمي، العرض الصوفي، العرض الفن الشعبي، سماح جلول، تليلي القفصي، لمجد القفصي، وغيرها وغيرها من العروض، غدوة نوردو، وغيرها من السهرات اللي باش تزين مهرجان قفصة الدولي. بعد عملية القرعة زوز فايزات معانا، هند سعد وميامين عمر. هند سعد وميامين عمر تجونا توا المقر إذاعة قفصة وتتسلموا كل واحدة منكم زوز دعوات. كل فايزة تتسلم زوز دعوات لحفل الليلة مرتضى الفتيتي. تجونا توا المقر إذاعة قفصة، مرحبا بكم.

إذا عاد قصة هذه كوكتيل من الأغاني الرأي. تحية لزميتي راضية العياري على الاختيارات الممتازة هذه وفيها نوستالجي كبيرة برشا مع أغاني الرأي. يلا نواصل معكم المشوار ونذكركم بالمجموعة الغنائية.

أغاني المسلسلات المجموعة الأولى جنجون الفوندو ظفائر بصوت إصلاح مصباح وود البي بصوت عصام عبد النور. هذه المجموعة الثانية.

0: والمجموعة الثانية محمد دحلاب الليالي البيض كازو فلوجة ومرتضى مسلسل أكسيدون. يلا نذكركم بالفايزات معنا، زوز فايزات معنا اليوم، كل واحدة منهم بشربها معنا زوز تذاكر لزوز دعوات خاصة بمهرجان قفصة الدولي الحفل الليلة مرتضى الفتيتي هند سعد وميامين عمر. هند سعد وميامين عمر اللي جابوا معنا بالصحية، يعطيهم الصحة وإن شاء الله بقية المشاركين إن شاء الله الحظ أوفر ليهم في مختلف الحصص، وإن شاء الله في كل السهرات الخاصة بالمهرجان تكون حاضرة معنا الكادوات. خلينا نعطيكم فكرة أكثر على البرمجة بالنسبة للمهرجان قفصة الدولي. انطلق الليلة مع مرتضى الفتيتي، غدوة نوردو 28 جويلية، باش نمشيو معاكم الفيلم لقشة من السماء نهار 31 جويلية، لوان مانشو ياسين الصالحي ما يضحكنيش نهار 3 أوت، أغاني الكارتون نهار 4 أوت، سهرة الفن الشعبي القفصي تليلي القفصي لمجد قفصي وسامح جلول نهار 6 أوت، نهار 7 أوت بسام الحمراوي بعرضه جديد بامبينو، عرض في إطار التعاون الدولي إن شاء الله باش يكون نهار 9 أوت، كازو نهار 11 أوت، 13 أوت الفنانة يسرى المحنوش، عرض فوزي بن قمرة 14 أوت، 15 أوت الفنانة شيرين اللجمي، 18 أوت مسرحية جاكراندا لنزار السعدي سعيدي، و 19 أوت الفنان نور شيبة، 20 أوت عرض صوفي شوش الحضرة لعمر خلف الله ولمجد بالأحسن. هذه مختلف سهرات مهرجان قفصة الدولي. نواصل معكم المشوار وشمش الفقرة قال الإي آي. كل مرة نسألوا الإي آي الذكاء الاصطناعي على سؤال معلومة نجم يفيدنا بها، اليوم مش نسألوا على أضخم سفينة في العالم، الطول متاعها، محتوياتها، الكل. الكلمة ليك الإي آي.
1: هي أضخم وأكبر سفينة في تاريخ العالم. إنها ليست سفينة، بل يمكن أن نطلق عليها مدينة عائمة. اليوم نتحدث عن معجزة الإنسان في المحيطات، السفينة سيمفونية البحار. السفينة العملاقة تملكها شركة رويال كاريبيان انترناشنال، دخلت الخدمة عام 2018. تتسع السفينة المكونة من 18 طابقاً ل 6680 راكباً و 2200 من الطاقم، أي حوالي 8880 شخص و 22 مطعماً و 4 حمامات سباحة و 2759 كابينة. بنيت في سنة ونصف في حوض السفن في سان نازر في فرنسا التابعة لشانتي دو لاتلونتك، وتعد السفينة الرابعة من فئة أوايسس المملوكة لرويال كاريبيان. تشمل المرافق الموجودة على سطحها منتزهاً مائياً للأطفال وملعباً لكرة السلة بالحجم الكامل وحلبة للتزلج على الجليد وحبل للإنزلاق بارتفاع 10 طوابق ومسرحاً يتسع ل 1400 مقعداً ومسرحاً مائياً في الهواء الطلق مع منصات للغطس ذات ارتفاع أولمبي ومسبحان بطول 43 قدماً وجدران للتسلق. وهناك أيضا حديقة تحتوي على أكثر من 20,000 نوع مختلف من النباتات الاستوائية، وبها 24 مصعدا وسبعة أحياء، كل حي له شخصيته الخاصة. ويعادل طول السفينة ضعف طول نصب واشنطن، كما تزن أكثر من 230,000 طن، أي أنه يضاهي وزن 17,000 فيل إفريقي كبير، لتصبح بهذا أكبر سفينة سياحية في العالم. ولتسير السفينة تستخدم سيمفونية البحار ثلاثة محركات رئيسية من أزيبود تبلغ 20,000 كيلو واط. حجم السفينة الذي يحطم الرقم القياسي ليس هو مصدر شهرتها الوحيد، إذ تعتبر سيمفونية البحار موطناً لأطول زلاجة مائية في البحر وأسرع إنترنت على مستوى المحيطات وامتلاكها لأعمال فنية تفوق ما هو موجود في متحف اللوفر.
2: سيفك على كيفك.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وبنية زينة.
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقايت مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
2: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
3: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترند. والموقع في ثنية وفي كل دار.
4: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معكم تضوى المراية.
5: سيفك سيفك على كيفك
6: على كيفك.
5: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
7: صيفك على كيفك على إذاعة قفصة. مشوارنا متواصل معك 29 دقيقة بعد السبعة، وموعد ثاني مع فقرة فلاسبور وآخر أخبار الرياضة معك مراد بوقرة. أهلا وسهلا.
8: أهلا وسهلا بيك رياض، تحية ليك وتحية إلى كل من اختار أن يكون في هذه الأمسية مع إذاعة قفصة.
7: أهم العناوين في الفقرة الثانية،
8: أهم العناوين هو ركزوا خاصة على تحذيرات فرق الجهة بالنسبة للموسم الرياضي الجديد، وكذلك بعض الأخبار الوطنية.
7: أكثر التفاصيل معك مراد بوقرة في فلاسبور.
5: فلاش سبور.
6: فلاش سبور.
8: مرحبا بكم في فلاش سبور. أحرز المنتخب الوطني التونسي للتنس صنف ناشئات لقب بطولة أفريقيا بعد فوزه في الدور النهائي للبطولة على نظيره المغربي بشوطين مقابل صفر، وذلك بمدينة بولو كويان الجنوب أفريقيا. إلى أخبار فرق الجهة واستعداداتها للموسم الرياضي الجديد، فريق النجم الذي متلوي وصل تحذيرات واستعداد للانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وذلك بالملعب البلدي بالمتلوي. الفريق باش يدخل بداية من يوم السبت 1 أوت في تربص تحضيري بمركز التربصات الدولي بعين دراهم. التربص هذا باش يتواصل إلى غاية يوم 7 أوت، يجري خلاله الفريق زوز مقابلات ودية أمام كل من نجم الخميري يوم 4 أوت وأمل الحمام سوسة يوم 7 أوت. ديما مع أخبار فريق النجم الرياضي المتلوي، حيث أدخلت الهيئة المديرة للفريق تعديل على أسعار الاشتراكات السنوية للموسم الرياضي 2026-2027 لتراعي المقدرة الشرائية لجميع الفئات الاجتماعية، بحيث أصبحت الاشتراكات الجديدة على نحو التالي: 50 دينار بالنسبة للتلاميذ والطلبة العاطلون عن العمل، 50 دينار الموظفون والعمال، 80 دينار الإطارات العليا، سعر الاشتراك 500 دينار مع قميص الجمعية، والأخيرا الاشتراكات الشرفية لرجال الأعمال والداعمون 1000 دينار مع قميص الجمعية. أعلنت اللجنة المستقلة لإعداد وتسيير الجلسة العامة لفريق الجريدة الرياضية بتوزر أن الجلسة العامة الانتخابية للفريق بتنعقد يوم الخميس 30 جويلية الجاري انطلاقا من الساعة 4 بعد الزوال بدار الشباب طريق الحامة توزر، علما وأنه غلق باب الترشحات تم البارح، وقائمة وحيدة وردت على الكتابة العامة للفريق رأسها عبد السلام الهاني ستقع تزكيتها خلال الجلسة العامة. اختتم يوم أمس فريق الترجي التونسي تربصه بعين دراهم بإجراء مباراة ودية ثانية فاز فيها على تقدم ساقيه الدائر 3-1، هدف الجبري دانوو والحاج محمود، وزال الفارق لتقدم ساقيه الدائر اللاعب زياد العلوي. ديما مع أخبار الترجي، تقريبا منذ ساعة ونص وصل لتونس اللاعب يوسف البلايلي اللي عنده اجتماع مع حمدي المدب حول إمكانية مواصلة المشوار مع الترجي أو الانتقال إلى مولودية الجزائر. دخل النادي الافريقي اليوم في تربص تحضيري ثاني بمركز التربصات بعين دراهم تحت اشراف مدربه الجديد ماهر الكنزاري. التربص هذا يتواصل الى غايه يوم 2 اوت المقبل. اخيرا المكتب الجامعي للجامعه التونسيه لكره القدم يعقد غدوه 3 اجتماع هو الاول بعد مشاركه منتخبنا في نهائيات كاس العالم. من اهم النقاط اللي باش يدولها الاجتماع الاعلان الرسمي على تعيين معين الشعباني كمدرب وطني لمنتخب الاكابر حتى سنه 2030، واعاده التعاقد مع جمال الحمودي المشرف العام عن التحكيم، وعده نقاط اخرى في برنامج الاجتماع. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مراد بوقر. العودة الآن تكون مع رياض وصيفك على كيفك.
7: شكرا لك مراد بوقر، موصينا معكم في الدقائق الأخيرة للمنوعة. مرحبا بكم وتحية لكم اللي تابعوا فينا على ستريمينج لايف ولا كيف كيف على www.radiogafsa.tn ولا على السيت أوفسيال إذاعة قفصة www.radiogafsa.tn على فيم زد وعلى صفحة إذاعة قفصة www.facebook.com/radiogafsa.
5: Flash Sport.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: له جو. زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
1: سيفك على كيفك.
2: إيش حالك يا صاحبي؟ لاباس
3: لاباس لاباس.
1: مسيناكم.
4: شكون البرنس بتاع السيف؟
1: تراندي
4: الدلاعة
1: فرشيكا
3: نا خيرني ما نشبرش عليه.
1: مصايف
5: وصحابة كما يقولوها
1: جاست
5: السيف ضيف أيامات ويوفى كل شيء.
1: عاشق مغروم
4: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
1: إنوف تيك
6: تشربوا حاجة؟ ساعة ساعة أنا عايز أسوق.
1: العيشة فن
7: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.

0: الفنان مرتضى الفتيتي في سهرة افتتاح مهرجان قفص الدولي في الدورة 46. الليلة بداية من العشرة،
1: نعمل جو
0: سهرة ممتعة.
2: اسمك له النفات بتعود سيليه عمتك من عبد الحفيظ عمري في الفتة مسكين من الفتة يروح عليه وكان هو يتنفس نفس
3: راش كتب تراسي عبد الكريم اقرا اخويا اقرا خير ما تدكنا في الدك
2: الزكاه ود العوجه
3: خويا ما تعبنيش انا اقرا لك واش تقول
4: نمشي اقرا انا عبد الكريم سوي شي
3: تو شي الهضره هذه
2: يكتب واقرا ولا اقرا ويكتب بسم الله الرحمن الرحيم
3: ها تعطينا تراه توه
2: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
3: أعطينا الجواب
2: سيدي ومولاي
3: أعطينا الجواب
2: إذا أنت سألت
3: يا ولدي شنو الكلام هذا يا سعادة كريم لا هاد ما خلي هكاك الجواب هذا ماشي ولازم مدهك الدواية مدهك الدواية كلمتين وقص اكتب لي يا سيدي اكتب لي يا سيدي البي لكان انت اتفهمت وفهمت يا زين يا مليح لكان ما فهمتش انا عم نطلع لتونس نحو الكويتين واديك
0: سيفك على كيفك على كيفك على كيفك سيفك على كيفك.

والليلة في مهرجان قفصة الدولي للافتتاح الرسمي مع حفل مرتضى الفتيتي العشرة متاع الليل بفضاء البرج الأثري بقفصة. الإجابة الصحيحة فيما يخص لعبة 100 دينار استعمال الفانوس المقتصد للطاقة قديش يمكننا من ربح من استهلاك الكهرباء 80%. عدد كبير برشا من الإجابات وصلتنا بالتليفون وكيف كيف المساجات والكومنتار اللي وصلونا على صفحة إذاعة قفصة. المترشحة معنا بالنسبة لنهار اليوم نهار الاثنين مترشحة معنا القرعة متاع نهار الخميس زهرة ذيابي من سيدي بوزيد. زهرة ذيابي من سيدي بوزيد ترشحت معنا القرعة نهار الخميس باسم نهار الاثنين. هكا نوصل معكم الختام مشوار. شكرا لكم الكل مع تحياتي رياض بوبي، راضية العياري، سمية جب، عبد بيمولا، طاهر جبالي، سامي حرافي وكمال حميدة. شكرا لكم الكل. نخليكم مع القائمة الرابحة اللي انتم صوتوا لها وحبيتوا تسموها معنا. إلى اللقاء.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغلجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.

0: الفنان مرتضى الفتيتي في سهرة افتتاح مهرجان قفص الدولي في الدورة 46. الليلة بداية من العشرة،
1: نعمل جو
0: سهرة ممتعة.

0: جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: اقترب موسم جني البطاطا الفصلية بولاية جفصة من نهايته ببلوغه نسبة 90% من مجمل المساحات التي شملتها عمليات الزراعة المقدرة ب 500 هكتار وسط توقعات بإنتاج 17,000 طن. تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق بالجسرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي القادم والبالغة 5446 طنا من الورق وفق رئيس المدير العام للشركة سامية البريكي. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمية للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 26 2000 المبرم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصيات رئيس الجمهورية. وأكدت النقابة في بيان أن هذه المعلومة تبقى في انتظار التثبت الفعلية وتأكيد الرسمي موضحة أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في اتجاه الصحيح لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق ولا تسوية لجميع المتخلدات المتفق عليها. يحمل رئيس حكومة الاحتلال إلى واشنطن جملة من الرسائل الأمنية والسياسية تتصدرها الدعوة إلى تشديد الضغوط على طهران وإضعاف نظامها ورفض أي مسار تفاوضي معها لا يفضي إلى تقييد برنامجها النووي وقدراتها العسكرية إلى جانب معارضة انسحاب صهيوني واسع من جنوب لبنان وسوريا والتحفظ على تزويد تركيا بأسلحة أمريكية متطورة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس، باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. موضوعنا اليوم مراحل قفل الميكرو والكاميرا في الهاتف، أهم الخطوات التقنية باش تحمي خصوصيتك. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
4: وبيك عايشك، تحية طيبة مستمعي إذاعة قفصة. نصيحة جديدة نسمعها مع بعضنا، كيفاش نحمي الخصوصية متاعنا، اللي هي تنجم تكون عن طريق مهدة عن طريق الكاميرا وإلا الميكرو متاع الهاتف متاعنا. خطر التطبيقات الموجودة في كسوسوا في الهاتف أندرويد وإلا آيفون، فما إمكانية التحكم في الميكروفون والكاميرا عن طريق التطبيقات هذه. أكالاش لازمنا نعرف كيفاش نقوم بإيقاف الكاميرا والميكرو وقت اللي احنا مانيش نستعمله فيها. الطريقة الأولى نحب نعمل مثال إيقاف للكاميرا والميكرو بصفة قطعية إلا ما نقوم بتشغيله يدويا. في الهواتف أندرويد ندخل الإعدادات سيتينغ وإلا بارامتر، نختار الخصوصية برايفيسي بيان لافي بريفي والأمان والخصوصية اللي هي تختلف حسب النوعية وحسب الشركة. ندخل لإدارة الأذنات لبرميسيون وبيان لزوتوريزاسيون، ونختار الكاميرا وإلا الميكروفون اللي احنا باش نقوموا بإيقافه، دونك ننقر عليه يصير الإيقاف نتاع الكاميرا وإلا الميكروفون. إذا احنا نحبوا نعملوا إيقاف نتاع الميكرو وإلا الكاميرا لتطبيقات معينة، نمشوا لقائمة التطبيقات ونقوم بتغيير إعدادات التطبيقات هذيك من خلال منح وإلا سحب الإذن للتطبيق هذيك باستعمال الكاميرا وإلا الميكرو. في الهواتف الحديثة أندرويد 12 يمكن إيقاف الكاميرا أو الميكرو بالكامل مع لوحة إعدادات سريعة، يعني نجم نوقفهم فرد مرة. في الهواتف آيفون زي كيف كيف ندخل إعدادات سيتينج ولا نختار الخصوصية والأمان privacy and security، نضغط على الكاميرا ولا الميكرو اللي احنا باش نقوموا بإيقافه، نقوموا بتعطيله بصفة آلية. إذا احنا زاد كيف كيف عنا تطبيقات معينة نحبوا نحو الأذونات وإلا الزوتوريزاسيون تاع التطبيقات هذه باش تستعمل الميكرو وإلا الكاميرا، زاد كيف كيف نعاودوا البارامتراج نتاعهم وإلا تحديث الإعدادات نتاعهم من خلال سحب الاوتوريزاسيون وإلا الإذن باستعمال الكاميرا وإلا الميكرو. في الختام، إذا نمنحوا أي إذن للكاميرا وإلا الميكرو للتطبيق، يعني يعطيناها الحق باش تاخذ المعلومات نتاعنا، ما نعطوه الإذن كان ما تكون التطبيقات موثوق فيها. نراجعوا ديما الأذونات مرة أخرى كل بضعة أشهر، خاطر نجم يصيرك الميزاجور وقتها تنجم يصير حاجات ما نعرفوهاش. نحو التطبيقات اللي ما نستعملوهاش لزيادة كيف كيف تستعمل في الكاميرا وتستعمل في الميكرو. نقوم بتحديث الهاتف الجوال بصفة عامة وبصفة دورية. تحكم في الأذونات والميكرو هي خطوة بسيطة لكنها تكون فعالة لحماية الخصوصية نتاعنا، وتمنع أي تطبيق من الدخول واستعمال الخصوصية نتاعنا في أغراض غير سليمة. وشكرا.
3: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع التحيات ريم مولا، بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: جيل ذهبي وبرشا حكايات برشا حكايات رحلة حنين نجومنا مع الذكريات مع الذكريات مع الذكريات.
1: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه
0: هذا يغني
2: غني لك شنو المانع
0: وهذا يحكي
3: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات
4: زين امس اليوم تغيرت خاطرك 90%
0: واللي تعدى وفات
5: زعما يرجع
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين في رحلة حنين
6: ذكريات أيام جميلة
2: اش نقول لهم أنا نقول
0: رحلة حنين
7: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة
0: رحلة حنين رحلة حنين لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين رحلة حنين
8: رحلة حنين
9: رحلة حنين
8: رحلة حنين رحلة حنين
0: ننطلقوا كما العادة في رحلة الحنين. ضيفنا اليوم هو نجم من نجوم الفترة الذهبية للأغنية التونسية. هو من الأصوات الفنية التونسية اللي ما برزتش إلا لتختار الانسحاب بهدوء بعد سنوات من الظهور على الساحة الفنية. أكثر من 20 سنة من العمر الفني المحمد الغذاب اللي تمكن من شد الجمهور التونسي بالعديد من الأغاني الناجحة بداية من حيران بحبك حيراني من كلمات وألحان عبد الحميد بالقيد وسنين دايمة الأغنية الشهيرة والنشيد الرسمي للعيد للشاعر جليدي العويني وألحان زبير اللقاني وأصيلة وبنت عيلة العبد الستار سعيداني وألحان زبير اللقاني ثم والأسباب تخص وحده فضل إعادة توزيع وحشتني للفنانة سعاد محمد وزي العسل الصباح رغم أنه الغذاب يتميز بإمكانيات صوتية جيدة وبحضور هادئ وأنيق وأحسن أداء هالأغاني اللي قام بإعادة توزيعها لكنه خير الانسحاب من الساحة الفنية باش نعرفوا أسباب انسحابه من الساحة الفنية وباش نبربشوا شوية معه في الذكريات ذكريات الحنين في رحلة الحنين وسعداء برشا باستقبال محمد الغذاب معنا على موجة إذاعة قفصة مساء الخير سي محمد
10: أهلا وسهلا مساء الخير للسادة المستمعين ولإذاعتنا إذاعة قفصة العزيزة غالية
0: يعيشك يا سيدي مرحبا بك احنا في رحلة الحنين حبينا نحكم على النجوم والوجوه الفنية اللي كانت حاضرة في الساحة الفنية في أواخر الثمانينات وفي بداية التسعينات الفترة اللي نطلق عليها ديما بالفترة الذهبية في التمثيل وفي الغناء وفي الفنون محمد الغذاب عندك جمهور في الفترة هذيك يحبك وبقي لوج عليك ويسأل عليك أين اختفى محمد الغذاب
10: والله موش اختفاء هو يعني هو قرار مني أنا يعني باش يكون اختفاء نوعا ما إعلامي لكن عمري ما نحالي الفن من دمي من عروقي من حياتي لأنه يعني حياتي كلها حتى في قرايتي قريت الموسيقى في التعليم العالي حتى في حياتي في داري ديما نغني نعزف نتبع قاعد نكون حتى في الشباب حتى دخلت في ميدان بتاع الإعلام في بعض الإذاعات الخاصة وحتى في الإذاعة الوطنية في تونس فكانت عندي حصص متاع نستضيف الفنانين المبدعين اللي أنا بالنسبة لي أنا فنان مبدع ما هو شكل اللي حك راسك اللي يغني وكاو ولا قول اللي يجي فايدة تعمل البوز وهل والتقاليد الجديدة هذه اللي أنا ما حبش تدخل المخي مش معناها أنا دقة قديمة كما يقول المصري لكن فن فن حكاية جديدة هذا اللي يجيبوا كلام متاع الشارع ويعملوا له الراب وكذا نسميه راب نسميه نوعية أخرى لكن بالنسبة لي أنا ما هوش فن وكل إحساس وكل ما نعرفش أنا ما نحبش ندخل نغوص في الحكاية هذه لأنه ملف كامل وديسكوتي كما يقولوها للنقاش
0: موضوع كامل للنقاش احنا نحب نعرف محمد الغذاب اللي خلى بصمة عند الجمهور التونسي وظهر في فترة شد الجمهور لي رغم صغار سنك وقتها في العشرينات هكا في 20 سنة وقتها كي بديت تظهر للساحة الفنية وبدأ اسمك يتعرف برشا وحضرت في المنوعات.
10: بالضبط أنا بديت 17-18 سنة بديت تعرف بعد 20 سنة فما بعض العوامل اللي خدمتني كوني وقتها في أوج إثراء الساحة الوطنية بالأغاني التونسية وكان الجمهور مولع جدا بالإنتاج التونسي قبل الشرقي برغم اللي كنا نستقبل برشا شرقيين ونحبوهم لكن أي إنتاج يخرج تونسي كان فيه رواج كبير وكان عليه معناه إقبال كبير من الجمهور. أنا كان زادة عندي خويا منير الغذاب اللي هو العازف والممتاز والموزع اللي كان واقف معايا عاوني برشا. كان عنا استوديو معناها في دارنا معناها تسجيل بخلاف قبل كنا ما فماش الاستوديوات الخاصة كنا نسجله في الاستوديو نتاع الإذاعة التونسية وقت عبد الحميد بن علجية المايسترو الله يرحمه كنا نسجله كنا نقدمه مطلب باش نعمله غناية باش نسجله غناية يزلنا نقدمه الغناية نستنى وحتى تتعدى على لجنة وحتى اللجنة توافق عليها أما ترفضها وإلا تقول لك صلح لي الكلمة الفلانية وإلا الجملة الموسيقية الفلانية ثم تستنى بالشهر وبالشهرين حتى يجي طريقك باش تسجل الأغنية في الاستوديو. كان فما معاناة لكن معاناة حلوة فهمني كان علينا تضييق ما كانش تضييق متاع سانسور مقص متاع شنو الموضوع لا كانت السانسور على الأداء متاعك كيفاش على الأغنية الكلمات متاعها موزونة شعرية مش كلام مقتبس من لهجات أخرى كان فهمت كيفاش وكانوا مختصين لكن في الأخر تخرج حاجة مزيانة بون كل وقت ووقت يلزمنا نأمنوا بهذا لكن فما حاجات اللي تعيش بدل حياتها ونشوفوا عبد الحليم حافظ ونشوفوا علي الرياحي ونشوفوا الهادي جويني اللي سابق عصره معناها نلقاو حاجات اللي نجم تتطور وتتعاود بسونوغيتين تاع توا بالنوعية الصوت تاع توا تسجيل آخر نوع توا بتوزيع يواتي الأذن تاع توا لكن فما ماك تعرف تدخل فيها ناس أنه ترد الموسيقى كأنها صناعة وكأنها تجارة أكثر منها فن ويدخلوا فيها حاجات اللي تبدل ذوق الناس وتجبد خاصة أكل النفوس الهشة متاع المراهقين اللي يحبوا الكلمة متاع الشارع يحبوا فما جملة موسيقية هكا شوية ريتم وناب هكا متاع موسيقى وفوق منه تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا والكلام يمس هكا الأعماق متاع الحوم ومتاع فهمت وتنجح تولي صناعة فلوس أكثر منها باش تكون فن وجملة موسيقية هكا دغدغلك إحساسك وإلا ما نعرفش فهمت هذا هو رأي.
0: هو كما كنت تحكي أنه كانت قبل الغنية قبل ما تتسجل تتعدى على اللجنة مش أي واحد يخرج غنية ومش أي غنية تخرج الجمهور ومش أي غنية تتقبل يزم تكون كلمة ولحنا مستساغة ومقبولة عند اللجنة باش تتقبل عند الجمهور وهذا كان اللي صاير قبل في الفترة هذيك.
10: بالضبط هذا هو اللي قلته لك كانت ما فهمش لعب ساعة عندي باش تغني ساعة يلزمك تتعدى على لجنة باش تولي معتمد من طرف الإذاعة التونسية. بكري انت ذكرت كلمات وألحان متاع أغنية حيران بحبك حيران اللي هو عبد الحكيم بالجاي اللي هو كان عازف العود الأول في فرقة الإذاعة التلفزة التونسية وهو توا شاف دوختيست متاع لطفي بوشناق ومتاع زين حداد ولا يلهم حتى بأعمالهم الفنية. عبد الحكيم بالجاي وقتها في بداياته وأنا في قبل بداياتي جملة واحدة وكان من المشجعين وأكبر مني شوية في العمر فأنا أتفكر وقت اللي مشينا للإذاعة التونسية باش نقدموا وقت اغاني بخلاف حيران فما برشا اغاني اخرين باش نقدموا انا عمري 17 سنه ولا 18 يعملوا لي تيست وقت قدام سي حمادي بن عثمان الله يرحمه سي عبد الحميد بن عجيه الله يرحمه وقت سي محمد التريكي في اخر ايامه الله يرحمه كانت معنا دكتوره في الاداب العربيه وقتها نسيت اسمها مدام هند عزوز ولا حاجه هكا نسيت الاسم كانت هي اللي لها بالشعر وكذا ساعنا نفكر ثقي كلها ترعش وانا نغني قدامهم وكان عبد الحكيم بيد وقتها ما بحبش يدخل وقتها باش يعزف العود مع فرقة الإذاعة وقت السيد أحمد القلعة الله يرحمه باش يولي هو الشيف دركيسر ما عادش يعزف العود ويدخل عبد الحكيم باش هنا حاجة وحويجة توا دخلنا في الأمور التاريخية نتفكر وقتها أنا حكموا عليا قالوا لي لازمك تزيد تقرا موسيقى وبالنسبة لعبد الحكيم بيد قالوا لي باش تدخل لازمك تقرا السلفيج تقرا الترقيم الموسيقي النوتة هذيك وقعدنا نقراو على روحنا وقت نفكر في دار عبد الحكيم وكان معنا عبد الباسط بالجيد خوه عازف الأورج اللي هو توا احسن عازف اورجن في العالم العربي توا ومايسترو كبير هذا كل حكي في بداياتنا معناها كنا الناس كنا نحضروا مع بعضنا ونحضروا ودخلت انا واعتمدت وقت في فرقه الاذاعه والتلفزه التونسيه وعبد الحكيم بقايد ولا عازف اول على اله العود اللي نولى بعد هو الشيف دركيسر تاع فرقه الاذاعه وبعد طوى هو شدد مع برشا مغنيين كبار معنا خاصة مع لطفي بوشناق ربي يفضله. ثم معاناة باش تنجم يدخلوه. وبعد نفكر غناية حيران بحبك حيران قبلوها خاطر غناية ناجحة جدا لكن ديما قعدت ثم دي ما حتى حد ما يعرفها. ثم شكون عنده اعتراض وقت في اللجنة على كلمة حيران؟ قالك ما فماش كلمة حيران في اللغة الدارجة متاع تونس. قولوا محتار وقولوا قلنا قنا وقت
0: كانت على بين اللهجة المصرية والتونسية الغنية
10: بالضبط اي لانه كانت قبل يشدوا لك على اربع كلمة فكرة حيران بحبك حيران وانا ليلي وطول سهران. قالك في تونس ما نقولش حيران وما نقولش سهران. فهمت كيفاش؟ وقتها احنا بدات تخلق وقتها ما سميناه وقتها باللغة البيضاء او باللهجة البيضاء ولا اللغة الثالثة سميناها اللي له عربية وله دارجة. فهمت؟ والغناء بالقوة الدفع كما يقولون خاطر كانت ناجحة عند الجمهور وقت عديت الغناء.
0: كانت غنية
10: حيرتني برشا تاريخ.
0: كانت غنية ناجحة برشا وحبوها الجمهور وتحفظت عند الناس كلها وبقت لسنوات غنية محمد الغذاب من أحلى الأغاني التونسية وقتها في الفترة هذيك. وأنا ريت فيديو حكيت لك عليه من قبل ما نبدو التسجيل قلت لك راهو فما فيديو مع كوثر البشراوي وقتها هكا معناها لبس كوستيوم وكل بكل أناقتك متأنق من عرش المنوعة شنية بالضبط كانت تذكر؟
10: أنا بلي ما نذكرش شنية المنوعة نظري فما منوعة ما كانتش منوعة يظهر كانت مناسبة متاع رأس عام منوعة متاع عيد الصغير حاجة منوعة ذاك وقتها كانت كوثر البشراوي ربي يذكرها بالخير كانت هي تنشط في المنوعة هذيك هي ونعشكون وقتها منشط معها تحكي لي راهو في حكاية في الثمانينات راهو ونفكر عديتها مع جميع المنوعات مع نجيب الخطاب الله يرحمه مع حاتم بن عمارة عديتها مع كوثر البشراوي عديتها برشا برشا في كل منوعة كانت مطلوبة حتى كيفاش نغني غنية جديدة قولوا لي بها هاي ترى سمعنا الغنية حيران بحبك حيران

حيراني بحبك حيران وانا ليلي وطول سهران حيراني بحبك حيران وانا ليلي وطول سهران لما شفتك.

0: مغر العاشق نسيت نصحوني نبعد عنكم يا مغر العاشق نسيت.
1: وقتها كانت سابقة عصرة حيران، وقتها الدبكة اللبنانية كانت محبوبة جدا، وقتها كانت الأغاني كنت يا لي تاع كل أغاني كل ياسر طرب، وأنا دخلت له بغنية خفيفة فهمتني تاع دبكة لبنانية وجبت معايا راقصة وقتها، وقتها عملناها في وتيل هنا في العاصمة، وكانت ما فماش لي كليب وقتها ما نسمعوش شوية، وقتها كان إخراج كبير ياسر وقت عبد الجبار البحوري عمل لي الكليب جو كخوا، وعملناه وقتها في بواد دو نوي في وتيل كبير أربع نجوم في تونس وقتها في تونس العاصمة، والعباد باهتين في الألوان والشي وراقصة وكوريغرافي، وأنا حتى فهمتني ومانيش بكرافات السورية محلولة وقتها، كيفاش مش بكرافات فهمتني، حاجة قوية ياسر معناها. أنا نتفكر حاجة تجبد حاجة، موضوع يجبد موضوع، وقتها نتفرج وقتها في أمريكاني يغني بسرويد جين وفيست فوق منها، أحكي لك في الثمانينات حبيت نعمل كيفه، ما لبست جين لكن بست سروال السروال أكحل ومن الفوق
2: بابيون مش كرافات،
1: لا لبست فيست هكا بلون آخر وسورية محلولة
2: حاجة معناها مودرن هكا جديدة شوية خارجة على المألوف وعلى السائد
1: بالضبط، خاطر قبل ديما البابيون ولا الكرافات وكسوة هي بيدها والسروال قلت سروال وصبات لامي هذاك فهمت. عاد أنا وقت اللي دخلت في استوديو 9 وقتها جاني المساعد مخرج قال لي ياسر غضب تلتهم البست انت ما عادش بك راك مش تتعدى، معناها بالنسبه لي هو كيفاش مانيش لابس معناها كسوه اوني معناها في نفس اللون وفماش كرافات ولا بابيون، بالنسبه لي هو مانيش لابس كيش يقولوا توني دو ترافاي معناها، وبشويه بشويه ولات لبس سروال جين وفوق منه فيست ولا بلوزون، وبعد تو هاو بالماريو الخلع وعريان من فوق جمله واحده معناها ما عادش يهمهم معناها كل شيء قاعد يتبدل،
2: كل شيء يتبدل والفترة والعصر تبدل والعقلية تبدلت، لكن ريلا غاني التونسية هذيك الحقيقة معني احنا ما ننكرش انه راهو ما زلت التو عند الجمهور تتحب ومحبوبة وتتسمع، وما نتصورش ديما نعاودها ونقولها ري الفترة هذيك صعيب انها تتكرر بالاصوات اللي موجودة في الفترة هذيك وبالناس اللي يخدموا سواء شعراء ملحنين موزعين، كانت فترة كاملة ومتكاملة باش ما نقولوش راهي معناها فترة استثنائية، خطر الحقيقة الاصوات اللي خرجت في الفترة هذيك كانت نفس بعضها، كانت تقريبا كلها في نفس المستوى الفني، ما كانش فما صوت ضعيف وصوت قوي، كانت كلها متقاربة من بعضها وكل واحد وصوته وكل واحد الحاجة المميزة اللي فيه،
1: كل واحد والمدرسة متاعه. ولكن شو نعطيك حاجة الحكاية هذه اللي أنا وياك نحكي فيها توا راهي موجودة من أول الدنيا، احنا كي طلعنا كانوا سابقين مطربين أخرين في آخر حياتهم كما هادي قلال وجويني فهمتني شرفي إلى غير ذلك، كانوا يقولون أنتم صغار تو تبدل الجو معاكم وأغاني شبابية فهمت، هما اللي قبلهم قبلهم صالحة ودرشكون يقولوا أنتم أنتيكا علينا نحن فهمتني، هذه سسابل الكونفلي دي جينيراسيون، ديما فما مشكلة ما بين الأجيال وهذه الدنيا، لكن شنو اللي يخلي العصر هذا تحس فما فجوة كبيرة ما بين 20 سنة وتوا، ما تحسش فما ديزيتاب قاعدين عليهم مراحل كيما صار قبل، تحس صارت فجوه كبيره من غنايه محلاها مزيانها الى اغاني مزيانه بحسب ذوق الصغار نتاع توا، لكن تبدل كومبليتمون الذوق العام، تبدل كل شيء، ما تعرفش منين الحكايه، اسكو هي افه عالميه، اسكو صارت بعد الثورات هذه العربيه انه الاذواق تبدلت، الاعلام تبدل، نوعيه دخلت فيها السماسره كما قلت لك بكري، الغناء ما عادش يهمهم في الغناء، لوجوا على الغناء تاع الفلوس مش الغناء تاع الطرب والفن، حبوا يردوها صناعه اندستري، توا فما مطربين معناها ها نسمع فيهم تاع الراب، تي غناء باش يغني لك نجم شي غناء يعرف يجيب لك كلام هكا شنو ويمس الناس، سمي غناء باخر نفس النوته نفس الجمله لين يدخلك الفكرة في مخه كل حكاية بالسيف عليك يولي إدمان لك الشباب وخاصة المراهقين اللي قلت لك نفسيتهم وقابلية الاستيعاب نتاعهم هشة برشة هات بركة. أنا ولدي عندي ها ولدي صغير عمره 18 سنة ودي أنا في داري فما آلة العود وعندي الأورج وعندي الغناء والطرب ونبدأ نغني، يبدأ يقول لي بابا يا فرنتيك هذي تعمل فيه أكثرش مزيكي تخلي الجامعة حيب يسمع شوية راب، لكن نعرفش هذه سنة الحياة لازمنا نرضاو بها، عنا برشا فنانين توا في تونس من الجيل نتاعي أو من الجيل اللي بعدي بشوية أنه حبوا يعملوا أكل معادلة صعبة يخلط ما بين الغناء متاعه وما بين الراب باش يقرب للمستمع نوعية مستمع جديدة. هو عنده جمهوره بطبيعته قديم متاعه باش يكسب جمهور جديد وياخو شوية من جمهور جماعة الراب يعمل غناء فيها راب وفيها نوعيته هو يخلطها مع توزيع متاع جماعة الراب وكذا ويكسبهم. نجم تكون فكرة ذكية منهم باش تقعد الديمومة ويداوم باش يكون متواجد في الساحة الفنية. أرى هي بكل أذواق.
3: جيل ذهبي وبرشا حكاية رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
4: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه
3: هذا يغني
5: غني لك شنو المانع
3: وهذا يحكي
6: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا
3: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات
7: بين امس واليوم تغيرت خاطرك 90%
3: واللي تعدى وفات
8: زعما يرجع
3: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين
9: ذكريات أيام جميلة
5: اش نقول لهم انا نقول
3: رحلة حنين
10: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة
3: رحلة حنين رغم انه حتى في فترة الثمانينات والتسعينات كان فما ريجي بلوز والجاز كانت الانماط الغربية موجودة في تونس ونسمعوا فيها وكانت اذاعة تونس الدولية كانت توصلنا برشا حاجات من الغرب والاغاني الغربية هذيك لكن الذوق العام كان يسود عليه الطرب والفن الطربي والاصيل والاغاني اللي في الفترة هذيك خلينا نحكوا على فترة الثمانينات كانت عندها حضور قوي في البرامج وفي الاذاعات وفي حتى المهرجانات وفي الساحة الفنية ككل وكان الجمهور يلوج عليها ويتبع الفنان ويتبع اغانيه وانتاجه جديد رغم أنه كانت قناة واحدة وكانت المنوعات تعد على أصابع اليد كانوا 3 أو 4 منوعات اللي كانوا يقدموا الفنانين نحكوا عن مرحوم نجيب الخطاب لطفي البحري حاتم بن عمارة هلا الركبي كانت حتى من بعد فما بعض المنشطين اللي كانوا يقدموا الإنتاج التونسي رغم أنه الإنتاج العربي كان موجود في المنوعات هذيك
1: الموجات هذه هي حسب العصور مثلا في الثمانينات كانت أنفليو كامل آفة كاملة عالمية نتاع الفن الراقي في السبعينات جو اخر جو نتاع كلي هيبيز ونتاع اللي طولوا في شعوراتهم واغاني نتاع ناس مهبله فهمتني نتاع ناس مدمنين معناها كانت حكايات معناها تبع بعضها انت قلت لي بكري كان الجاز والبلوز ماهوش لعبه راه مش اي واحد نجم يغني البلوز جاز فهمتني كانت فن راقي بالنسبه للدول الغربيه يعني وكنا احنا زاد نعملوا فك المزيج هذاك ما بين الاغنيه العربيه وما بين البلوز وما بين الجاز وما بين الراك والديسكو كنا فكر وقت هشام نجاتي دخل بالديسكو درسوا مع الاغنيه العربيه باش تولد شبابيه وتسمع وحب يردها اغنيه دوليه اكثر من اغنيه محليه فهمت كان واحد لازم يجيب لها دكاتره في علم الموسيقى ودكاتره في علم الاجتماع وعلم النفس لانه حكايات هذه تتبع بعضها وفما ناس مختصين يخلق لك نوع متاع فن جديد اللي يتماشى مع عقليه العباد وخاصه الشباب والمراهقين باش يبيع اكثر باش يصور فلوس اكثر لانه الفن دخلت فيه التجاره ودخلت فيه الصناعه برشا اللي قاعدوا متمسكين بالاغنيه الصحيحه يمشيوا تحت الساقين ما نكذبش عليك وفما اللي لوجوا على المكسب المالي اكثر منه المكسب الفني ومنعوا وكل واحد كيفاش ما تعرف توا الدنيا كل تبدلت حتى من الكوفيد الله يبعدوا علينا مرض الكوفيد زاد بدل برشا نفسيات وبرشا عقليات وبرشا نوعيه الانتاج تبدلت فهمت كيما تبدلت زاد تصرفاتنا في الشارع تصرفاتنا في ديارنا تصرفاتنا في القرايه في كل شيء تبدلت كل شيء عن بعد حتى الموسيقى تولت عن بعد معناها تحس كل شيء تبدل كاتيجوري تمام معناها بصفه غريبه معناها من 360 او 180 درجه فهمت لازم واحد يعمل لها ملف كبير الحكايه هذه كانوا كيفاش في كل 10 أو 20 سنه شيء يتبدل بطريقه غريبه وخاصه في عصر هذا صار التبديل غريب وغريب جدا
3: لحظات صور حكايات عن ايام الصغر يتفكرها ايام وسنين رحله حنين
11: رحله حنين رحلة حنين، رحلة حنين.
2: في هيك الفترة ظهروا برشا أصوات تقريبا من نفس القيمة الفنية، ظهروا أصوات وأسامي احتلوا الساحة الفنية وقتها، لكن بعد بشوية خيروا الانسحاب تدريجيا، وفما شكون غاب تماما على الساحة الفنية. شكون كنت تحسهم منافسين ليك قويين في الفترة هذيك؟
1: احنا كانت عنا منافسة كينا تتسمى المنافسة الشريفة، لأنه عمرنا ما كانت عنا منافسة نتاع شكون خير ولا الاخر شكون خير من الاخر. احنا فما حاجات في الكوليس كانوا قاعدين يسيروا، وبرشا ناس ما تعرفهاش الحكاية هذه. كنا أي واحد فينا بشي غني غناية كنا التليفونات تضرب، بل ما كانوش لي بوختابل، لما كنا باللي فيكس التليفونات تضرب، باش نسمعك غناية بالعود، باش نسمع حالك وهي تجيب حدايا للدار ولا للبيرو، بدنا نسمعوا لبعضنا شنو الغناية اللي باش تسجل، ونهار واحد منا باش يسجل نمشي والناس الكل نتلموا كأننا عندنا قاعدة ولا خارجة في الطبيعة بيتنيك، وإحنا في الاستوديو نهزوا المشروبات بتاعنا ونهزوا الماكلة ونهزوا الحلو وكذا، وقاعدة كبيرة نقعدوا ونعملوا معها الكرة المجموعة الصوتية، ونبداو ضحك ولعب بالله، ونبداو نستناو الغناية باش تنجح له مش باش تنجح. هذه كانت صايرة برشا خاصة عند الرجال، ما نكتبش عليك فنانين الرجال، وكنا عاملين جو معناها مش فماش كي خبي أو باش نسجل وبعد تخرج الغناية بغدرة وما في بالك بشيء. ولتوا راهو الرجال عندهم الحكاية هذه، أنهم نتلموا مع بعضنا أربع خمسة من الناس منهم، ما نعرفش لي جون جدد على المخر ما نعرفش. أما كانت عندنا عادة معناها حتى منهم مرة تصورت في التلفزة وقتها مع عدنان شويشي
2: باش يعمل غناء عيد ميلاد منير الغذاب نهارتها
1: تحيل يفكرك في الشهادة. وقتها منير بالزهر خويا عنده عيد ميلاد وعمل عملنا هادو
2: سيو والغنية نتاع على عيني دلالك على عيني
1: ورا على عيني. حسرة حسرة والله ما قصرتش، حسرة درسك بالكتاكي بيقولوا.
2: هو حكينا فيه الموضوع ذي مع منير الغذاب وقتها، هو ما في بلوش بالمفاجأة اللي عملها له عدنان وقتها، وكان حاضر صابر الرباعي، كنت انت حاضر معاهم ألفة بالرمضان للمرحومة ذكرى محمد، تقريبا الأقوى الأصوات اللي موجودة في الساحة الفنية وقتها
1: كلهم موجودين، كل غازي العيادي، محمد شبالي، صابر الرباعي،
2: نور الدين
1: الباجي، فيصل الرياحي، شكري مزيان، جارو الشلاطي، العبد لله، محمد الغزاب، الفنانات علي بالعيد، نجاة عطية، ألفة بالرمضان، قد ما نسمي لكم شوية تلمينا معناها لما وقتها حتى كان تسمع الكورال تحس الوقت المجموعة الصوتية محلها الخدمة، وكان هو وقت يحفظ فينا عدنان وشيء كبير. وصارت وقت عيد ميلاد متاع منير، وقت عملنا وقت كان التكنيسيان محسن الماتري اللي هو بيدوره مغني وقتها، وهو تكنيسيان تاع استوديو في وقتها في استوديو لطفي بوشناق. صارت زادة مع محمد جبيني وقت يسجل في وقت عنده سدي جديد باش يعملوا، مشينا الوقت أنا وشكري عمر الحناشي ومشى معنا والله انا برشا فنانين، شكري بوزيان وكي سجلنا شكري بوزيان مشينا احنا انا وشكري عمر وترى شنو فهمتني معناها كنا نمشيو لبعض. ولتو ساعات نعمل تليفون يكلمني توا كيما انيس الخماسي ولا غيره، محمد راني عندي غنية جديدة مانا نسمع هالك، ساعات يجيني قدام داري هكا في الكهرباء نتاعو مدى مزروب هو يسمع هالي في الكهرباء ويمشي، وقال يطلع بحذاه وانا نمشي انا بحذاه فهمتني، نقول له مان زيد الجملة هذه شقولك نعملوا له هذه هكا ما فناش معناها كل واحد ربي يعطي قسمه راه زيد راه حكايه فيها باش تكسر مخك وتخبي ولا رد بالك يسمعوها هذه وترى شنو مانيش كيما كانوا قبل اللي يجي يخطبوا طفله تخبي بنت خالاتها واخواتها كل تخبيهم كي يجيو باش يخطبها احنا لا معناش عجيزي الناس الكل مع بعضنا وكل واحد ربي باش يعطيه راه زيد اذا ربي باش يعطيك مش كي تخبي ومش كي توري مش يعطيك ما يعطيكش ما يعطيكش كل شيء مكتوب ربي وبخدمتك وبالكومبيتانس نتاعك
2: وبالسيرة الباهية بين الزملاء. كانت العلاقة حلوة برشا بين الفنانين، كانت فما منافسة شريفة بين الفنانين وقتها في الفترة هذيك، كما كنا نحكوا انه من قيمة فنية كبيرة كانت الأصوات هذيك، ممكن الشيء هذا ما عادش موجود بين الفنانين مع حد
1: والله الباهي راهو فماش قبل الباهي يدوم راهو موجودين.
2: هذاك ما اللي خلى الفترة هذيك محمد انه الفترة هذيك تكون ناجحة بامتياز، الفترة هذيك خاطر كانوا الناس كلها يد واحدة وكانوا يتعاونوا وكانوا ينصحوا بعضهم وكانوا يدلوا بعضهم.
1: هو راهو الباهي والخايب موجود تختو حتى في العصر احنا قبلنا. انا ساعات كنت نحكي مثلا مع زهيرة سالم يرحمها ولا مع سوليف ولا مع احمد حمزة يرحمه، لكن ساعات يحكي لنا عن مشاكل نتاعهم في العصر نتاعهم، كانت راهو مشاكل تاع الغيرة المشروع الغيرة الفنية معناها مثلا ياخر عمل غناء وناش حتى لو حتى انا حب نعمل هذا كل باهي تنافس من غير ما نضر صاحبي نفك له غنيته ولا فهمني هذا موجود معناها هذا حاجه مشروعه وحاجه في السيني معناها حاجه موجوده في الدم نتاعنا ان واحد اكل الغيره في على خدمته حب يعمل كيما هذاك ولا خير من هذاك اما باش تولي فيها مضره ومشاكل كيما وتلويج نتاع المشاكل توا عجبك اللي قاعد صاير في بعض معناها محطات اعلاميه معناها يمشي مغني باش يقدم انتاجه تولي يقدم في الخنار نتاعو هكا تو كلام
2: ما عادش نشوفه في الانتاجات تولينا نشوفه في العرق والمشاكل بين بعض الوجوه ما نحبش نسموهم الكل نجوم خاطر النجوميه مش سهله والنجم راه ما يزموش يكون في مستوى متدني عند الجمهور خاطر العرق والمشاكل هذيك يلزمها تكون بينت الاثنين وحدهم غير ما تكون بين الجمهور ومكشوفه علنا.
1: انا وقتها كانت عندي برنامج في جوهرة اف ام نتفكر مطرب ماهوش معروف بالكدا تو ولا معروف مش لازم نسميه واسمه حبي يعدي غناء في الحصه نتاعي حبي يجي ضيف ولا حبي يجي ضيف في الحصه نتاعي وانا كنت نجيب الضيوف المعروفين وكذا وحتى اللي مش معروف ديما اللي عنده انتاج محترم وكذا نحطه مع المعروفين باش يبدا يتعرف. كلمني قلت له مرحبا بيك نجم تبعث لي خل نسمع الغناء نتاعك باش نشوف انا حس نجم نحطها فهمت اش قال لي قال لي ليه عندي ليك حكايه عندي مشكله مع مطرب ضربنا انا وياه باش نحكي لك عليها باش تعمل لنا بوز كبير ونقلبوا الدنيا. قلت له كانك فنان ولا ترى في روحك فنان ما عادش تدور بيا ولا تحكي معايا جمله حسيت وجرحني مش لعب. انا نقول لك ايجا باش نعدي لك غنايه وانت تقول لي عندي عركة عملتها مع فودان ونعملوا بوز هي الشيء هذا سنسوه بيهم بعض الناس اللي تو تلوش في الفضايح في الإعلام تجي تقول لك يقولوا هاو عندي غناية نحب نعديها الإعلام يش يقولوا قل هي عندك شي مشكلة مش عندك عركة مع الفنانة الفلانية مش قالوا هاو انت صاحبتك درا شنو هاو مرتك هاو أختك هاو أخوك هاو مش مدخلنا في الحياة الشخصية وفي الخنار وساعات حتى ما فماش مشكلة يختلقوا مشكلة باش يعملوا بها البوز كيما هذه العادة الجديدة اللي ولات تاع لي كرونيكور يجيبوا كل كرونيكور يعملوا له شخصية واحد زعما بوهالي يضحك وواحدة زعما مسمامة وما عاجبها حد شيء وبرشا اللي دخلوا تحت المظلة هذه اللي هي تضر أكثر منها باش تكون نافعة وبرشا من الجمهور لأنه الجمهور بصفة عامة في العالم مجمع جمهور تحب التنسنيس حاجة جديدة بالنسبة لهم يا ترى ترى خلينا نشوف ترى رجلها شو عمل لها ضربها زعما زعما طردها زعما طلقها لا خلينا نشوف الأخرى ولدها وقالوا هج وحرق هاو الأخرى سرقوا لها خاتم نتاعها اش دخل ما نعرفش يلوجوا على الأغنية نتاعك على التمثيل على دورك في مسلسل على ما نعرفش أي حاجة عملتها على الشدافغ تابلو صورته لا يلوجوا على مشكلة وعركة وفضايح هذا هو هاو باباراتزي هاو معناها بدلوا المشهد بكله قلبوسة فيها على علي وخلوا أنه توا بدت العباد والجمهور بدا يفيق أنه قاعدين يعديوا فيها عليهم فهمت خاطر هما حتى ما عندكش مشكلة يتهموا باش فما مشكلة زعما نقولوا زعما هذيك صاحبتك الفنانة هكا نقول أنا ما نسميش ما نحبش نسمي سرقت لك
2: معناها المنوعات الفنية ما عادش لتقديم الإنتاجات الفنية ولا باش تكشف الخنار والمشاكل والعرق والمعروف
1: قلت لي كانت المنوعات وتخرج كان لطفي البحري وكان حاتم بن عمارة وكان نجيب خطاب يرحمه وكان وكانت حتى كي تسمع وهيلا الركبي كي تسمع حصة من الحصص تخرج بفايدة تخرج بحاجة فهمتني توا تخرج تسمع فضيحة سمعت فلانة وفلانة سمع معناها الكل حطوا فينا تقطيع تريش احنا مش ناقصين زادوه ردوه في دمنا عند هالجيل اللي طالع الكل هالجيل اللي مسكين ضحية وضحية كبيرة ضحية الإعلام اللي قاعد يخدم بالحكاية هذه البوز واللي يجيب لك واحد شاف دو تابل ولم بيه 5-6 كروكين دي كرونيكور فهمني وكل كرونيكور يجيب لك كرونيك متاعه كيفاش مسيرش تعامل دي كرونيكور هذا كرونيك على يحكي الأمور العلمية لاخر أمور فنية لاخر أمور اجتماعية لاخر كذا ونحكي ونعمل وضحكة فلوس تشبين باش تكون خفيفة المعلومة توصل لك وانت تفدلك وتلعب أما فضايح وكلام ماسط وإيحاءات معناها في وسط بين الأسطر، معناها كل يكون احنا قبل ما نحبوهمش الحكاية وذوما في الشارع ولينا نسمع فيهم في ديارنا داخلين عقري دارنا كما يقولوها، معناها وصلنا إلى مستوى منحط بصفة غريبة وفتنا حتى التلافز متاع الغرب اللي كنا قبل ما نجموش نحلوهم خاطر نحشموا قدام بابا ولا أمي بحبي. معناها وصلنا إلى مواصل تقوليش لحادثة ولا وكل عصر وعصر، لا قد ما يتبدل العصور لكن أخلاق هي نفسها، الأخلاق لا تجزأ ولا تغير.
2: يلزم يبقى الفن الحاجة. يلزم يبقى الفن هو الفن والمسرح هو المسرح والسينما هي السينما، ما يلزمش ندخلوا فيها حاجات تشوه المشهد الفني. يلزم الحاجات اللي تشوه المشهد الفني نحاولوا ما نحكوش عليها، نحاولوا نحكوا على الإنتاجات، على البرامج، على الأغاني، على الأفلام، على المسلسلات، على الإنتاجات الفنية اللي ترتقي بالجمهور المستوى عالي، مش نقدموا له أي حاجة، مش نقدموا له أي فن، مش نقدموا له أي كلام، أي حديث
1: موجود.
2: خاطر التلفز تدخل الديار كلها، يلزم يتفرجوا فيها العائلة الكبير والصغير، البو مع ولده، على القليلة يتفرجوا في حاجة كما كنا نشوفه فيها قبل في المنوعات نجيب الخطاب كما كنت تحكي هلا الركبي، لطفي البحري، حاتم بن عمارة اللي كانت تخدم الفن التونسي والفنان التونسي والإنتاج التونسي، حتى كان بعض المشارقة يكونوا حاضرين في المنوعات لكن التونسي يبقى ديما عنده قيمة كبيرة في المنوعات هذيك.
1: بالضبط هذا هو، وهذا قاعد راه نشوفه فيه حتى في الإذاعات نتاعنا، الإذاعة الوطنية الأم وما تفرع عنها بما فيهم إذاعة قفصة الحلوة اللي أنا نحبها برشا، لأنه قاعدوا متسبسين بالأخلاق، متشبثين أثار تونس بالهوية نتاعنا، زادة نضيعناهاش في حكايات معنى أخرى تعدي لك هذا وهذا وهذا وهذا، لكن فما انتقاء كبير وفرز كبير وقعدت عند الجمهور نتاعها، لأنه فما جمهور هرب من الإذاعة فلانية قال روحوا طيش تحت القطرة يجي تحت الميزات، يحب يهرب في حاجة نظيفة يسمعها، فالقاء النظافة هذه القاء في الإذاعات اللي تابعة الإذاعة التونسية، الإذاعات الجهوية الكل كما إذاعة الكاف، كما إذاعة القفصة، كما إذاعة التطاوين، إذاعة تونس الأم، فهمني، وغيرها من الإذاعات الجهوية اللي هما بصراحة قاعدوا متشبثين بالهوية التونسية وكذلك متشبثين بالميثاق اللي يحترم المستمع التونسي، لأنه فما برشا اللي دخل في المنديف كما يقولوا حصل في المنديف وعجبته الحكاية ولا متأثر بالجو هذاك، فهمني، وفما اللي قاعد مستاء والملازم بتاعه القاه في الإذاعات الوطنية متاعنا، وفما شكون اللي هجر جملة الإذاعات متاعنا والتلفزات متاعها هجرهم جملة، فما ناس في بالك التلفز معادش، فما اشتر ديار تونس معادش يحلوا لك التلفزة معناها شادين في الفيسبوك واليوتيوب ودرشنو، وإلا معناها يتفرج لك في هذوما إيش يقولوها كيما نتفليكس ودرشنو، هذوما اللي يجيبوا لك أفلام حاضرة باش وتكون حاجات منتقات ويهرب لك مع البرامج اللي فيها تفاهة كبيرة، وهكا شفت أنت حتى في إسناد اللي زوسكار كيفاش وليت معناها ولد حكاية معناها حك راسك ولي لي خذ أسكار وخذ رشلوة، وناس تعب في تبييض أموال ووحلوا فيها، في ناس أكيد يمشي في بالهم كي تكذب عليه يصدقها، فهمتني، قولوا له أنت فنان يجي خذ أسكار يصدق روح له بالحق فنان وخذ أسكار، ويبدأ هم يضحكوا عليهم راه، وناس تعمل في أمور أخرى ما عليناش مدخلوش في مداخلة كبيرة ديجا احنا هكا ومش سلمين كما يقولوها، وربي يحسن العاقبة، وهذه رؤافة تشد عوام تشد، لكن في الاخر كل شيء بش يرجع أصله، هذا في العالم الكل، هذه معناها كل شيء بش يرجع الأصل، قلت ربي، والفن فن، الغناء غناء، والمسرح مسرح، والسينما سينما، هاك شفت السينما عندي مهرجان جي سي سي، مهرجان أيام قرطاج السينمائية كيما في السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات كما توا تشوف شيء،
2: للأسف ما ليناش وجوه سينمائية وفنية ولينا نشوفه في اللي جي
1: حتى نوعية الأفلام، فهمني، أنا بيدي كنشوف فيلم تونسي ماخو ديز أسكار بو نعش مشاركش واخذي أسكار في مهرجان قاهرة ولا في مهرجان القونة، فيلم تونسي اللي فيه هند صاحب لطفي العبدلي، وفي برشا في برشا كلام زايد وفي برشا إيحاءات، وكي تقول له قلت أخويا ذيك السينما هو يعكس لك كي مرآتي تعكس الحديث اليومي اللي موجود في المجتمع التونسي، متفقين ما مش إلى الدرجة هذيك، فهمتني، كل واحد كيش يراه، أنا راه حاجة تدخل ديارنا بصيف علينا، وإلا أنا نحب نهز مرتي ولا نحب نهز بنتي ولا ولدي نحب نثقف ونهزه للسينما، ما نسمعش وسخ وضنية زادنا، نحب نسمع قصة مزيانة نتفرج في صورة حلوة، في إضاءة حلوة، في ممثلين يعكسوا الصورة المزيانة بتاع تونس، ما يجبدوش الصورة الخايبة ديما بتاع تونس. فمن خاصة اللي بشي الحاجات اللي بشي يشاركوا بهم في المهرجانات الدولية اللي بشي تعطي صورة، وهذا كل بدا يعكس على اقتصادنا على سياحتنا. فهمت كيفاش لازم هذا كل نخمو فيه. تركيا باش قتلتنا تركيا. تركيا تعمل لك في الدراما معناه بنوعية معينة بألوان تهبل بالناس مزيانين، نهار كل وريو في البوسفور نتاعهم فك القنطرة المزيانة وفك الفيلا نتاعهم، نهار كل وريو في تاريخ نتاعهم والدولة العثمانية ودا شنو. أغزر السياح باش كلهم متأثروا بالمسلسلات هذوكم نتاعهم، معناها يستقطب لك ملايين السياح بالمسلسلات والمسلسلات نتاعهم. غلبت مسلسلات المصرية والسورية والعربية كلها مدبلجة وقاعدة تدور في العالم العربي الكل بخلاف في دول بعض الدول الأوروبية، فهمني، ويخدموا في برشا حكايات أخرين، التجارة نتاعهم، السياحة نتاعهم. أنت تقول يا ما شبهك أكل المنظر الفلاني، ما شبهك القاعدة في البقعة الفلانية، يا شو كل التغاز تقتل، يا شو كل لبسة مال الباس عندهم، شو كل ماكلة يأكلوا فيها، شو كذا شنو، شو كل تصويرة، شو كل لون، يخليك تنبهر وتحب تمشي كما قبل صاروا كنا منبهرين بيهم. نار كل توانسة يسافروا لمصر في معناها دي فواياج توريستيك، معناها هذا كل راهو داخل كل شيء مربوط ببعضه. كيف انت توريني كان الميزيري وكان كلام الماسك وكان البونديتيزم والإجرام ودرا شنو، الناس تخاف منك. فهمني تنجم تعملوا في حاجة اثنين، في فيلم كوميرسيال، لما فيلم تدخل به في مسابقة عالمية وتوري فيه فضايحنا والدنيا وكلام زايد ودرا شنو. بون نوريك انه انا حكيتك على الفن بصفة عامة وحكيتك على رأيي انا. انا اخويا نعرف الفن هو الجمال، والجمال نفسه هو فن، راه والله جميل ويحب الجمال.
2: الفن الجميل اللي كنت قدمته لجمهورك، احكينا على حيرا بحبك وسنين دايمة وأصيلة وبنت عيلة، وعندك زادة في رصيدك مشتاق يما، عندك دلوني، عندك زايد عليك، زين للا يا للا
1: يا حسرة. برشا اخرين فما اللي تسجلوا قاعدوا موجودين في الخزينة، فما اللي قاعدوا عندي انا، لكن انا ما نكتبش عليك ما هبطتهمش ليوتيوب لحد شيء، اما لكن عندي سنين ما سجلتش. فما حتى اغاني ترابيه ما خرجوش جمله، عملتهم من الحان سعدي العياشي، فهمني، فيهم غنيهم سامر عجويد وفيهم غنيتهم انا، ومباهم ما خرجوش وقتها تابعين الدعم تاع وزاره الثقافه. عملنا كانت قبل كيل ورشات، كنا نقعدوا مع بعضنا، ومازال راهي توا في بعض قعدات انه تصير كيل ورشه، عند الشاعر مبنك هكا وبحذاه انت وكاستي بيناتنا، وواحد يقول كلمه الاخر يرجع كلمه حتى تخرج جملة مزيانة، والجملة تخرج لك الجملة اللي بعدها وتجر وتجبد اللي بعدها حتى تولي غنية كاملة وتتسجل وتتوزع. يعني علاش تخرج مزيانة ويحبوها العباد؟ خاطر خرجت بصدق، ما كان ماشي مركبة بسكوتش، جيب جملة منه وكلمة منه ولصق على بعض واعطي
2: كيما المسرحية بمستوى فني، يجيب
1: لك أربع خمسة نكت ويقول لك عملت مسرحية.
2: علاش الاغنيات هذوكم ما عاودش خرجتهم وتخلي الجمهور يتمتع بيهم؟ خاطر اغنيات مستوى فني كبير، معناها تخدموا باتقان مع ملحنين كبار وشعراء كبار، في خزينتك الشخصيه الخاصه ما تخرجهمش للجمهور ولا يذيعوا وما تسجلوش. التو ما فهمناش علاش محمد الغضاب ماخذ موقفك.
1: انا ملي بطلت الاغنيه لاني فهمت انه قاعد الشيء قاعد يتغير، وحتى نفسانيا وقتها بديت نتعب هكا نفسانيا، انه اريد نخدم كاني نخدم الروحي انا برك، حتى كي نعمل غناية ولا حاجة ما يسمع بها حتى حد، وحدي في الدار مع أصدقائي وعائلتي المقربين يعني يسمعوا بها. جات فترة نشط برشا، وثم بعد جاني كل دخلت في حكاية نقري وقتنا في التعليم، فهمني، وتعبت ما بين نسجل ونغني ومهرجانات وتعليم، دخلت بعضها فهمني. فجبت روحي بشوي بشوي، لأنه عرفت أنه الدومين متاعنا في تونس ما هوش مضمون بالكل، معناها أنك باش تخدم وتصرف وتعمل ماهوش مضمون بالكل. راه فما ناس ما تشوفوش معناها المتاعب ولا الشيء اللي قاعد يصير، اللي خاصنا عن اللي قاعدين ينتجوا، فما شكون ينتج وياكل على راسه. محمد جبالي مثلا نحبه برشا وتحيه ليه، مسكين التو ينتج ويصرف ما بين يعمل في مسرح، يعمل في موسيقى، قاعد يعلم في اجيال، عنده كونسرفاتوار يعلم في اجيال ويصرف، ومن بعد تجي وحده انكونيتو ما يعرف حد، تقول لك شكون هو محمد جبالي مثلا، فهمني، بالعاني باش تحلو في القيمة بتاعه، باش هي تركب على اسمه هو، واختي هي ما عندها حتى نشاط وحتى شيء إلا كونها كانت كرونيكوز في برنامج تلفزي.
2: بالنسبة لها هي محمد جبالي ولا واحد من الفنانين ما عندوش قيمة عندها، هي في منظرها هي وفي نظرها هي، لكن عند الجمهور الناس تعرف قيمة محمد جبالي وتعرف قيمة الفنانين اللي موجودين على الساحة الفنية، حتى كان تحكي وتخرج تحكي في كل وسائل الإعلام راه الجمهور يعرف محمد جبالي شكون هي.
1: لا لا هذا هذا مفروغ منه، لكن باش يوريك أن هي باش هي تزيد تظهر واسمها يبان تركب على ظهر اسم واحد آخر. شكون يعرف محمد جبالي اللي عنده فوق 30 سنة خدمة ومئات الأغاني واللي تروفي اللي عنده في داره ما عادش يلقى فين يحطهم من العالم العربي الكل تبارك الله عليه ما شاء الله. يعني بتجي هي تقول له شكونه، ومن أنا ما نلومش عليها، هي راه اللوم على الإعلامي أو المنشط اللي يبربش فيها وخلاها حتى تطاولت على أسيتها في الفن، فهمت؟ وهي لا هي فنانة ولا هي حتى شيء، هي الحاجة الوحيدة أن لسانها طويل و وما عندهاش حشمه وتعري لماكسيموم. مش هذا هو معناه باش نوريك كيفاش وصلت الحكايه، انه ما يكفيش انك تكون فنان او تكون عالم كبير باش تولي معروف، مثلا تعمل اختراع باش تكون معروف، ولا انجزت رقم قياسي في الرياضه، والا غنيت غنايه ابداع كامل. لازم اعمل حاجه فيها فضيحه وتتشهر وتولي الناس كل تحكي بيك.
2: انا مانيش باش نقطع في زملائنا في الاذاعات الخاصه وفي الاعلام الخاص، انا نحب
1: نقول انه
2: الاعلام
1: العمومي
2: الاعلام العمومي انا نحب ديما ندافع على الاعلام العمومي، احنا ما نعدوش
1: الجيل اللي قلت لك انا
2: كما كنت تحكي
1: قلت لك الناس تهرب تمشي للاعلام العمومي للاذاعات الوطنيه اللي هي متشبثه بالهويه، اللي هي متشبثه بحاجه اسمها احترام المستمع، عدم خدش احساس.
2: وهذا للأسف اللي صاير في الأعلام الخاص. أنا كما قلت لك معناها أنا ديما ما نحبش نمشي للموضوع ذي، خطر أنا ما نحبش نقول راهو الأعلام الخاص قاعد يعدي في أي حاجة وخليني نقولها معناها نوعا ما تمييع الذوق العام. احنا راهو الأعلامنا العمومي ما شاء الله من

0: صغيرة، فهمتني؟ جبت فنانين معناها، جبت الكل بما فيهم الأسماء العربية التونسية، اليوم لطفي بوشناق والفا بن رمضان وصابر الرباعي. جبت الفنانين الكل اللي يغني التونسي واللي يغني الشرقي واللي يغني البدوي، لكن الناس تعرف تغني. وشفت انه الجمهور ياسر يتبع بصفه غريبه. فرحت انا اللي ما قالوا ليش ياسر جيب لنا في الغناء الباهي والترب وحنا نحبوا الشيخه والدفدف، ما فماش، ما لقيتش. لقيت جمهور وفيه، لقيت ناس مستمعين، لقيت ناس في بالك مازالوا الى يومنا هذا يبعثوا في جوابات كما كانوا في السبعينات والثمانينات، يحبوا يقعدوا في نفس الشاغم. انا كانت تجيني جوابات اباغ اني ناس تبعث لي دي كومنتير في الفيسبوك وفي الانستغرام وكل، يعني لازمنا ندخلوا الامور هذه وهالوسائل الاتصال الاجتماعي، هذوما التواصل الاجتماعي لازمنا تدخل، لانه هذه هو الموضه في العالم الكل. لكن فما شكون يقول لي نحب نبعث جواب بالتمبري بالادغاس نتاع الاذاعه الوطنيه، ونبدا فرحان ونحل في الجواب ويعطيه في المقترحات، ولا يبدا يشكر ولا يذم لك الفقره الفلانيه. فما ناس قاعده تتبع، وهذه القوه نتاع الاذاعه الوطنيه وكل الاذاعات العموميه نتاعنا، انه قاعده متشبثه بالمبادئ نتاعها ومعاها جمهورها اللي ديما يتبع فيها وعمره ما خانها.
1: حكيت على الشارم وبرشا شارم في غنياتك وبرشا حنين لغنياتك، واحنا متوحشين صوتك اكيد، وكان بيودنا انك تواصل في الساحه الفنيه. فرحانين برشا كنت حاضر معنا في رحله الحنين محمد الغذاب، اللي توحشنا طلتك الانيقه جدا وتوحشنا صوتك. سعداء برشا باستضافتك وباستقبالك، وفرحانه برشا اني حاورتك. كلمه الختام نخليها لك المستمعين في رحله حنين على موجة اذاعه قفصه.
0: نشكر برشا اذاعه قفصه اللي تفكرتني، وانا على ذمتكم في كل وقت تطلبوني فيه انا حاضر على طول، ومرحبا بكم وشكرا، وان شاء الله ربي ينجحكم
1: في مصافحات اذاعيه قادمه. وسعداء برشا ان سمعنا صوتك من جديد، نورتنا يا سيدي، تحياتنا ليك من قفصه ومن اذاعه قفصه.
2: لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين، رحلة حنين.
3: رحلة حنين،
4: رحلة حنين.
5: سهرة من المهرجانات مع مرتضى الفتيتي في مسرح فضاء البرج بقفصة.
6: الفنان لازم يعرف جمهوره شكون، دونك نحبوا نعملوا مزيج في العرض نتاعنا باش اللي يبدا جاي بنته صغيره ويتفرج زاد هو ما يقلقش.
5: تابعونا الليله بدايه من 10 على موجة اذاعه قفصة.
7: اذاعه قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
8: التاسعة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
9: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
8: ينطلق مهرجان قفصة الدولي في دورته 46 اليوم الاثنين بفضاء البرج الأثري ليتواصل إلى غاية 20 من أوت القادم، ويفتتح المهرجان الليلة بسهرة فنية للفنان مرتضى الفتيتي. ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة غدا الثلاثاء في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند لشركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة. عبر نواب الشعب خلال جلسة برلمانية اليوم خصصت للتداول في أزمة انقطاع الماء والكهرباء عن احتجاجهم على غياب الوظيفة التنفيذية عن مخاطبة الشعب التونسي بشأن أسباب الأزمة وتقديم توضيحات حول موعد انتهائها، منتقدين ما وصفوه بفشل السياسة الاتصالية للحكومة خلال هذه الأزمة. ينظر مجلس نواب الشعب في مشروع قانون يخص الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار. فتحت اليوم البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي بداية من منتصف نهار اليوم باب التعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000، وتتواصل عملية اختيار الشعب في إطار الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 31 من جويلية وفق دليل التوجيه الجامعي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن

تجري محادثات ودية للغاية مع طهران. وفي سياق ذاته أوضح الرئيس الأمريكي أن إيران تريد من الولايات المتحدة إنهاء الحصار البحري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الفنان مرتضى الفتيتي في سهرة افتتاح مهرجان قفص الدولي في الدورة 46. الليلة بداية من العشرة،
1: نعمل جو
0: سهرة ممتعة.

Yeah.

bakuni.

يا ويلي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان. نرافقكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية.
2: في البرنامج حافلة مختلفة ومتنوعة من
1: نحكو على العروض، نلتقي بالنجوم.
3: بالرسمي رسمي نعرفكم راكم جمهور خطير. وهو عجبتكم ولا؟
4: شرف كبير لي أن يفتتح مهرجان.
1: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات
5: نحكي على اللي عشقتها
1: معايا وسيلة الغولة.
6: إذا تقفص مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
7: العاشرة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الرابعة والأخيرة لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان برامي. والبداية مع العناوين.
8: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
7: الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالجسرين تتمكن للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج الكمية المخصصة لطباعة الكتب المدرسية. وزارة التربية تعلن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل لتوفير خدمة مدرسية عن بعد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران ويهدد بالعودة لعملية عسكرية واسعة إذا لم تنجح المفاوضات. في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الشبابية لهذه السنة، انطلقت اليوم وإلى غاية 29 من هذا الشهر الدورة الثامنة للمخيم الشاطئي بمركز الأصياف والتخييم بحسي جربي بولاية المدنين تحت شعار شباب قيادي شباب مبادر، بمشاركة عدد من الشباب من رواد دار الشباب المنصورة بمعتمدية تقبيلي الشمالية ودار الشباب بشلي من معتمدية تقبيلي الجنوبية. أكثر تفاصيل حول هذا المخيم يقدمها نوفل مرابط مدير دار الشباب المنصورة ومنسق المخيم الشاطئي في متابعة لسعاد الكيلاني.
9: منظمة المخيم الشاطئي بمركز الاستياف والتخييم بحسي الجربي بمشاركة 25 شاب وشابة، ويأتي هذا المخيم تجسيدا لحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فضاءات تربوية وترفيهية آمنة تتيح للشاب فرصة اكتساب الخبرات وتنمية المهارات والانفتاح على محيطهم الاجتماعي والثقافي في إطار يجمع بين المتعة والفائدة. ويتضمن البرنامج لعام المخيم بقى متنوعة من الأنشطة، من أبرزها السباحة، الألعاب الشاطئية، ورشات في

0: التطوعي والإسعافات الأولية، بالإضافة إلى سهرات ليلية يؤسسها الشباب من خلال إبداعاتهم ومن خلال مهاراتهم واللي اكتسبوها طيلة السنة في المؤسسات الشبابية، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مدينتي جربة وجرجير، بما يساهم في تعريف المشاركين بالمخزون الحضاري والثقافي والطبيعي الذي تزخر به بلادنا. ولا يقتصر دور المخيم على الجانب الترفيهي فحسب، بل يحمل أبعاد تربوية واجتماعية عميقة، إذ يسعى إلى تعزيز اندماج الشاب في محيطه وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة والعمل الجماعي وروح المسؤولية والتعاون واحترام الآخر، بما ينعكس إيجابا على سلوكهم داخل المجتمع وفي المؤسسات الشبابية. كما تمثل السهرات التنشيطية والرحلات الميدانية فرصة لتنمية العلاقات الإنسانية بين المشاركين وصقل شخصياتهم وتعزيز روح المبادرة والإبداع لديهم في أجواء يسودها الانسجام والتآخي. ويظل الهدف الأسمى لهذه المخيمات هو تكوين شاب متوازن متصالح مع ذاته ومع محيطه، منفتح على مختلف جهات الوطن ومدرك لتنوعها الثقافي والبيئي، بما يعزز لديه روح الانتماء والاعتزاز بتونس.
1: تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق بالجسرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي القادم والبالغة 5446 طنا من الورق، وفق ما أكدته الرئيس المدير العام للشركة سامية البريكي في تصريح لفدوى الجرمازي.
2: تمكنت الشركة والحمد لله وعلى مدار 3 سنوات بالتوالي من إنتاج كامل الكمية الورق المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي. تمكننا من إنتاج 5446 طن من الورق المخصص للكتاب، اللي هو موضوع شهادة تكفل تحصلنا عليها من المركز الوطني البيداغوجي. تم توزيع إلى حدود اليوم 4876 طن، أي في نسبة إنجاز تقدر ب 88%. موجود بمخزون الشركة 660 طن، وهي الكمية الموضوعة على ذمة الحرفاء عند الطلب. تم إنجاز مهم للشركة أنها استكملت إنتاج الكمية هذه في إطار ظروف صعبة معناها فنية باستعمال معدات متآكلة. هذا كان بفضل بطبيعة الحال المجهودات الجبارة اللي قاموا بها الأعوان والإطارات فنية وإدارية على حد سواء. كان العمل على مدار 24 ساعة بفضل معاضدة سلطة الإشراف، رئاسة الحكومة بتمكينا من الاعتمادات الضرورية في بداية السنة لاقتناء المواد الأولية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط اللي إن شاء الله عن طريقها تم إيجاد ممول أجنبي لتمويل الاستثمارات الضرورية باش نجموا قوموا بتجديد المعدات، وتنطلق الشركة في توزيع بصفة آلية للورق المخصص للكراس في حدود 5000 طن.
1: من جهته أكد المكلف بالإنتاج بالشركة أحمد الجنحاوي أن المؤسسة أوفت بجميع تعهداتها المتعلقة بتوفير ورق الكتاب المدرسية، مشيرا إلى أنه تم بالتوازي مع ذلك الشروع في إعداد الورق المخصص للكراس المدرسي بكمية جملية تقدر بخمسة ألف طن.
3: قاعدين نحضروا الشروع في إنتاج كميات المعدل للكراس المدرسة 5000 طن. اليوم في انتظار تفعيل الدراسة ونحن ننتظر الاعتمادات اللي تمكننا من اقتناء معدات قطاع الغيار باش نجموا نقوموا بإعادة الهيكلة نتاع الشركة، لكن هذا ما يمنعناش أنه تضافر الجهود والعمل ليلا نهارا مختلف الأطراف باش نرفع التحدي وإن شاء الله نقوموا باللازم في إنتاج كامل الكميات المتعهدة بها الشركة الوطنية للعجين الحلفة والورق تجاه المركز القومي البيداغوجي ولا الكراس المدرس. هذه بشهادة كل الحرفاء اللي جودة تبارك الله رغم نقص برشا معدات إلا أن الجودة كانت في مستوى طيب جدا، وهذا ما يمنعناش أن نحن قاعدين نطوره وقاعدين نحسنه، قاعدة الجودة تتطور من حسن إلى أحسن.
1: انطلقت اليوم الدورة 10 من المهرجان الوطني للولي الصالح المقدم بالطيب بالرحال لتتوصل التظاهرة إلى غاية 29 من شهر جويلية الجاري، وتضمن برنامج هذه الدورة جملة من العروض التي تحتفي بالموروث الثقافي للمنطقة، إضافة إلى تنظيم حفلات وقافلات صحية لفائدة أهل المنطقة. خالد جبابلي مدير المهرجان يضيف في متابعة لألفة الخصخصي.
4: الدورة 10 اليوم عندنا افتتاح مهرجان 28-28 ثلاث أيام، عندنا فيه عروض مختلفة من معداتنا وتقاليدنا وفروسية جحفة طبال كيفاش كانت الناس قبل تبخذ شكوى تقردش المرأة معنا البرح يفرحها العربي تشوف فيش يعملوه عروض على ضد العنف وضد المخدرات في روسيا عنا فرقة من نجول خمسة قبل بتاع الطبالة ذيك والقرابيلة الجرار هذوكم زار عنا منا الجرب الفروسية في العشية عنا سهرية في الليل الفنانة سنة حامد غدوة عنا حملات تحسيسية معناها صباح ضد العنف والمرأة وعنا قوافل صحية معناها في نقص دم والسكر والكمام تاع كتابة النساء اللي فيها تهلمنا طبعا نهار فيها طبعا عنا قافلة ذلك نفس الشيء صحية وعنا تنشيط العشية عنا الاختتام عرض مدعم من مندوبية الشؤون الثقافية الهدف من المرور هذا المرور الثقافي وتعريف بالإنسان القدسي.
1: عبر نواب الشعب خلال جلسة برلمانية اليوم بخصوص التداول في أزمة انقطاع الماء والكهرباء عن احتجاجهم على غياب الوظيفة التنفيذية عن مخاطبة الشعب التونسي بشأن أسباب الأزمة وتقدم توضيحات أو تقديم توضيحات حول موعد انتهائها، منتقدين ما وصفوه بفشل السياسة الاتصالية للحكومة خلال هذه الأزمة. يعقد مجلس نواب الشعب يوم غد الثلاثاء 28 من جويلية بداية من الساعة 10 صباحا جلسة عامة تخص الإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة للبرلمان، وينظر المجلس خلال الجلسة في مشروع قانون يخص الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية المتعلقة بالقرض المسند لشركة فوسفات قفصة لتمويل اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. وتوفر البوابة المتاحة عبر رابط viscolaire.education.tn للأولياء جملة من الخدمات الرقمية من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية، فضلا عن الاطلاع على مستجدات الحياة المدرسية باللغتين العربية والفرنسية وأعدادات خصوصية تراعي حاجيات ذوي الاحتياجات الخصوصية، بما يعكس توجها نحو بناء فضاء رقمي شامل يضمن تكافؤ فرص النفاذ إلى الخدمات. في اليوم 40 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 149 يوما من اندلاع الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تجري مباحثات عميقة مع طهران، وإذا لم تنجح فسيتم العودة لعملية عسكرية واسعة. وكشف ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. هذا وأكد مسؤول إقليمي أن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، وأفاد بأن هناك حلول وسط يجري التفاوض عليها حاليا وتتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، وكذلك أوقفت إيران بالمثل ردودها أو ما وصفه بالردود الانتقامية. الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين تتمكن لسنة ثالثة على التوالي من إنتاج الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسية. وزارة التربية تعلن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل لتوفير خدمات مدرسية عن بعد. والرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران ويهدد بالعودة لعملية عسكرية واسعة إذا لم تنجح المفاوضات. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. من المهرجانات.
3: السلام عليكم.
2: من المهرجانات.
4: اي اكيد اكيد بارشا جو يستحق اكيد عن جدارة.
5: فنان بأتمان الكلمة.
6: ما شاء الله عليه صوته روعة على حقيقة.
5: برشا غنيت برشا كل ما غنيت وكل دوخة صوت احساس شيخة الحقيقة.

فما أغنية تقول دنيا غدارة مكروا فيها المكارة ما تضعفها في دبارة والملح فيها قليل فيها البفساد وتغلقت ببين حياته وبعث صغيرة بناته خديمة في الديار الغير تهجر من ريفها لمدينة صعيبة رغيفها في سرايا غريبة مبيتها يطوال عليها الليل كتشوف بنات في مدارس هي غسالة ملابس وعلاش الظلم يتمارس في مكان الخير نسمع فجري يقصر

0: من المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: عسلامتكم، أهلا وسهلا بكم في سهرية من المهرجانات، تحية إذاعية لكل بتبيع متتبعي سهريتنا من توا حتى نهاية المشوار، حتى النص الليل. نقولكم مساء الفن، مساء الإبداع، مساء الأصوات اللي تصنع الفرحة في ربوع بلادنا. أهلا ومرحبا بكم أو في إذاعة قفصة في لقاء جديد من برنامج من المهرجانات، بما أنه رافقوكم في جولة بين أجمل السهرات والعروض الفنية صائفة 2026. موعدنا الليلة عرض بإذن الله بش يكون عرض استثنائي، حبيت من خلاله تحية للفنان المتألق مرتضى الفتيتي اللي نجح بصوته بأغانيه في أنه عمل جسر من المحبة بينه وبين جمهوره، وكذلك قدم مزيج من الإحساس، من الطرب، من الإيقاع العصري. الليلة سهرية ننقل فيها أجواء السهرة بتبيع بعض اللقاءات، نشارككم كذلك أجمل اللحظات الكواليس، ونتمنى أنه تكون أمسية ممتعة رفقة بتبيع كل أوفيانا. أهلا وسهلا بكم. طبعا عنا كذلك إطلالة على بعض المهرجانات الأخرى وضيوف بتبيع باش نحكوا معهم على بعض المحطات الثقافية من مهرجانات صيفة 2026. لكم مني أحجمل وأحلى تحية تجيكم من محمد الأزهر في تأمين الجانب التقني بالنسبة لسهريتنا الليلة، ومن خلف الميكروفون معاكم سعيد أكيد مرافقة طيبة بتبيع سهرية مرتضى الفتيتي في افتتاح مهرجان البرج بقفصة. الليلة الافتتاح، الليلة الجمهور بش يكون حاضر مع عشاق هذا الصوت، عشاق هذا النمط الفني بالتحديد، وكان حاضر عنا في محطات أخرى أكيد في قفصة بالتحديد، أكيد مع زميلتنا سوار عمايدية رجب بش ناخذوا بتبيع البعض من ربما المداخلات في سهريتنا الليلة اللي تضوي على المهرجانات في هذه الصائفة، وهي سهرية خاصة بتبيع للمهرجاناتنا لذائقة المواطن، لأنه كل مواطن في المهرجانات شنو يحب يتفرج، شنو الفنان اللي يحب يتبع، شكون الفنان اللي يحب يسمع، فأكيد المهرجانات توفر الفرصة المتاحة للجمهور على اختلاف أكيد الأعمار والأذواق كذلك، فما برشا اختيارات. وحتى إذا كان بتبيع الفنان نحبوه ونحبه ونتابعوه لكن ما هوش موجود في المهرجان اللي احنا نسكنوا فيه في المدينة اللي احنا نسكنوا فيها، فأكيد المدن المجاورة كذلك توفر فرص أخرى من الأصوات، وبالتالي تكون فما فرصة متاحة بالنسبة للمواطن حتى يتلاقى مع الفنان اللي يعشق أنه يسمع صوته. احنا مازلنا معاكم مواصلين المشوار، نرجعكم بعد شوية.

جرحك اصبر ويرجع للغالي لأيام الداوي نمسح له الدمعة بيدي لبقية العمر ويرتاح بالي.

0: تغمضي انك لي نغزر بيها وكلام الناس يهز الريح وتبقى عينيها في بالي ما قلبي المجروح وشكون يداوينا طيش الكاس رجعت للروح كي شاف يوم عينيها
1: عشاق ومحبي صوت مرتضى بتبيعه انتم على موعد الليله في اطار افتتاح مهرجان البرج بقفصه. اكثر تفاصيل الجوله اكيد في نقطه خارجيه مع زميلتنا سوار عميدي ارجب. سوار اهلا بك على عين المكان اكيد ومواكبه مباشره لحفل الافتتاح. مرحبا لك الخط سوار.
2: نحن الآن متابعة لمهرجان جفصة الدولي في دورة 46. الافتتاح كان كما سمع الأكيد أنه الصوت واصل هو الصوت المرتضى الفتيتي. هناك جمهور مستوق هذا الفنان. هذا الفنان دار مهرجان أو بالأحرى العديد من التظاهرات الثقافية في جفصة، ولكن أول مرة يفتتح مهرجان. هناك حضور متنوع من شباب بطبيعة يغني في أغانيها الكل مرتضى كما نعرف فنان الشباب عنده أغاني هو يرد فيها المشاهدين المتعطشين والجمهور المتعطش لمهرجان البرج وللعروض الفرجوية، خاصة أنه سعد الطقس وادي شوية
1: فعلا الحمد لله
2: الحمد لله هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والحمد لله يا ربي. الله لا يعيدها لينا.
1: آمين آمين.
2: على كل السهرة مازال متواصلة سعيدة بطبيعة الحال. الكلمة اللي أعطاها مرتضى لإذاعة جفصة إن شاء الله بتشوفوها في الصفحة الرسمية لإذاعة جفصة، وأيضا أجواء هذه السهرية إن شاء الله بتشوفوها في الصفحة الرسمية.
1: حبينا فقط نعرف فكرة ناخذ فكرة على الجمهور متواجد بكثافة أم لا سوار مرتضى في الموعد
2: موجود. الجمهور موجود معناتها الجرادان كله مليان طبعا عدد كبير من الجمهور ما شاء الله نعرف مرتضى وعنده المشاهدين وعنده ما شاء الله. والسهرة ما زالت وما زالت متواصلة كما ذكرت إن شاء الله
1: واضح. اكيد بعض اللقاءات اكيد باش تكون على الصفحه الرسميه لإذاعة قفصة على الفيسبوك. نعرف انه مرتضى كان ضيف بالطبيعة في تظاهرتنا الثقافيه في مهرجان قفصة بالتحديد. بالنسبه لربما الدوره الحاليه شنو المستجد من ناحيه ربما الاغاني، كذلك شنو المستجد بالنسبه للمشهد الفني كذلك اللي قدم فيه مرتضى برشا اسئله تطرح بها على المخيله. اكيد التفاصيل باش تكون معك سوار تباعا في لقانا الليله وفي سهريتنا الليله اللي مازالت متواصله حتى النص الليل. احنا معاكم بتبيع مواصلين المشوار نفس الفريق يقولكم شكرا على المتابعه. كونوا معنا اوفياء بالاستماع.

0: من المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: من المهرجانات.
2: اي اكيد اكيد برشا جو يستحق اكيد عن جدارة.
3: فنان بأتمان الكلمة.
4: ما شاء الله عليه سطورة وعلى حقيقة.
5: برشا غنيات برشا برشا كلهم غنيات وكل دوختني.
3: صوت احساس شيخة الحقيقة.
6: إطلالة في سهرية من المهرجانات على مهرجاناتنا الموجودة من ضمن المهرجانات مهرجان العسل. شنو محلال بطبيعة ربما التسمية والعناية كذلك بالمهرجان. برشا تفاصيل باش ناخذوها إن شاء الله في سهريتنا الليلة حول المهرجان، ولكن باش نمشي للافتتاح والعرض. بالنسبة للافتتاح مع سي صحبي فرج اللي هو معانا على الطرف الثاني من الخط. سي صحبي مرحبا، منورنا على أثير إذاعة قفصة. مرحبا.
7: السلام ومرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة، وتحية كذلك للطاقم الفني والإداري بإذاعة قفصة العريقة.
6: كل التحية لك كذلك. محلها افتتاح لتظاهرة ثقافية تعنى بمنتج بطبيعة. شكون فينا ما يحبش المنتج هذايا، ما يحبش يوفره في داره حتى ولو بكمية قليلة، يبحث على المنتج هذايا ويكون بجودة عالية. وعلى هكا بطبيعة مهرجان يتيح الفرصة بالنسبة للمواطن حتى يلقى الظالة متاعه. والافتتاح ولك شرف الافتتاح سي صاحبي بتبيع في مهرجان العسل. وقتاش الافتتاح باش يصير؟ شنو العرض؟
7: هو الافتتاح اي بالضبط الافتتاح ان شاء الله نهار الجمعة 31 جويلية. الافتتاح مش يكون بالمعرض كما كنت تحكي على العسل. انا ننصح المستمعين اللي تابعوا فينا الكل انهم يجيوا المهرجان العسل اللي هو يتواصل المعرض المدى مدة كبيرة. يعني مش يلقاو العسل الحر، فعلا العسل الحر. وعلاش نقول العسل الحر؟ لأنه المراقبة يوميا من السادة الأطراف المداخلة كما الصحة وكما الفلاحة وكما اللجان اللي تراقب في الانتاج متاع العسل. يعني ما يبقى كان العسل الحر، العسل البيولوجي، العسل اللي هو بالحق نستعملوه في كل دار ادواء، ونستعملوه في فطور صباح، ونستعملوه في كل حاجه اللي تناسب الانسان. يعني اللي يجي السيدي علوان باذن الله ما يندمش.
6: وفي نفس الوقت مباشره في نفس الوقت المهرجان هو يقام مره في العام، فبالتالي المواطن اذا كان باش يخصص ميزانيه يستمتع بالمهرجان، يستمتع بعرض الافتتاح، ويستمتع كذلك بانه يشري منتج بيو طبيعي 100%.
7: هذا هو بالضبط. يعني هما الافتتاح متاعهم عاملين المعرض هذا اللي هو معرض كبير، معرض خلينا نقول عربي، يعني ما وش على المحلي التونسي فقط، موجود من عديد الدول تقريبا. ثم جي 4 أو 5 دول مشاركة في الانتاج هذايا، وخاصة نحكيه يعني على النقابات الدولية اللي هي زادة مشاركة مع النحالين في مهرجان العسل. بعد افتتاح متاع المعرض مباشرة حوالي الساعة 5 أو 5:30 تحديدا نمشيه للافتتاح الرسمي اللي هو فيه عرض جو المحفل للمنتج الثقافي والتلفزي والإذاعي الإعلامي الصحبي فرج اللي هو أنا معكم تو.
6: طبعا كل التحية كل التقدير وكل الشكر. تفضل سي صاحبي منورنا زميلنا.
7: نعطيكم مكونات العرض الافتتاح. عرض الافتتاح المرة هذه عملناها فكرة أخرى مش كما عملنا عم ناول ووليت عم ناول. أنا حصل لي الشرف أني 3 دورات تقريبا جرت بعضهم يكون عندي يعني الافتتاح. الافتتاح مرة هذه فيه الفنانة البدوية الشعبية النجمة المتقل القديمة عفاف سالم، ومعها الفنان الأديب الغنائي الشعبي خليفة الدريدي، ومعها كذلك معهم الثنائي هذوما مجموعة بدر المطماتي من مطماتة فرقة الفنون الشعبية، ومعهم كذلك حزب المهدية بقيادة المايسترو محمد علي حمزة. المكونات هذوما اخترنا مكونات مختلفة من تونس الحبيبة، لأن الثقافات متاعنا راهي هي تتكامل مع بعضها، وتنجم تكون الفنون هي أكبر داعم لفسخ الحدود ولفسخ الجهويات رانا الناس الكل توانسة ونجم نعيش مع بعضنا ونفرح مع بعضنا بموسيقات المختلفة امتعنا البسيطة.
6: كنت باش نسألك شنو الرابط بين اختلاف ربما الأنماط اللي اخترتها الموسيقية والمداخلات بالنسبة للافتتاح سي صحبي؟ ففي ربما في كلماتك لاحظت الإجابة إنه تونس هي اللي تجمع الأنماط الموسيقية هذه في نهاية المطاف.
7: بالضبط، يعني ديما في الأعمال الثقافية نتاعي خليني نقول ما واش يعني نعمل عمل ثقافي، نعمل إنتاج ثقافي. نحكيو عفاف سالم تجي من الفحص اللي هي أصيلة أولاد الشامخ ولاية المهدية، نمشي مباشرة للصفاقس المعتمدية فينا حيث يقيم خليفة الدريدي، ننتقل إلى مطماطة ومن مطماطة نمشي ونجيبوا المهدية اللي هي حزب المهدية، عادات وتقاليد مختلفة تماما. هذوم المكونات معاهم عروض للأزياء التقليدية، اخترنا عارضات أزياء تقريب من 24 ولاية مش يكونوا موجودين، يعني تجانس وتكامل وروابط. نحكيه على محفل كامل، علاش احنا سميناه جو المحفل؟ لأنه كنا صراحة كنا يعني في تونس نشبه بعض في المرة اللي فاتت تقريبا 3 شهور التالي جبت الفنانة سماح جلول اللي هي أصيلة قفصة. وكذلك عندي زاد افتتاح مهرجان سيد النصر الدولي، كان تحب نحكي عليه مهرجان سيد النصر الدولي حتى في حلقة أخرى
6: إن شاء الله.
7: حتى مشكلة احنا اليوم نحكي على سيدي علوان. سيدي علوان هي تتوسط ما ولاية المهدية، تبعد حوالي تقريبا 25 كيلومتر على قصر الجم، وهي جارتها الشابة وجارتها معتمدية قصور الساق. سيدي علوان موقعها استراتيجي وموقع متاحة يعني يربط تقريب ولاية صفاقس وولاية المهدية، هي الفيصل ما بيناتهم، هي البوابة ما بين زوز ولايات كبيرة كيما صفاقس وكيما المهدية. يعني وقت تجي وغادي راهم شلقاو ناس طيبين وناس لهين. دعوة كل مستمعي إذاعة قفصة، هذه الإذاعة العريقة والمنتشرة تقريبا، وأنا واحد من الناس يعني عندي لها حنين كبير برشا برشا، خاصة كي نجي الربوع الجنوب وتعديت فيها برشا مرات، سواء كان في قبلي ولا في توزر وفي مهرجان سيدي بوهلال.
6: واضح يا سيدي، تنورنا إن شاء الله. بتبيع افتتاح مبارك عليك وعلى كل بتبيع اللي بش يكونوا حاضرين على هامش تظاهرة ثقافية طريفة جميلة. وفي كل مرة نبدو نستنوا فيها هكايا بالتوقيت باش نمشوا نشروا شوية عسل وفي نفس الوقت نستمتعوا بعروض فرجوية غاية في الروعة. نورتنا سي صاحبي، شكرا لك، تحياتي، وإن شاء الله بتبيع نلتقي مرة أخرى على ثير إذاعة قفصة ونأخذوا مسيرة حافلة بالعطاء في مجال الإعلامية وكذا ذلك المجال الثقافي. احنا مازلنا معكم على اثير اذاعه قفصه في سهريه تهتم بالمهرجانات في صيف 2026.

في كل عودة أكيد باش نعمل لكم جولة في جهاتنا الداخلية، تظاهرتنا الثقافية، مهرجاناتنا، باش نمشي بالتحديد باش نعمل جولة المكان وين باش نحكي على أم العرايس بتبيع ولاية قفصة وفعاليات مهرجان المنجم في أم العرايس الدورة الحالية لسنة 2026 هي عدد 37، وبالتالي الافتتاح وقتش باش يكون؟ باش يكون نهار 13 أوت، والاختتام باش يكون نهار 22 أوت. بتبيع كونوا في الموعد، عدة لقاءات وعدة عروض وعدة ربما لقاءات خاصة مع الأطفال، كذلك الكهور، كل الأعمار، فما عروض تهمكم وفما كذلك عروض حلوة برشا. باش نقدم جولة مع أهم العروض تباعا في سهريتنا الليلة، نرجع لكم بعد شوية.

0: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
1: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تم أحداث وحدة متنقلة للإسعاف والإنعاش سمير بالمستشفى المحلي بيدوز من ولاية كبلي بهدف تعزيز خدمة طب الاستعجال والارتقاء بجودة التكفل بالحالات الحرجة بهذه المؤسسة الصحية، وفق ما أكد المدير الجهوي للصحة جوهر المكني، ولفت إلى أنه قد تم انتداب الإطارات الصحية التي ستتولى تأمين نشاط هذه الوحدة. عبر نواب الشعب خلال جلسة برلمانية الاثنين خصصت للتداول في أزمة انقطاع الماء والكهرباء عن احتجاجهم على غياب الوظيفة التنفيذية، عن مخاطبة الشعب التونسية بشأن أسباب الأزمة وتقديم توضيحات حول موعد انتهائها، منتقدين ما وصفوه بفشل السياسة الاتصالية للحكومة خلال هذه الأزمة. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 26 و2000. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر الرابط viscolaire.education.tn. أشارت منظمة جرين بيس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأن الخسائر الناجمة عن الحرائق في تونس والجزائر والمغرب تتجاوز الأضرار المادية المباشرة لتمس الحق في الحياة والسكن الآمن وفي بيئة صحية. وقالت مسؤولة الحملات الإقليمية في جرين بيس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الخسائر تهدد أيضا أمن المجتمعات المحلية وقدرتها على الصمود أمام أزمات مناخية متلاحقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: من المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: من المهرجانات.
2: اي اكيد اكيد برشا جو يستحق اكيد عن جدارة.
3: فنان بأتمان الكلمة.
4: ما شاء الله عليه سطورة وعلى حقيقة.
5: برشا غنيات برشا برشا كل مغنيات وكل دوختني.
3: صوت احساس شيخة الحقيقة.
6: انتي الامور والباقي الهجرة. ما تفرقنا الموت للدنيا للعين لبيك انتي ولو روحي ما رايدة. عديت معك العمر بضحك ودموع وبقي ديما وراك معك بقلبي. ربي ليلي بغك مكتوب مقيد في وعود في غيابك الليل. شكون يضوي الشموع لدقاش سمع.

0: ما زلنا معكم على أثير إذاعة قفصة باش نحطوا الرحال مع مهرجان خذا صدى كبير برشا بالطبيعة في كامل تراب الجمهورية التونسية حتى خارج تونس. كذلك معنا رئيس جمعية المهرجان وكذلك بالطبيعة هو اللي أسس لهذا المهرجان بالنسبة للدورة الحالية بصفته مدير الدورة الحالية سي وليد بن حسن معنا على الطرف الثاني من الخط. سي وليد مرحبا ومسية طيبة وإياك، مرحبا بيك.
1: سلام، مرحبا بك، عيشك، تحية لك وكل مستمعين شادي بشعر
0: يعيشك. احنا بتبيع على اثير اذاعه قفصه سي وليد، وبصفتك بتبيع تمثل رئيس الجمعيه، جمعيه مهرجان كرنفال اوسو. وحكينا على مهرجان اوسو، خذا بتبيع صدى كبير برشا عند محبي المهرجان من ناحيه التنظيم، من ناحيه الفقرات، من ناحيه ربما الامان بالنسبه للمتفرج. ولاحظنا كذلك انه فما برشا اضافات بالنسبه للدوره الحاليه، فما كذلك مشاركة ربما للكشافة اللي أضافت لمحة وبصمة جديدة. الاحتفاء أكيد بالانضباط ورونق الانضباط، فما كذلك كرنفال، ولاحظنا لكرنفال ذوما المقاطع متاعهم موجودين على صفحات التواصل الاجتماعي، فما كالشماريخ ومحلها بتبيع كالشماريخ وهيك الحفلات الحلوة، وفما كذلك ربما إضافات في هالدورة هذية. هذا اللي خلى نجاح المهرجان، فهي تناخذوا فكرة بتبيع ربما شيء من التقييم بالنسبة للدورة الحالية سي وليد، فناخذوا بعض الإيضاحات. تفضل لك الميكروفون.
1: شكرا لك، في مقدمة التحية لكل المستمعين. هي الدورة 63 في كرنفال أوسو بعنوان أوسو فن وتراث من 12 إلى 26 جويلة، وهي كانت البارح هو الاختتام بعرض تاريخي للشماريخ اللي هو معناتها مزيان برشا لحضور جماهير كبير. كما قلنا احنا بدينا يوم 12 جويليه بالالعاب الشاطئيه واللي تلقت استحسان معناتها عديد الزوار من معناتها في العديد من الزوار، واليوم معناتها كانوا عملوا جو بالبدايه يوم 12 جويليه. يوم 22 جويليه هي ستار اوسو اللي يستهل الرمز بعد 12، بعد يوم بعد 2023 و2024 و2025 كان السنة الأولى صاب ربيعي مجانا للعموم، والسنة الثانية بلطي، والسنة الثالثة اللي هي عملناه ولا أثناها مجانا. السنة عملنا مرتضى الافتيدي مع بلطي سهرة مجانية، وكان حضور جماهير غفير غفير جدا. يوم الكرنفال والكرنفال الرمز الكرنفال العريق، هو كان في الكرنفال يوم مميز جدا جدا، وخاصة أنه المسلمات والمضحات.
0: نعم سي وليد، فقط بالله تقرب شوية للتليفون خاطر مش قاعدين نسمع فيك سي وليد. سي وليد،
1: بخصوص قلت لك العربات معناتها خدموهم 100% توانسة، هذا ما يجب يكون لك الفخر، لأنه هذا استراتيجية اللي تخلينا نخدمه على طول باش أنه نرتقي وبلادنا الأحسن.
0: جيد جدا، فبالتالي العربيات اللي كنا نشوفوا فيها بتبيع على صفحات التواصل الاجتماعي فهي صنع محلي، صنع بأنامل تونسية، وهذا أكيد فخر لنا. ثم كذلك الأوركستر البولوني اللي خذا صدى كبير برشا، فلو كان نعرفه ناخذ عليه فكرة سي وليد.
1: هو أوركستر من بولونيا طلبوا المشاركة ووافقنا مع المشاركة بتكفلهم بدعم بعض الأيام معناتها تاع الإقامة مع دعم التذاكر. هذا معناتها كان أوركستر بولوني مزيان برشا، كان 55 شخص، وكان هذا معناتها حاجة مشرفة، وإن شاء الله تونس ديما بالخير وعافية وصحة وسلامة.
0: واضح. بالنسبة للحضور السنة سي وليد على هامش المهرجان، ولاحظنا أنه الحضور بالآلاف في كنف من الأمان، وكيف في كنف ربما من الانسجام، وفي كنف كذلك من الاستمتاع بأهم العروض. فتقريبا بالنسبة للدورة الحالية كما سبق وذكرت سي وليد بتبيع هي دورة 63، فبالتالي قديش تقريبا اللي كانوا حاضرين؟
1: هو بخصوص هي أرقام متفاوتة بخصوص يوم بلطي واللي هو أهم، نتصور حوالي 2000 ألف بخصوص استمرارية تعيين الجمهورية، الأمانة عن الجمهورية هو أكبر تجمع في تاريخ تونس، ومش يقعد لي معاك سيما مش معناتها بالحق كانت حاجة مزيانة مزيانة برشا، وضعفت الفرحة في هذه.
0: واضح. بالنسبة للتكريمات سي وليد، سنا لاحظنا أنه ثم تكريمات كذلك على هامش الدورة الحالية، فبالتالي التكريمات شكون حظى بها التكريمات اللي صارت على هامش المهرجان؟
1: بخصوص نوعا ما مش شبهان، كانت مبرمجة، لكن هو احنا بالنسبة للتكريمات احنا كرمنا الفنانين على رأسهم المبدع الفني جلال الدين دوما، الفنانين دوما اللي وصلوا الليلة بالنهار لأعداد العالم، ثم عربية كبيرة حدثها في الكهرباء، وهذا ما يكون لك فخر وشرف وعزة وحب الانتماء إلى هذا الوطن العزيز الغالي، خاصة كنا نقول معناتها عرض الشواريخ، عرض التاريخ والحب، حضور الجماهيري كان أكبر حضور أو تجمع جماهيري في تاريخ تونس، وهذه كانت معناتها فرصة باهية لإثبات العالم أن نحن دولة مستقرة، والأمن والاستقرار والأمان وهذه هي حاجة مهمة برشا مشكورة معك، وحدة الأمن على رأسهم السي وليد حفوظ المدير إقليم الشرطة بسوسة، بالحق معك كان عنده دورة كبيرة، اجتماعات دورية وكل شيء لتذليل كل الصعوبات لزوار مدير سوسة.
0: واضح واضح. إذا ألف ألف مبروك بتبيع نجاح التظاهرة، ألف مبروك بتبيع لكل المشرفين عليها من بعيد ومن قريب، لأنه نعرفه كان ثم عمل دؤوب تقريبا على مدار قديش المدة بالنسبة ربما قبل ما يرى النور المهرجان، فالفترة فترة الأعداد تقريبا قديش تدوم سي وليد؟
1: هي فترة الأعداد هي احنا تو بدينا كملنا، أنا بدينا نخدموا في الخدمة الأخرى، لكن معناتها في الساعة القادمة، لكن ديما مربوطة أخيرا بالحديد وكل شيء، يعني احنا ديما نحاول نبدأ نخدم في وسط العام ونكملوا آخر وقت،
0: واضح
1: نكملوا بعد الخدمة الأخرى.
0: واضح. شكرا لك سي وليد، تحياتي الف شكر. اكيد احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار على اثير اذاعه قفصه، في لقاءنا بتبيع نواكبوا تظاهراتنا الثقافيه الموجوده، اكيد باش نرجعوا بعد شويه للبقيه.
2: وبسك تيجي حارتنا يا عيوني.

0: من المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: رجعنا لكم بالسهرية من المهرجانات. رجعنا أكيد لمهرجان البرج بقفصة الافتتاح الليلة، مرتضى أكيد في لقاء مع محبيه مع جمهوره، ونرجع كذلك لبعض اللقاءات أكيد مع زميلتنا سيرة عمادية رجب في النقطة الخارجية على عين المكان في مسرح البرج بالتحديد. سيوار، مجددا كل التحايا، أهلا بك.
2: أهلا بك سعيدة، تحية لك. كما ذكرتي السهرية ما زالت متواصلة، سهرية الفنان مرتضى لفتيتي اللي افتتح مهرجان قصة الدولي في دورته 46. كما ذكرت في بداية هذا اللقاء وفي المداخلة الأولى، حضور متنوع من كل الشرائح، الواقع الشرائح العمرية ولكن تبقى عليها الشريحة العمرية الشبابية. مرتضى عمل جو كبير، لك كل الأذواق، غنى كل معناتها الأذواق اللي من الترابية إلى الأغاني الشبابية، غنى حتى على الأب. حضور مميز، فنان استعراضي بالدرجة الأولى، فنان يحترم الفن متاعه، هذا ما تميز في العرض متاعه الليلة. خلينا زوز من الجمهور
0: صفناهم
2: لأنه مازال العرض متواصل، وباش نشوفوا مع واحدة من الجمهور. هدى، مرحبا بك. هدى،
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك في الافتتاح على المهرجان اليوم. الحقيقة عرض متميز جدا، نعرف أنه مرتضى فنان مرهف الأحساس كما نقولوا احنا، هو ينجم يكون فنان الشباب وفنان جميع الأعمار. معناه الحقيقة عرض متميز ياسر، بين قوة الفنان، قوة العازفين زادة كيف التجاوب كان كبير بينه وبين الجمهور، عملوا معناها مرياج لا يسمح ما بين الجمهور وما بين مرتضى. إن شاء الله مازالت السهرية متواصلة، والحقيقة افتتاح كان رائع. شكرا.
0: شكرا، كل الشكر.
2: سعيدة، عنا معناتها واحد شاب، هو من الجمهور وهو من اللي يقوم بالتوثيق. زواد، مرحبا بك زواد.
4: عسلامة، مرحبا بك. حضور إذاعة كف ديما ملفت وديما حاضرة في كل المواعيد. كما نشوفوا حفل مرتضى الفتيتي تمل كل الفئات، من الصغار للكبار للشباب للكهول، الحمد لله. الحاجة تفتح سب للمهرجان قصة اللي هو موجود السنة، اللي هذا حاجة برة إن شاء الله. كل عام ومهرجان قصة دولي موجود، الاحتفالات والفرحة في وجوه الناس الموجودة، وهذا ما يخفاش على قصة المدابين، ديما فرحة موجودة.
0: واضح.
2: شكرا لك زواد، مازلت السهرية متواصلة سعيدة. بالفعل كل سهرية مميزة مع الفنان هذي المميز المحترم في الفن متاعه، في الحضور هو فنان استعراضي بالدرجة الأولى اللي يميز السهرية زادة سعيدة.
0: نعم.
2: إنه فيها عازفين من مدينة قفصة، موسيقيين من أمهر الموسيقيين على عزف الجيتار واللارد موجودين في هذا العرض وفي الفرقة المصاحبة. سهرية حلوة مع طقس معناتها موازي، وهالانخفاض الملفت من درجة الحرارة خلى الناس تقبل على العرض هذا، عرض الافتتاح بكل فرح بكل سعادة. هناك تجاوب، هناك جمهور يغني مع الفنان، وما نتمناه هو أنه تتواصل كل هذه السهريات بنفس النطاق بنفس الأجواء، وأيضا ما تصيرش تغيرات مناخية باش ما يحرموش الجمهور من هذه العروض.
0: إذا نقول لك سهرة رائقة أكيد سوار أنت على عين المكان حتى نهاية الحفلة بالتحديد. شكرا على ربما الأجواء اللي عايشين إياها على المباشر في هاللقاء الخاطف هذية. نوجه لك تحية ولكل من معك طبعا من فريق إذاعة قفصة، إن شاء الله موفقة. تحياتي يا سهر معنا بتبيع في لقنا الليلة مخصص للمهرجانات، مازلنا معكم حتى نص الليل يتواصل المشوار.
1: وسنتين واني معلقة لاني بأرض، حب نسمع ولاني بأرض

partie numéro 2. تعجو توا باش تبدا توا صح علينا وبرا توا بدا الجو هكا ولا بدا يشتيح وشتيح سمعونا تسويقه وليدي

وعلي التونسي برجولية واحدة التونسي. كلمات شاعر الكبير الحبيب المحنوش والحان الفنان الكبير سليم دمنا. حب نسمعكم معايا فيها يا ديرا. هذه بسوطة يقول هي لي ديما. ديما يقول لي عاملة فيا راك عاملة فيا عاملة فيا. الوقت عطاك الوقت عطاك.

نسمع واعمل فيا دللتك وحسيت معاك. حاب نعود نسمعها من عندكم مثال شو

طبعا هذا صوت يسرى محنوش كانت حاضرة بحضنا في قفصة، وهي غدوة في كارتاج 28 جويلية في المسرح الأثري بقارتاج. بتبيع هكا نوصل لختام لقنا معاكم في سهرة، بتبيع سهرة تهتم بمهرجاناتنا في جهات الجنوب الغربي. إن شاء الله بتبيع يجدد معاكم المواد في مواعيد لاحقة، مع أجمل تحية تأتيكم من فريق البرنامج، كل من محمد الأزهر حمد وكذلك عبد بمولة وكمال حميدة وسعيد أكري. تصبحون على محبة وكونوا دائما بخير. إلى اللقاء.

0: عبر علي جميلها اللي حاضنتني وما شكت من فرق جيدي وشيلها وفي وين ما نحكيلها عن ضيق في صدري بكت ويطول ليلي وليلها ويطول ليلي وليلها وحسبت عمري لقيتهم لحظات في حزن دافي ضمني بحنانه ومشيت بعد الحزن في متاهات ولبست من ثوب الزمان احزانه وللجاي للحاضر ولا ما فات يردع حنان الوالده ميزانه هي رضي هي لا جسر لا وش هي ساهرة ترعى بحنانك ذاتها وهي تعبة وهي ضاحكة ومداعبة وهي منارة تنير درب أولادها ولا يوم ريتك غاضبة يا مواظبة على الفرح والبسمات انت مواظبة على الفرح والبسمات اللي مفارقك فارق ربيع زمانه ميت حي واللي بعد حضنك ما تسميه بسم الله بيه بليل وحدت واستسلمت نفسي طايعة نحكي على اللي عشقتها وحبيت وسميتها تحفة الله الرايعة تحفة الله الرايعة تحفة الله الرايعة
1: تحية للشاعر سيب القياس مع بقول توا مع بعضنا بس نكرموا الأم طب أقول لكم كيف يستعونون

عشقتها وحبيتها طال عشقها عايش معايا سنين عالوكرت في القلب من اللي ريتها وسكنتها في وسط ميم العين وقبلت صلاتي وسمعتي حطيتها ومحرا بروحي ودنيتي والدين وقداش بكلام الغزل لغيتها اللي تردها معجم أدب ولين اللي تردها معجم أدب ولين.

0: قديش بيدي حضنتها وضميتها وقبلتها قبلات فوق جبين، وقديش بيدي الفرشة هزيتها لا تعبت لا حسيت حمل رزين، زي ما روتني بالحنان رويتها والحر للداين يرد الدين، نهار عيد عندي الليالي فتو ريتها ولا يوم هنت الود لاني بايعة والقلب يخبق كل ما ناديتها يا ميمتي يا ميمتي تبرى جميع وجايعة سلامات يا أمي الحنينة الرايعة يا معشية كفالك وبنتي جايعة.
1: وقت السن لا وقت بيدي بسم الله ورضا الوالدي حصنتك بالعالي سيدي وغنشتي خدودك من العين وقت الساوي اللوت بيدي بسم الله ورضا الوالدي وحصنتك بالعالي سيدي وغنشتي خدودك على العين.

0: زغروت على كل الامهات.
1: هذا هو رؤوف ماهر أكيد يتحدث مع الجمهور، وكنا لاحظنا أنه قدم وصلات بمقاطع شعرية مع بالقاسم هبول، وهذا طبعا في إطار التنويع بالنسبة لرؤوف ماهر. احنا مازلنا في صالية إلى من المهرجانات نقل لحفل رؤوف ماهر اللي هو

0: رسالة عاشرة من رمش خيب ظلم حتى ولي محتاج له نلقاه هارب مني جتني رسالة عاجلة من رمش خيب ظني حتى ولي محتاج له نلقاه هارب مني وليل شتي وعيابة والشوق فاتح بابه وكسر الخواطر يا غلا شي ما قريت حسابه وكسر الخواطر يا غلا شي ما قريت حسابه وما عاد ينفع لوم وبالروح وين الروح ومسامحك ومسامحك ومسامحك حتى وانا مجروح
1: غصبا علي نسيك على الجمر نمشي حالي.

0: منتصف الليل، تحية طيبة مستمعينا الكرام في آخر مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: اقترب موسم جني البطاطا الفصلية بولاية جفصة من نهايته ببلوغ نسبة 90% من مجمل المساحات التي شملتها عملية الزراعة المقدرة ب 500 هكتار وسط التوقعات بإنتاج 17,000 طن. تمكن الشركة الوطنية لعجين الحلفاوي والورق بالقصرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي القادم والبلغ 5446 طنا من الورق. ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسة عام الثلاثاء في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لشركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتنام معدات منجمية حديثة. فتحت البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي بداية من منتصف نهار الاثنين باب تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا، وتتواصل عملية اختيار الشعاب في إطار الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 31 من جوليا الجاري. أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمدعين. ونفت الهيئة في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية ما يتم تداوله بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، وأضاف أن الولايات المتحدة تجري هذه المباحثات العميقة مع إيران، وإذا لم تنجح فسيتم العودة لعملية عسكرية واسعة. وكشف أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطى طلبت منه فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا لهذه المفاوضات. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نجموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته. نجموم وسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. مشموم الفن.
3: مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد مع مشموم الفل، موعدكم على الأغنية التونسية الأصيلة وحكايات الفن التونسي.
4: اليوم فاح الفل بين يديكم وتنهدت لو طار بين يدي. مشموم الفل
5: سويعة فن ترجعنا لزمان الأغنية الأصيلة، تاريخها، حكاياتها، صناعها وروادها. مشموم الفل.
3: ما نجموش نتحدثوا على السلمية في تونس من غير ما نذكر رائدها الأول المرحوم عبد المجيد بن سعد، المطور لها الفن الغنائي الصوفي في الخمسينات وما قبلها، واللي كان يطلق عليه قبله حضرة أو عيسوية أو تيجانية أو شدلية، أي أحزاب خاصة بكل ولي صالح. فجمعه هو تحت اسم السلمية حتى يتغنوا كل الناس بكل الأولياء الصالحين من غير الحاجة لحزب كل ولي وحده، فتسمت في عهده السلمية. وكان هو الوحيد اللي يحتكر الإذاعة التونسية كل صباح في

خمسينات وعلى صوته الشجي يتصبح معظم التوانسة، رغم أنه الراديون ما كانش منتشر في كل دار، لكن صوته كان يصدح في كل مقهى أو محل من 5 متاع الصباح للستة وحده فيها الساعة، وبقى الوحيد حتى انتشرت في رقص سلمية في الثمانينات.

0: الشيخ عبد المجيد بن سعد مولود في غرة مارس 1924 بالقيروان بحي الجامع من أب أصيل دوار أولاد سعد بن إبراهيم زعفرانة ومن أبوين بالقسم وتركيا. زاول تعليمه بالمدرسة الابتدائية الأسوار بعاصمة الأغالبة حتى لينتحصل على الشهادة الابتدائية، وكان خلال هالفترة يتردد على زاوية سيدي عبد السلام قرب جامع عقبة بن نافع، وغادي اتعرف على الشيخ المرحوم محمود الورتاني اللي كان من أبرز المنشدين للأغاني الصوفية في هاك الوقت. آمن الشيخ محمود بقدرات الشاب الصغير عبد المجيد وأعجب بنقاوة صوته فضموا مجموعته. ويقول الشيخ محمد عبد الجواد في هالصدد إنه إعجاب الشيخ الورتاني بعبد المجيد بن سعد فاق التصور، وتنبأ له بمستقبل كبير وضاء في عالم الإنشاد الديني والسلمية خصوصاً. فقدم الشيخ محمود الورتاني عبد المجيد للشيخ والمقرأ علي البراق اللي يعتبر عميد شيوخ السلمية في كامل الجمهورية، ومن وقتها ولا الشاب عبد المجيد بن سعد محط أنظار الجميع.
1: بمدح رسول الله ينشرح الصدر

فلما دعاها الجاشمي محمد أجابت

سافر الشيخ عبد المجيد بن سعد لتونس العاصمة فوقع ترسيمه في المعهد الصديقي، وغادي أقام عند أحد العائلات المعروفة بحبها للفن، فازداد قرباً واحتكاكاً بالموسيقيين ونهل فنون التلحين والأداء وأيضاً كتابة الشعر والارتجال. ووقت إقامته بالعاصمة صاحب عبد المجيد بن سعد في مرة من المرات المرحوم الشيخ علي البراق لقصر البي لإقامة حفل أمام البي حتى يزيد شهرة وإشعاع. لكن إقامة الشيخ عبد المجيد بتونس ما طولتش بسبب الحرب العالمية واختار العودة للقيروان، فاقترح عليه واحد من أصدقائه المقربين مصاحبته لمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة، فوافقوا من غير تردد، وغادي بدأ العمل الفعلي ضمن فرقة الشيخ مسعود ساسي. ومن هيك الربوع كانت الانطلاقة الحقيقية، فدار وجاب مدن وقرى وأحيا عديدة السهرات، وبسرعة تميز الشيخ عبد المجيد عن بقية المنشدين بنقاوة الصوت وحلاوته وحسن الأداء.

بقى الشيخ عبد المجيد بن سعد الفترة يعرف إنه قلعي ومش قروي، لأنه مزج في أدائه بين الطابعين التونسي والشرقي، وكان أيضا يحسن أداء أغاني عبد الوهاب وأسمهان وأم كلثوم، خصوصا أغنية يا ليلة العيد وحققت أنت المنى والطلب. فكانت هالطاقة الموسيقية المميزة للشيخ عبد المجيد بن سعد خلت العديد من الموسيقيين يشيدوا بها، ومن ضمنهم الموسيقار محمد التريكي وزرياب تونس الدكتور صالح المهدي. بدأت شهرة الشيخ عبد المجيد تتجاوز حدود عاصمة الأغالبة وجهة الساحل، فرجع المهد الأصلي مدينة القيروان وكون فيها فرقة وبدأ يطور في فن السلامية ويلحن عديد المدائح والأذكار، وهكا تمكن في فترة وجيزة من دخول أروقة الإذاعة، وولات فرقته تقوم بتسجيل الإنشاد، وولى صوته يصدح كل صباح عبر موجات الأثير. هالإشعاع خلى برشا منجدين يتأثروا بصوته وطريقة أدائه، ومنهم الشيخ محمد شقرون صاحب فرقة رأس الجبل وغيره من منجدين.

أزكى صلاة وأنماها، أزكى صلاة وأنماها وأشرفها.

0: كان الشيخ عبد المجيد بن سعد وطني ومحب لكل زعماء البلاد في هاك الفترة، وساهم في انتشار المدائح الوطنية في بلادنا، فانضم قصيدة كتاب الذهب تاريخ، وضمن أبياتها عديد رجالات الحركة الوطنية ومساهمتهم في استقلال البلاد وقام بتلحينها، ثم انضم قصائد دينية وركبها على عديد الألحان المعروفة في هاك الفترة على غرار قهوجي دور ونجمة قطبية للفنان الجزائري ربح درياسة، فحافظ على مطلعها وانضم كلمات جديدة توصف الكعبة الشريفة. وفي آخر حياته قام الشيخ عبد المجيد بن سعد بنظم قصيدة يا صاحب الجاه الشهيرة، واللي تتغنى بسيدي الصحبي وبعض أولياء الله الصالحين كيف سيدي الدهماني والسيدة المنوبية وغيرها، وذكر في آخرها اللي صار للعاصمة الأغلبية بسبب فيضانات 1969 اللي مازال تحديث أهلها لليوم.
1: يا صاح

قال الشيخ عبد المجيد بن سعد يعمل على نشر القصائد الدينية وتطويرها وتقديم ألحان ما يقدرش على أدائها إلا اللي كانت عنده قدرات صوتية مميزة كيفه، وكان بالطبيعي إنه ينال التكريم، فوسمه الرئيس الراحل لحبيب بورقيبة، وكان دائم المشاركة في احتفالات القيروان بالمولد النبوي الشريف، وتحصل مع فرقته على عديد الجوائز كأفضل مجموعة وأحلى صوت، حتى لينولى عضو في لجنة التحكيم وتولى في فترة لاحقة تدريب العشرات من شباب الجهات على أداء المدائح والأذكار. على بني مريم.

وصف الشيخ بن سعد باحترامه للناس ومساعدتهم باستمرار وبتواضعه رغم شهرته الكبيرة وما أصابوش الغرور. وكان يقول في كل مرة في هالميدان يبقى الشيخ حميد عجاج رائد وعنده طابع مميز ونحن الكل تلامذته. كان الشيخ عبد المجيد محبوب من الناس الكل وتميز بأصالته وحبه الكبير الأصل البدوي. كان فنان بأتم معنى الكلمة بحضوره الركحي ويأمن بالعلم والمعرفة. بقى الشيخ عبد المجيد وعلى مدى سنوات عمره يعد سردية المولد بعد ما تفنن في أدائها وأعاد توزيعها وأخرجها في ثوب جديد وعصري حتى يسجلها، لكن الموت كان أسرع وما تحققتش أميته. ونظرا للمجهود الكبير اللي كان يقوم به من أجل تطوير فن السلامية وبسبب الإجهاد تعرض لأزمة قلبية وتوفى بعدها بأيامات قليلة. في نهار 12 جويلية 1972 غادرنا الشيخ عبد المجيد بن سعد، واحد من أشهر شيوخ المدائح والأذكار في تونس، والوحيد اللي حفظ له الرئيس السابق لحبيب بورقيبة حقوق الإنشاد بأمر رئاسي خاص الفرد أعجابه بصوته. وهكا على صوت المنشد عبد المجيد بن سعد نفاو معاكم حلقتنا اليوم في مشموم الفل، مع تحيات إنس حراثي.

تجلو عواغيظ ذي ظلم إذا ابتسمت تجلو عواغيظ